فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا

0: وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري

0: كنت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: واحد،
1: جيش عربي
0: واحد،
1: مصير عربي
0: واحد،
1: نوم عربي
0: واحد،
1: غضب عربي
0: واحد، جيش عربي
1: واحد،
0: وطن عربي
1: واحد،
0: نوم عربي
1: واحد.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الجليل غيث النفع في القراءات السبع، إلى أن قال رحمة الله عليه كلمة النبي جلي. قال واضح شنو معناه، خطر كان قالون ورش سيدي نفع برك يقرأ النبي، تبقي الكل الستة النبي واضح. أن يغل، قرأ نافع والأخوان والشامي، سيدي نافع وسيدي ابن عامر الشامي وزيد معهم حمزة وزيد معهم الكساء، هذوما الأربعة يقرأوا بضم الياء وفتح الغين أن يغل، والباقون بفتح الياء وضم الغين أن يغل. قال رضوان، قرأ شعبة بضم الراء والباقون بالكسر. سيدي شعبة شكون الراوي الثاني مع حفص؟ عن شكون؟ عن عاصم. مال شعبة الوحيد عن عاصم راوي، هو اللي قرأ رضوان بالراء مضمومة والبقية الكل يقرأ رضوان. ومأواه إبداله للسوسي لا يخفى، ورش ما أبدلوش لأنه مستثنى، لأنه من كلمة مأوى وسوسي يبدلو ماواه يقرأ. وقيل لهم قرأ هشام وعلي، هشام معنى الراوي الأول بتاع ابن عامر الشامي، وعلي معنى سيد علي الكسائي براويه أبو الحارث والدوري، باش بإشمام كسرة القاف الضم والباقون بالكسر. وقيل لهم، قيل لهم، قيل تو برشا عمل هك قيل، هذوما هما عرفوا الاشمام هو حركه واحده، هذه سطروا عليها وحطوها في دوره في جميع الكتب. الاشمام حركه واحده مركبه من حركتين، مش حركتين، لا لا، هو حركه واحده، معناتها الفم يتحرك حركه واحده فقط. لاهقا، لاهقو، لاهقي، لاهقو، لاهقي، قي تلقى ماشي للكسر، كانت تحب تتبعها قي تمشي ريتها، كانت تحب تمشي للقاف للضم قي ريتو، لكن حركه واحده قي، لا ضم وكسر مع بعضه، ما لا حركه مركبه من حركتين، ما يعملك قويله. هذوما معناتها فلسيف عنده أكثر زادة من 100 سنة، مش جديد. قلك لا توا هذو مجدد، لا لا لا لا، هذه فلسفة ظهرت من القراء في الشرق ما من قديم الزمان، والحمد لله ربي قاعد يبين في الصحيح أنه آخر واحد الله يرحمه مات من القراء الشام وهو قاري المسجد معناتها القدس الله يرحمه وينعمه، عاد يقول هكا السيكونس قاعدة تدور، يقول أنا التوى في وذني قراءة تاع شيخ صليت وراه في القدس من الجزائر الشقيق. قالوا كان عنده قراءة جميلة جميلة جميلة ياسر وقراها هو بيدو. كيفاش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وشكر هالقراءة وقال التوى في وذني ولا عمري سمعتها. هذا من أكبر قراء الشام، وإحنا في تونس لا ما يعرفوش يقرأوا. لا بط عليك العلم أنت، ربي يهديكم وربي إن شاء الله يصلح بكم وكهوي. ما ذكر الواحد شيقول لو كان ربي إن شاء الله الهداية. قرآن سيدي كما قريته على شيخك تنقلوا، هذا هو. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهي الآية 89 بعد 100، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، الآية 95 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها،

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذه الحصة المباركة هو ما ذكره في باب أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. قال: حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعور. هذا الشكل هو ضبطه الإمام السهيلي، ثم لتقون عور بالتشديد ما وراء من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وفعل ما قاله، وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، في آل عمران آية 159. وأراد مصالحة بعض عدوه عن ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا راه الحديث، ثم تلقاه في رواية معناتها نعور بالعين المهملة أو المعجمة، فما نغور، إلا أن سهيل قال بضم العين المهملة وسكون الواو معناتها نعور. قال: وقد جاء على لغة من يقول قول القول وبوع الماء انتهى. وقال الحافظ المزي: تعوير القلب بالعين المهملة إفساده، وتغويره تغوير القلب بالغين بالمعجمة إزالة المأمنة، وليس هذا من مقدور البشر بخلاف الأول. هذا تعليق الحافظ المزي. وتعرفوا أنت المزي، إحنا عنا في تونس عائلة المزي في طبربة، الله يرحمه الشيخ المزي وما أدراك، قرر الشيخ حسن الورغي، وكان عالم من أكبر العلماء، وله كتاب لا مثيل له في تاريخ طبربة، وكان أهداه مشينا أنا والشيخ الله يرحمه وولده سي محمد بلال هو معانا، ومشينا زرنا الشيخ، وكان تهديته ليا وللشيخ حسن الورغي الكتاب، وعطى وليداته ربي إن شاء الله يفضلهم قضاة وغيرهم يسمعوا فينا. الله إن شاء الله ينورنا بنور الشيخ المزي، كان منور منور منور، كان كي تخزر له ما معناتها ما تنحيش عينك منه، من الجمال متاعه والله يرحمه، وكل لحية ما بنا وكل لبسة وكل عاد بشاش. تعرفوا أن راو تونس ألقابها الكل أكثرهم من الجزيرة العربية، وأكثرهم من أبناء الصحابة، أكثر هذا يزم واحد يفتخر به في بلادنا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. فضل سي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: جزاك الله كل خير. تفضل سي محمد علي.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

0: كافرين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبارك الله فيك. كردبان ريتها الادغام الثاء في الثاء، يجوز فيها القصر خاطر قبلها ياء ساكنه، عباره مدلين، يجوز فيها القصر والتوسط والطويل. والعمل عند علماء الزيتون التوسط، حيث ثقفتموه، حيث ثقفتموه. كذلك الكافرين كبرى، كيف نقولوا الكافرين هذه صغرى، الكافرين شو صوت الكسرة، شو نفرضوها مكسور، نفرضوا الكي شو الكبرى، الكي كافرين، كافرين. والأخرى كافرين تقليل، وعلماء الزيتونة كانوا يقرأ كافرين كافرين. وأنت تحب تقرأ معنت هذا وإلا هذا، كلهم سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مقالات كبيرة ياسر في الكبرى. الله إن شاء الله يبارك فيكم الكل. تفضل سي علاء الدين.
2: فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: الله يجزيك ألف خير إن شاء الله سيد علي، ربي يبارك فيك. تفضل.
3: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: الله إن شاء الله يجزيك ألف خير. تفضل سيدي حامد.
4: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ألف خير. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من متن الشاطبية المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، و وصل بنا المطاف إلى قول المؤلف رحمة الله عليه: وقالوا والبزي في الفتح وافقا،
5: وقالوا والبزي في الفتح وافقا،
1: وفي غيره كالياء وكالواو سهلا،

0: ويسهله.
1: ربي ان شاء الله يجزيكم كل خير. احنا قبل ما نشرحوا البيت هذا تعرفوا احنا وقفنا في البيت اللي قبله، كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك انواع اتفاق تجملا. احنا بدينا نشرحوا وشفنا المتفقتي الحركه بالفتح، وبدينا باش نشوفوا اللي اتفقوا في الحركتين في المكسورتين من كلمتين، قلنا 15 موضع، ومن المكسورتين 15 موضعا عند الجماعة، و17 عند ورش لزيادة وهبت نفسها للنبي موريد إن، خاطر هو عنده الإبدال وعنده التسهيل. كذلك لا تدخلوا بيوت النبي، يقرأ مش كما قالون لا تدخلوا بيوت النبي إلا في الوصل راه قالون، أما لو كان نقول لك وقف اختباري نختبرك نقول لك اقفها النبي، تقف النبي للجماعة قالون تقف له النبي، ترجع للأصل به. و16 عند حمزة لزيادة من الشهداء إن، خطر يقرأ ما يقرأش أن، أن تظل هو قرأ إن تظل، وهي بأسماء هؤلاء إن كنتم من النساء، هذه الأولى، إلا ما قد سلف، معروفة هذيك الآية هذيك الأولى، وكذلك إلا ما ملكت، اثنين، كذلك من وراء إسحاق في سورة هود، كذلك الأمارة بالسوء إلا بيوسف، وما أنزلنا هؤلاء إلا إسراء، وعلى البغاء إن في النور، من السماء إن كنت، من السماء إلى الأرض، ولا أبناء إخوانهن، هذه في الأحزاب، من النساء إن اتقيتن، من السماء إن، كذلك هؤلاء إياكم، هؤلاء إلا صيحة واحدة في صاد، هو الذي وهو الذي في السماء إله في الزخرف. وقد ذكرت هذه المواضع، ولو قد ذكرت هذه المواضع لئلا تلتبس على المبتدئ بهمز الوصل نحو فمن شاء اتخذ، برشا يقول يقراها فمن شاء اتخذ يقول لك اسقاط الاولى، لا رد بالك، شاء اتخذ الهمزة وصلية، احنا نتكلم على زوز همزتين يكونوا قطعيتين مش الهمزة الثانية تكون وصلية، مال الوصلية يقعد شاء والثانية تحذف جملة واحدة، مش فمن شاء اتخذ في النبأ، فالهمزة في شاء همزة قطع، وألف اتخذ ألف وصل، أسقط أو أسقط في الدرج، إذا يتكلم معناته بالألف ما يقولش همزة وصلية، يقول في ألف وصل، هذه اللغة متاه هو مات عام 801 هجري، هذاك اش كانوا ما يقولوش همزة وصلية، يقولوا ألف وصلية. ومثله كذلك الماء اهتزت وصلية في الحال، فالهمزة في الماء همزة قطع، وألف اهتزت ألف وصل، والألف التي تصحب لام التعريف نحو جاء الحق، فالهمزة في جاء همزة قطع، وألف الحق ألف وصل. ثم ندخل في البيات اللي قريناها إن شاء الله هذوما اليوم، نبدأ إن شاء الله الحصة القادمة نفسروهم بإذن الله مع بعضهم بإذن الله، ونعاودوهم زادا. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب العظيم الجليل اللي نفرح به ياسر، لأن المؤلف هو تونسي قيرواني ومن أكبر علماء القراءات، راه توفى سنة 437 هجري، العالم الكبير أبو عمرو الداني وما أدراك، مات 444، مات قبله هذايا 437، وراو تقابلوا مع بعضهم وتناقشوا في مسائل، والزوج علماء كبار. أما احنا نفرحوا بياسر بكتاب الرعاية وبجميع كتب أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني، اللهم انفعنا به في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين، إلى أن قال باب الصاد. الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة. والصاد حرف قوي، منين يخرج الصاد؟ من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى. هو وذكروا أنه المخرج متاعه التاسع، لأن المخرج الأولاني الجوف، المخرج الثاني أقصى الحلق، المخرج الثالث وسط الحلق، المخرج الرابع أدنى الحلق، المخرج الخامس أقصى اللسان مع ما يقبله من حنك الأعلى وهو القاف، الكاف أسفل منه بقليل. وسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء. بيننا بعد حروف الصفير مباشرة تجي الصاد والسين والزاي. قال والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها أي الصاد مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف. تقول أليف الباء التاء، تقول الصاد صاد، إذا قلت نون صاد. وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها، وبهما خرجت من أن تكون سينا. وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشباهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين، ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء. فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عن ذلك من الشبه بلفظ السين. وللحديث إن شاء الله بقية في حرف الصاد وما خصه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
0: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله

0: تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم

ننقصه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني. في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا صالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعفنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة الاستجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 496 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 116 إلى الآية 119 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: الصادقين.
1: بارك الله فيكم، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم

0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

0: إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم في البيت 22: وسبع علو خص ذات قض حصر. هنا ذكر صفة الاستعلاء وضدها صفة الاستفال التي ذكرها في الأبيات السابقة، وذكر هنا أن حروف الاستعلاء سبعة مجموعة في كلمة خص ضغط قد حصر، وهي الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذه الحروف تتميز بعلو في الصوت والارتفاع، وتسمى كذلك حروف التفخيم، وهي دائما مفخمة، وسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى. وعكسها أو ضدها حروف الاستفال، وهي بقية الحروف التي بقيت، فلا تتميز بما تميز به هذه الحروف السبعة. إذن مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي

إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله

0: اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

0: إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
1: إنه بهم رؤوف رحيم.
0: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم

0: يتوبوا.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

0: الصادقين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا بثلث

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قدير.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفي

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
4: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته،

0: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك
3: يفيدك ويغنسك. تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب.

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين.

ولهم عذاب عظيم.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من الجمهورية التونسية.
4: من الجمهورية التونسية.
3: من القلب.
4: من القلب.
3: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.
1: إلهي وخالقي يا رب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.

إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. اللهم إن أشرف تاج أحمله تمريغ أنفي على التراب لجلالك، اللهم إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك.

إلهي، أنا الظالم لنفسه المعترف بتقصيره المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدس

إلهي سبحانك، سبحانك سبحانك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك، ملأته بهواك، وملأت كلي منك، حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك.

إلا إذا ما حدثوا بحلاك. والطرف حيث أجلته متلفتا في كل شيء يجتلي.

0: روائع التلاوات.
1: وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد معدن الجود والنوال، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأذقنا لذة الوصال. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه كمالة الرجال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد السيد الهمام، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد أفضل الرسل الكرام، عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام على مر الليالي والأيام. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الشكوك والأوهام. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأكوان، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ الأمكنة والأزمان. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نرتقي بها إلى مقام المعرفة والإحسان. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم.

0: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد كرمك، أحمدك بجميع محامدك كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال سوى الكفر والضلال.
1: نبني حاضرها وأخوتنا خير معين جمعا.
0: اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين أمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا رب العالمين مع الأبرار. اللهم افتح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قبورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم حصل مرادنا ومقصودنا. اللهم أعنا في هذا اليوم الجديد على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا يا رب العالمين لطاعتك، وجنبنا عن معصيتك. اللهم اجعل وقتنا في هذا اليوم الذي بين أيدينا وقت الصالحين الذاكرين الشاكرين الراكعين الساجدين، ولا تجعلنا يا رب العالمين من الخائبين الخاسرين، الجاهلين القانطين، النادمين الغافلين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا جميعا، وارحمنا جميعا، وادخلنا الجنة جميعا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، ونقولها من شغاف القلب: لبيك اللهم لبيك.
2: لبيك.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. أحبتي في الله تعالى، مستمعين الأعزاء، أحبابنا أينما كنتم، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم من القلب وأرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نعم، هي مفتاح باب الوصال. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن التوكل على الله تعالى في هذه اللحظات الصباحية، عسى أن نكون بإذنه تعالى في كل لحظة من لحظات هذا اليوم الجديد من الموفقين، من المفلحين، من المحسنين، من الأبرار، من الأخيار، من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فهيا أحبتي في الله نتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ونقول من شغاف القلب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أحييكم من جديد بهذه التحية الطيبة المباركة، ومرحبا بكم عبر هذا الأثير الزيتوني من تونس الحبيبة. مرحبا بكل من يستمع إلينا في تونس وخارج تونس، ومن القلب أرجو لكم الخير واليمن والبركة والهداية من رب العالمين. وتحية الإسلام موصولة من القلب إلى أخي الكريم طارق التايب، يأملنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني أحييها من القلب، تأملنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هذا ولقاؤنا أحبتي في الله تعالى كالعادة، نلتقي لنجدد إيماننا ونجدد العهد مع رب العالمين ومع قرآنه العظيم. والبداية مع سورة الفجر، سننصت إليها بصوت القارئ التونسي منير السليتي، ثم نواصل بإذن الله تعالى رحلتنا الصباحية الإيمانية لتكون بإذن الله تعالى متوجهة نحو الله، وتساعدنا على أن نحقق النجاح والتوفيق والفلاح في هذا اليوم. هكذا نريد أن نملأ رصيدنا في هذا اليوم الجديد من هذا الشهر الحرام، من شهر ذي القعدة. فالتحية موصولة لكم، فاللهم اجعل وقتنا وقت الصالحين الذاكرين الشاكرين، فلا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أحبتي في الله تعالى نفرح بهذا اليوم الجديد ونستقبله بلسان رطب بذكر الله تعالى، وحالنا نريده أن يشبه حال حجاجنا الميامين، وفقهم الله تعالى لصالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يرزقهم الحج المبرور. وعن هذا بإذن الله تعالى، عن هذه النفحات الإيمانية الجميلة، سنتحدث بمعية سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي في هذه الفقرة الجميلة. عسى أن نكون دائما وأبدا في ذكر الله تعالى. سيدي هشام، جزاكم الله خيرا وأسعد الله صباحكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على البر والتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصحبة صحبة الصالحين.
0: أمين.
1: وألسنتنا ألسنة الذاكرين إن شاء الله يا رب العالمين.
0: أمين أمين أمين. ونحن نسعد ونتشرف بصحبتكم كل صباح اثنين وثلاثاء، فقد تعلمنا منك الكثير سيدي هشام، فجزاكم الله خير على خطابكم الراقي الذي يدخل للقلب مباشرة، فبارك الله فيكم وتقبل الله منكم. شكرا جزيلا. واليوم بإذن الله تعالى سنستأنس بحديث جميل عن الحج وعن مناسك الحج، وقد اخترت له طبعا عنوان جميل، مناسك الحج بين شوق الرائحين ولوعة المشتاقين. جميل هذا العنوان، وهذا هو حالنا شيخ هشام.
1: بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله.
1: ودائما نحن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الحج إلى بيت الحرام ركنا من أركان الإسلام.
0: نعم.
1: وموسما تتطهر فيه الأرواح وتخشع فيه القلوب وتتعلق فيه الأفئدة برب العالمين، ونصلي دائما ونسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة وأزكى التسليم. خير من لبى ووقف بعرفة وطاف بالبيت العتيق، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نقول يعني ونلاحظ أنه بدأت هذه الوفود وانطلقت من بلادنا إلى بلاد الحرمين، هي قوافل الحجيج تنطلق من مشارق الأرض ومغاربها.
0: نعم.
1: تحمل الشوق في القلوب والدموع في الأحداق والرجاء كذلك في الأرواح، ووفود مباركة شدت الرحال إلى أطهر بقاع الأرض إجابة لنداء الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
0: نعم.
1: الحق يعني هي صدقا إنها لحظات اختلط فيها مشاعر الفرح والرهبة والشوق والدموع. الأم تودع أبنائها، والزوجة تودع زوجها، والأبناء تتعلق أعينهم بمن اختاره الله لزيارة بيته الحرام.
0: نعم.
1: وكان المسافر إلى الحج لا يسافر إلى أرض كسائر الأرض، بل يسافر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرحمة والمغفرة والعتق من النار. وما أعظمها من نعمة حين يختارك الله ضمن وفده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هذا حديث رواه ابن ماجه. وفي كل عام ومع اقتراب ذي الحجة شهر يعني تهفو هذه الأفئدة المؤمنة إلى بيت الله الحرام وتتوق للحج إليه، إنها تحلم برؤية البيت العتيق استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى على لسان أبي الأنبياء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالحج كما هو معلوم أيها الأحبة ركن من أركان الإسلام الخمس، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى.
0: نعم.
1: شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم اجتماعية راقية ومعاني روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية.
0: نعم. جعلنا الله تعالى منهم يا رب.
1: إن شاء الله يا رب سبحانه وتعالى يطعم المستمعين، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يبلغنا الحج إن شاء الله، وينادينا المنادي إن شاء الله.
0: أمين.
1: ونقول نحن أيها الأحبة المستمعين، الحج ليس رحلة سياحية ولا مجرد انتقال بالأجساد، بل هو انتقال بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تربية للنفس على التجرد والطاعة والخضوع. نحن اليوم أردنا أن نقف عند هذه المقاصد يعني، ونحن نواكد انطلاق الوفود إلى بيت الله الحرام. حين يخلع الحاج ثيابه ويلبس الإحرام يتذكر كذلك الكفن ويوم الرحيل. وحين يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، فهو يعلن استجابته الكاملة لربه، لبيك طاعة، لبيك محبة، لبيك انقيادا واستسلاما. هذه الكلمات لها معاني عظيمة جدا.
2: صحيح.
1: وفي الطواف حول الكعبة تتعلم القلوب أن يكون الله مركز حياتها، كما كانت الكعبة قبلة أجسادها. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة تذكر اليقين والتوكل والصبر، كما فعلت أم إسماعيل عليه السلام. وفي عرفة كذلك تتجلى أعظم معاني الانكسار بين يدي الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في حديث الترمذي. وكذلك في هذه الأيام المباركة نتعلم من الحج أعظم المقاصد. أول هذه المقاصد، وهذا الذي يعنينا بكل مستمع، ربما إن شاء الله سبحانه وتعالى من لم يذهب الحج فإن الله سوف يطعمه إن شاء الله ولا يحرم مؤمن بلغتنا نحن دائم قلوب. إن شاء الله ربي لا يحرم مؤمن إن شاء الله.
2: أمين.
1: كل إنسان تتوق نفسه إلى ذلك. فنحن قلنا بين يعني شوق الرائحين إلى ذلك البيت.
2: نعم.
1: وهم يتشوفون إليه، وكذلك لوعة المشتاقين، لوعة أولئك الذين يريدون الحج ويريدون أن يفدوا إلى بيت الله الحرام.
2: نعم.
1: فنقول من المقاصد المباركة لهذا المنسك العظيم أولها تحقيق التقوى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا فيه تعظيم لله عز وجل. وكذلك ثانيها وحدة الأمة والمساواة بين الناس، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين عربي وأعجمي، الجميع بلباس واحد يهتفون بنداء واحد ويتوجهون إلى رب واحد.
2: نعم.
1: شو ما أعظم هذا.
2: أي والله.
1: وفي صعيد واحد.
2: صحيح.
1: ما أعظم هذا المشهد وهذه الصورة.
2: نعم.
1: الأمر الثالث كذلك من المقاصد تعظيم حرمة الزمان والمكان. الحج يقع في أشهر عظيمة هي الأشهر الحرم هذه.
2: نعم.
1: وفي بلد جعله الله آمنا مباركا، يقول سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. وقد عظم الله مكة تعظيما عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، في حديث متفق عليه. فهذا كذلك تعظيم للمكان الذي نقصده استجابة لله سبحانه وتعالى لتحقيق هذا الركن الركين وهو ركن الحج. وكذلك من تعظيم حرمة الزمان والمكان أن يحفظ الإنسان لسانه وجوارحه وأخلاقه.
2: نعم.
1: وذلك قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
2: نعم.
1: سبحان الله، هذه كذلك من المقاصد أن الإنسان يعلو بنفسه عن كل ما يشوفه.
2: نعم. وعن المكاره،
1: فيرسخ تلك القيم التي دعانا إليها الإسلام وحثنا عليها رسول الأنام، حيث قال يعني والنبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة
1: إنما
2: والسلام.
1: دعانا إلى مكارم الأخلاق.
2: نعم. صلى الله عليه وسلم،
1: هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم ذلك ونرسخه ونعمقه في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج.
2: نعم.
1: كذلك نقول يعني كم من قلوب تتمنى أن تكون مع الحجيج، وكم من محروم يرفع بصره إلى السماء قائلا اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام.
2: اللهم آمين.
1: سبحان الله. فهذه دعوة كما قلنا من أولئك الذين ربما أصابهم، ولا نقول حزن إيجابي، هم لأنهم لحد الآن ربما لم يسعفوا حتى يذهبوا إلى بيت الله الحرام.
2: نعم.
1: وذلك لله در القائل حينما قال هذه الأبيات وفيها شوق وفيها لوعة، تصور هذه اللوعة، يقول وأستسمحك حتى يعني أشنف الأسماع بهذه الأبيات الطيبة.
2: نعم.
1: فيقول يا راحلين إلى منى بقيادي أن يشتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي، لبسوا ثياب البيض أثواب الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي، نحروا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا لأجلهم نحرت فؤادي. بالله يا زوار مقام محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. صلى عليك الله يا علام الهدى ما صار ركب أو ترنم حادي. شوفوا هذه الأبيات قدش فيها معاني ومعاني فيها لوعة وفيها شوق إلى زيارة ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا زيارة البيت الحرام إن شاء الله والوقوف عند مقام الحبيب وزيارته صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. فنقول فطوبى لمن لبى النداء.
2: نعم.
1: وطوبى لمن صدق مع الله سبحانه وتعالى في حجه. وطوبى لمن عاد من الحج بقلب جديد وروح نقية. قد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في حديث نعم. متفق عليه.
2: نعم.
1: فلنغتنم هذه المواسم بالطاعة والدعاء.
2: صح.
1: ولنشارك الحجيج بقلوبنا ودعواتنا.
2: نعم. هذا المطلوب.
1: الله يحفظهم وأن يتقبل منهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ونقول اللهم يا رب العالمين يسر لحجاج بيتك حجهم وتقبل سعيهم واغفر ذنبهم وأعنهم على أداء المناسك كما تحب وترضى.
2: اللهم
1: ونقول
2: أمين.
1: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه الأيام المباركة أيام رحمة ونصر وفرج على أمتنا وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وارحم موتانا ومرضانا واجمع قلوب المسلمين على الخير والهدى.
2: اللهم
1: ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى كثيرة.
2: بارك نعم. الله فيكم جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلي وأكيد سنتمم نعم. هذا الحديث الطيب غدا نعم. بإذن الله تعالى. فتقبل الله منكم لبيك اللهم لبيك. هذا هو قولنا وهذه حركتنا نحو الله تعالى بإذن الله.
3: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: إشهار.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك. أحنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل إن أمن ونحقه.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة. نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو طور عالمك.
4: إشهار.
10: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك ترافقك تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: هذا هو قرآننا أحبتي في الله تعالى، فالحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن، ونحن نحرص أن نبث عبر هذا الأثير هذه البشائر القرآنية، عسى أن نكون بإذن الله تعالى ممن يحققون خير القرآن الكريم وممن يعملون به بإذن الله تعالى. وطبعا هذه البشائر تمررها لنا سيدتي معلمة القرآن الكريم وغاليتي السيدة صليحة بن سلطان، جزاها الله خير الجزاء. سيدتي الغالية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله يومكم وأسعد أوقاتكم.
0: وأوقاتك يا عزيزتي الغالية، جزاك الله كل خير. إذن أسعد بسماع صوتك، فصوتك حمال خير كثير كيف لا، وأنت تجوسين والحمد لله تعالى في كل الأوقات في كلام رب العالمين، عسى أن تبلغيننا خيره، فتقبل الله منك سيدتي صليحة.
1: اللهم آمين، اللهم اجعلنا كالغيث أينما نقع ننفع يا رب العالمين.
0: آمين يا ربي آمين.
1: تحدثنا في السابق على فضل سورة الفاتحة،
0: نعم،
1: ولم نذكر كل الفضائل بل أشرنا إشارات خفيفة فقط،
0: نعم.
1: واليوم نواصل الحديث على فضل سورة البقرة،
0: نعم،
1: بفضل الله التي هي يعني تفصل ما جاء في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ما أتى فيها أتى موجز، يعني إشارات فقط، يعني هي 7 آيات كما حدثنا سابقا، وقلنا إن فيها يعني 3 أصناف اللي ذكرهم ربي، اللي هما الصف الأول الذين أنعم الله عليهم، ونحن يعني في الدعاء نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا رب اجعلنا منهم يا رب.
0: أمين يا رب.
1: والصنف الثاني هو المغضوب عليهم، والصنف الثالث الضالين، اللهم يا ربي لا تجعلنا منهم يا رب.
0: اللهم أمين يا رب.
1: سورة البقرة فصلت هذه الأصناف الثلاثة، أشارت يعني إشارة مفصلة يفهمها يعني كل إنسان يقرأ القرآن. ففي بدايتها قال ربي سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كونهم المتقين اللي بش يذكرهم في الآيات التي تأتي بعدها، ولكن هما الذين أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة كما ذكرنا. ثم استجابة للدعاء، الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فالله أعطانا هذا الكتاب هدى للمتقين. ثم ذكر الأصناف يعني 2 الأخرين اللي هما في الصفحة الثانية من سورة البقرة: إن الذين كفروا يا رب العالمين، اهدي الجميع يا رب العالمين. ثم الصنف الثالث اللي هما المنافقون، ونسأل الله ألا يجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: أمين. أمين.
1: يعني فضل سورة البقرة هي أطول سورة كما تعلمين، وفيها أفضل آية، آية الكرسي، يعني آية العقيدة الصحيحة، آية الإيمان الراسخ. سبحان الله، يعني آية الكرسي من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني مسهل علينا ربي الأمر،
0: رب. نعم.
1: ربي قلت القرآن سبحان الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هذه الكلمة يعني تفتح لنا، صح، يعني أبواب عديدة،
0: نعم.
1: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يكفي أن الله يعني يكون لك ولي وأنت تقرأ القرآن، يعني حتى النظر في القرآن يقول عنه العلماء: النظر في المصحف عبادة.
0: صحيح.
1: سبحان،
0: نعم،
1: الله،
0: نعم.
1: كنا فيها أفضل آية، وفيها خواتيم البقرة، من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتاه. قد ذكر ابن القيم الخلاف بين العلماء في أيهما أفضل، السرعة بالقراءة مع كثرتها أم قلة القراءة مع ترتيلها وتدبرها، فأجاب يعني في الأمرين هناك سعة، فأجاب: والصواب بالمسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم. يعني هناك يعني بشائر في القرآن أو في السنة المحمدية عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحثك على التمسك بالقرآن، لأن القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا،
0: جميل.
1: فلنحافظ على هذا الحبل المتين أجلكم الله وربي
0: بارك الله فيك سيدتي الغالية صالحة. قديش كلامك يفرح والله يفرح بالحق، وإن شاء الله هذا هو حال السادة المستمعين الكل يسمعوا فيها الكلمات الطيبة هذه. عسى أن نشح ذا هذه النفس بإذن الله تعالى وتكون موصولة برب العالمين، فربي يجعل كل كلمة جميلة في ميزان حسناتك سيدتي صالحة، وربي يبارك لنا فيك خاصة في أيام الحج والحمد لله تعالى. إن شاء الله ربي هكا ولله، إن شاء الله ربي هالفرحة هذه يا رب ينال نصيبها كل واحد يسمع فينا إن شاء الله تعالى.
1: اللهم أمين. ونختمها بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك،
0: لا شريك لك لبيك يا رب. أمين أمين أمين. جزاك الله خير سيدتي الغالية. هكذا أحبتي في الله تعالى نختم بإذن الله تعالى حديثنا الطيب مع معلمة القرآن الكريم سيدتي صليحة بن سلطان، ونحن نرفع لواء التلبية، فلبيك اللهم لبيك.
2: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم.
7: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
8: مرحبا، برشا أولياء جي تقولوا عايش خويا راهو مش باهي التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي لصغيرك، راهو ينجم يتعرض لحاجات مش متاع عمره. يقول لك تي لا تي، انا راني نخليه يلعب كان باللي جو اللي في التليفون، تي هاو قدامي على عيني ما عنده ما يعمل. الحقيقة هو فما ألعاب هاتفة تنمي التركيز والذاكرة، أما أغلبية الألعاب عندهم برشا انعكاسات على نفسية صغيراتنا وحتى على فترتهم السوية وعقيدتهم. ماله توا فما برشا لعب فيهم رسائل سامة وإيحاءات جنسية تدعو للفساد والمثلية وحتى للتطرف والإلحاد. هو الحقيقة الأمور هذه مش جديدة، بل موجودة حتى في بعض الصور المتحركة المشهورة قبل الكوميكات. أما توا ومع انفراد صغير بالتليفون والفترات طويلة ومع غياب الأولياء، ينجم لا قدر الله يحصل المحظور وتتغرس الأفكار واللي مش باهية في العقل اللاواعي وتتبدل بشوية بشوية القناعات والسلوكات. لذا المنصوح به لينا ولوليداتنا نتفقدوا التليفون ولا التابلات اللي يلعبهم صغيرنا، والنجم وزادا نقول ولدنا ولا بنتنا عجبتني لعبتك، تراه وريني وعلمني كيفاش نلعب معاك. وهنا بتفكيرنا النقدي احنا كأولياء نجم نقيم اللعبة انها امنة وإلا لا، وندخل ونحيوها جملة واحدة كان لزم الامر. شهر زينة.
7: نحن وابناؤنا والانترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دوام ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع سيدي فضيلة الشيخ سيف الدين الفهري نواصل الجوسة في جمال لغة القرآن الكريم وجلالها، عسى أن نستنير بنور الفهم ونور العلم ونور العمل. وهذا هو المقصد من فقرتنا مع سيدي الشيخ الأستاذ سيف الدين الفهري حفظه الله تعالى ورعاه. أحييكم سيدي الكريم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وشرح للصباح جناحكم وجعل بالتوفيق غدوكم ورواحكم. صباح يترقرق بنور الإيمان ويفوح بشذى الذكر والبيان ويملأ قلوبنا بالرضا والأمان.
0: أمين أمين أمين. جزاكم الله خير على هذه التحية الجميلة شيخ سيف الدين، فهي مزدانة بجمال لغتنا العربية، فبارك الله فيكم ونفعنا الله تعالى بعلمكم شيخ سيف الدين.
1: إذن
0: اليوم بإذن الله تعالى سيجمعنا عنوان جميل طبعا ننزله على أرض الواقع، كيف لا، وحجاجنا الميامين طبعا هم على استعداد والحمد لله تعالى لأداء مناسك الحج، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، نور البيان في بلاغة آيات الحج والفرقان. تفضل سيدي الكريم.
1: الحمد لله الذي جعل الحج قصدا وإسعادا وجعل أشهره معلومات لمن أراد إرشادا، والصلاة والسلام على من بعث للحق هاديا ومعلما وعلى آله وصحبه الذين جعلوا التقوى لهم سادا ومغنما. يعد البيان القرآني القمة التي تطأطأت لها رؤوس البلغاء، فليس فقط لجمال مفرداته بل لإحكام نظمه الذي يربط بين تشريع الأبدان وتهذيب الأرواح في نسق واحد، وفي قوله تعالى الحج أشهر معلومات. ففي هذه الآية القرآنية التي هي مسار مدرستنا، نحن لا نقف من خلالها أمام مجرد أحكام فقهية ترسم مواقيت الزمان ومحظورات الإحرام، بل نحن أمام دستور أخلاقي صيغ بأدق الأساليب اللغوية. فأقول أستاذة الكريمة إن إعجاز هذه الآية يكمن في قدرتها على نقل العبد من ضيق الحس المتمثل في الزحام والزاد والوقت إلى سعة الروح المتمثل في التقوى وعلم الله والترفع عن الجدل. وعبر وقفاتنا البلاغية سنكشف كيف استطاع الإيجاز أن يحمل معاني جليلة، وكيف تحول النفي إلى سياج واقف للقلوب النقية، لنتبين في النهاية أن بلاغة القرآن ليست طرفا لغويا بل هي المحرك الأول لصناعة الإنسان في أسمى رحلاته إلى الله تعالى، وهي رحلة الحج إلى جميل. بيت الله الحرام.
0: نعم جميل.
1: فجاءت هذه اللطائف اللغوية والأسرار البلاغية هذه الآية القرآنية تعكس إعجاز النظم القرآني. فجاءت الآية مصدرة بجملة اسمية، الحج أشهر معلومات، بدأت الآية بجملة اسمية فهي تفيد الثبات والاستمرار. وبلاغيا جاء الحج وهو عبارة عن أفعال، جاء مبتدأ، وأشهر وهي الزمن جاءت خبرا، وهذا من باب المجاز العقلي بتنزيل الزمان منزلة الفعل، فهو ينزل الزمان منزلة الفعل للدلالة على أن هذا الزمان قد خصص كليا لهذه العبادة، فلا يكاد يقع فيه غيرها لشرفها وعظمها. وجاءت بلاغة الإيجاز بالحذف وهو التقدير اللغوي للآية، وكأنها تقول هو وقت الحج أشهر معلومات، أو كأنه يقول الحج يقع في أشهر معلومات. حذف المضاف وهو الوقت، لم يقل وقت الحج أشهر معلومات، مباشرة انطلق الحج أشهر معلومات. وفي هذا الحذف للمضاف ومبالغة في الربط بين العبادة وزمانها، كأن الحج صار هو الزمان نفسه.
0: سبحان الله.
1: استخدم أشهر، نعم، استخدم أشهر، وأشهر جمع قلة، فكلمة أشهر على وزن أفعل، وهي من صيغ جموع القلة التي تدل ما بين 3 إلى 10. وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن مدة الحج قصيرة ومحدودة، وهي شوال وذو القعدة وبالحجة كاملة عند الملكية، خلافا للجمهور الذين يرون 10 فقط من بحجة، واستدلال الملكية باللغة العربية لأن أقل الجمع 3 فقالوا هي 3 أشهر. مما يشجع النفس على اغتنامها وعدم تضييعها، كما يشير إلى تيسير الليل هذه الفريضة وتحديد وقتها بدقة، فوصفها بمعلومات جاءت صفة معلومات لتؤكد أن وقت الحج كان مستقرا ومعروفا عند العرب حتى قبل الإسلام، فلم يحتج الأمر إلى تفصيل جديد، بل هو تقرير بما هو معدوم ومعهود لديهم من تعظيم هذه الأشهر.
0: نعم
1: أستاذتي الكريمة، جاءت تنبط الحج مكررة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض الحج فلا رفث ولا قال جدالة في العشر، تكررت تكرار لفظ الحج ذكر صراحة 3 مرات في الآية.
0: نعم.
1: كما أشرنا، ولم يكتف بالضمائر وإنما أشار إليه صراحة، صرح بلفظه بمبناه ومعناه، وذلك لغرض التعظيم والتشريف في هذه الشعيرة ولترسيخ الحكم في ذهن السامع مع كل تفصيل جديد من أحكامه.
0: أيه.
1: يتجلى إعجاز الآية هذه القرآنية في بلاغة الانتقال من الخبر إلى الطلب، من جملة خبرية إلى جملة إنشائية طلبية. الآية بدأت بإخبار الحج أشهر، فهي تخبر جملة خبرية، تخبر بمضمون، ثم انتقلت إلى التشريع والشرط، فمن فرض فهذا الانتقال يشد انتباه السامع ويهيئه نفسيا بتلقي الأوامر بعد تقرير الحقائق.
0: نعم
1: نعم. فقال فمن فرض فيهن الحج، هنا ليس بمعنى الوجوب الشرعي فقط فمن فرض، بل بمعنى الإيجاب على النفس الشروع في الإحرام. اختيار فعل فرض يوحي بالثقل والالتزام الصارم، فبمجرد الدخول في النية صار الأمر فرضا.
0: صحيح.
1: لا يقبل التحلل إلا بإتمام، وفي هذا تصوير بهيبة العبادة.
0: جميل. نعم
1: أستاذتي الكريمة، استخدمت كلمة فرض في قولي فمن فرض إن الحجة، ولم يقل من نوى فيهن الحجة أو من أراد فيهن الحجة، فكلمة فرض في هذا السياق تحمل دلالات لغوية وشرعية أعمق بكثير من مجرد نوى أو أراد.
0: نعم.
1: ليش؟ للأسباب البلاغية التي اختارت هذه اللفظة. أولا، أصل الفرض في اللغة هو القطع.
0: نعم.
1: واستخدامه هنا يشير إلى أن الحاج بمجرد دخول الإحرام قد قطع على نفسه خيار التراجع.
0: نعم.
1: وألزم ذمته بإتمام المناسك، فالحج هو العبادة الوحيدة التي يلزم إتمامها بالشروع فيها حتى لو كانت نافلة، وأتم الحج والعمرة لله.
0: أي.
1: على خلاف تقليل ليس موضوعنا. ثانيا، اختار لفظ فرض تجسيد النية، يعني لو قال فمن نوى لظل الأمر في القلب.
0: نعم.
1: لكن لما قال فرض تشير إلى الالتزام العملي، الإحرام والتلبية، فكأن النية تحولت إلى فريضة محكمة لا تقبل التحلل إلا بأركانها.
0: نعم.
1: من الأشياء البلاغية التي فضلت كلمة فرض على غيرها هو استحضار هيبة العبادة، فكلمة فرض توحي بالجدية والصرامة، وهذا يتناسب مع سياق المحظورات التي تلفها فلا رفث ولا فسوق.
0: نعم.
1: فبما أنك فرضت على نفسك هذا المقام العظيم فعليك أن تلتزم بأخلاقيات الصالحة.
0: جميل شيخ سيفي.
1: الجانب الرابع أستاذة الكريمة، الدلالة على التوقيت المناسب.
0: نعم.
1: بما أن الآية بدأت في أشهر معلومات، جاءت فرض لتؤكد أن هذا الإلزام لا يكون معتبرا شرعا بمعنى الدخول في النسك إلا إذا وقع في هذه الأشهر المخصوصة.
0: نعم.
1: فنوات تعبر عن رغبة، أما فرض فتعبر عن عقد مبرم بين العبد وربه، لا يملك العبد فسخه إلا بإتمام العمل، وهو ما يعزز معنى الإسلام والخضوع لله في هذه الرحلة.
0: جميل جميل.
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يعني
0: بارك الله فيكم. نعم.
1: قد يداهمنا نعم.
0: نكتفي.
1: نعم. الكريمة
0: تفضل.
1: في ختام هذا البيان وجلال هذا التبيان ينجلي لنا أن الحج ليس مجرد رحلة أبدان، بل هو رياضة أرواح وجنان كما رسمه القرآن.
0: بارك الله فيكم شيخ سيف الدين الفهري على هذه الجولة اللغوية الإيمانية في آيات الحج. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. وركن الحج هو عقد مبرم بين العبد وربه، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد لحجاجنا الميامين.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: إشهار.
4: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق، بنك الجميع.
10: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
11: برشا ناس مازالوا يتسائلوا زعما شنية المالية الإسلامية وشنو الفرق خصوصا ما بين المالية الإسلامية والمالية التقليدية. رأى المالية الإسلامية ببساطة هي منظومة تاع معاملات ومنتجات مالية تحترم الشريعة، هذيك الحكاية. أما حكاية هامة جدا، ما فيهاش ربا ولا غرر ولا استثمار في المجالات المحرمة هذوك لا، وتعتمد أساسا على مبدأ مهم اللي هو تقاسم المخاطر وتحمل الربح والخسارة حسب طبيعة العقود. يعني الربح ما هوش مضمون لطرف واحد على حساب طرف آخر. وبرشا ناس زادة يخلطوا ما بين المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية. في الحقيقة البنك يمثل جزء أكبر ذاكرته من المالية الإسلامية اللي فيها زادة تأمين التكافلي والصكوك وصناديق الاستثمار وشركة التمويل الصغير وشركة الإيجار. لكن خلينا نوضح حاجة مهمة، الاقتصاد الإسلامي أوسع برشا، يهتم بتوزيع الثروة والزكاة والوقف والعدالة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية الكل، معناها منوال اقتصادي واجتماعي وقيمي خصوصا. أما المالية الإسلامية هذيك ترتكز أكثر على كيفاش نمولو وكيفاش نصرفوا الفلوس داخل الاقتصاد وكيفاش خصوصا نحركوا عناصر الانتاج لتوليد الثروة داخل هذاك المجتمع. وعلاش المالية الإسلامية قاعدة تنتشر؟ ما هو على خاطرها تحاول توازن ما بين الأخلاق والقيم باحترام الشريعة، وكذلك تركز على النجاعة الاقتصادية، دراسة المشاريع، تقييم المخاطر، واعتماد على التمويل المسؤول. وفي الأخير حتى كان مصطلح اقتصاد إسلامي جديد راه مضمونه قديم. والخلاصة المالية الإسلامية أدوات عملية تنجم تخدم حتى داخل نظام اقتصادي تقليدي وتتعايش معه. أما الاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة مشروع أكبر ويتطلب مراجعة وهيكلة شاملة.
10: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذ

0: ورجاؤنا أحبتي في الله تعالى أن نكون من أهل هذا المقام، لذلك نحرص بمعية فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي على أن نبحث في القرآن الكريم عن السبل الكفيلة بأن نكون من أهل هذا المقام، مقام المحبين. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل الأعمال التي تقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سيدي فضيلة الشيخ الدكتور قيس معالي، أحييكم في هذا الصباح من هذا الشهر الحرام بتحياتي الإسلام الجميلة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم
0: وصباحكم.
1: أنا رضا ربكم إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة في القلوب،
0: أمين،
1: والسعادة في البيوت،
0: أمين يا رب،
1: والصحة في الأبدان، والبركة في الأرزاق،
0: أمين،
1: والتوفيق في الأعمال إن شاء الله.
0: أمين أمين أمين. جزاكم الله خيرا دكتور قيس معالي، ونحن بمعيتكم نواصل هذا الحديث الطيب الذي طبعا فيه خير عميم دنيا وآخرة. نواصل حديثنا عن التوكل على الله سبحانه وتعالى من خلال قول كريم من سورة الطلاق، وكنا توقفنا الأسبوع الفارط عند قصة أمنا هاجر، إلا أن الوقت لم يسعنا لنجوس في عمقها، عسى أن نقف طبعا عند مقاصدها. فاليوم بإذن الله تعالى يعني حتى من باب طبعا ما نعيشه في هذه الأيام من نفحات إيمانية جميلة متعلقة بحركة حجاجنا وبهذا الركن العظيم، من باب تعظيمه جميل أن نقف عند هذه القصة، عسى أن نمشي بإذن الله تعالى بهذه المعاني الرائعة دكتور قيس.
1: نعم أختي مليكة، أخوتي المستمعين، نحن حجيجنا قصد حجيج ولدك باللي قصدوا
0: الحمد لله الحرام. أي وقتيش مشيه دكتور؟
1: مشاو ليلة الأحد يعني الثالثة وخمس دقائق فجرا طرف المطار توزر. طبيعي هناك حافلات أوصلتهم إلى المطار، وطبيعي هذه رحلة العمر. نسأل الله لكل مؤمن مسلم عقد العزم على الحج أن يتقبل الله منه،
0: أمين.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن ما زال لم يلتحق بهذه الرحلة الإيمانية أنه يعد لها العدة،
0: نعم،
1: ويأخذ بالأسباب، لأنها كما قلت رحلة العمر، والواحد منا يتمنى لكل إنسان زار تلك البقاع ألا يحرم منها مؤمن.
0: اللهم أمين.
1: وبالتالي نحن نذهب إلى الحج ونعود، ونذهب إلى العمرة ونعود، ولكن أحيانا تغيب عنا المقاصد. ما هي مقاصد الحج؟ وأنت تطوف، مقاصد الطواف، مقاصد السعي، أي، مقاصد الوقوف بعرفة،
0: نعم،
1: مقاصد رمي الجمار، كل النسك التي تقوم بها لها مقاصد.
0: صحيح.
1: يعني لا نريد لهذا الحاج والمعتمر أن يقف عند الشكليات.
0: طبعا طبعا،
1: لأن لابد أن تفهم الحكمة والمقصد. نحن كلنا يعلم أن الحج له أركان، حرام بنية، وطواف، وسعي، ووقوف بعرفة.
0: نعم.
1: طبيعي في الترتيب أن النية سابقة، فالإنسان يدخل طبيعي إلى هذا النسب، إلى هذا الركن، إلى هذا الفرض بنية، والنية محلها القلب، ويحرم بالحج إن كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. ليس عندنا صنف آخر من الحجيج.
0: نعم.
1: حجاجنا جميعا إما أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإما أن يكون قارنا بين الحج والعمرة، وإما أن يكون مفردا بالحج فقط. نعم. وبعد ذلك إن وجد الوقت سيقوم بعمرة إن شاء الله بعدما يتحلل. إذن ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة فيقوم بطواف القدوم، هذا إن كان مفردا. وطبيعي طواف الإفاضة سيكون بعد عرفات، يعني يوم العيد، بعدما نقف بعرفات يوم التاسع إلى ليلة العيد. ولو وقفنا ربع ساعة قبل فجر ليلة العيد فنحن قد وقفنا بعرفة. ثم بعد ذلك نأتي إلى رمي الجمار، ثم نتحلل التحلل الأصغر، ثم نذهب إلى طواف الإفاضة ونقوم بالسعي. إذن وأنت تسعى يا مؤمن، أما سألت نفسك لماذا أسعى بين الصفا والمروة؟

0: نعم
1: إذن هنا السؤال نربطه بالآية الثالثة من سورة الطلاق،
0: نعم
1: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء
0: قدرة. نعم
1: معنى أني أتوكل على الله أني أستنفذ الأسباب، لذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس عنده عجز. الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز، هو القادر والمقتدر، هذا هو التوكل المطلق. التوكل الإيماني معناه تسليمك زمام أمورك إلى الحق إلى الله ثقة بحسن تدبير الله عز وجل، ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب، فلا ترد يد الله الممدودة بالأسباب ذاع من التوكل، لأنك بهذا إن تركت الأخذ بالأسباب فتكون متواكلا ولست متوكلا.
0: نعم
1: الله سبحانه وتعالى لا يترك من توكل عليه، من توكل على الله لا يتركه الله، ومثال هذا التوكل توكل هاجر عليه السلام، امرأة إبراهيم الخليل أبونا عليه السلام، فقد تركها إبراهيم عند بيت الله الحرام ليس معها إلا رضيعها إسماعيل في مكان لا طعام فيه ولا ماء.
0: نعم
1: روي عن ابن عباس قال جاء نبي الله إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم الآن، فلما مضى نادته هاجر يا إبراهيم إنما أسأله من أمرك أن تضعني في أرض ليس فيها ضرع ولا زرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ قال ربي أمرني بذلك. قالت فإنه لن يضيعنا.
0: نعم جميل. أي
1: إذن هذه المرأة العظيمة التي تسأل زوجها، تصور لهذا الموقف الآن، إبراهيم له ولد وحيد هو إسماعيل ورزق على كبر،
0: نعم
1: أمه هاجر يخرج من أرضي من أرض العراق ويأتي إلى أرض مكة ويضع زوجه وابنه في مكان
0: لا طعام فيه ولا شراب ولا حياة،
1: لا زرع فيه لا ماء فيه لا أنيس فيه لا شيء يدل على الحياة.
0: نعم
1: وامرأة في صحراء لوحدها مع رضيع، ألا تخاف؟ نعم تخاف. ألا ترتبك؟ ألا ترتعش؟ ألا تسأل؟ أصلا هو
0: طبعاً. نعم.
1: كيف يترك ابنه وزوجته ويعود؟ من أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال أمرني ربي. قالت اذهب إنه لن يضيعك.
0: نعم استجاب لأمر الله تعالى وهي كذلك عبرت على يقينها بالله. نعم
1: قالت هاجر قولتها المشهورة لإبراهيم إلى من تكلنا؟ الله أمرك بذلك؟ قال إبراهيم نعم. قالت إذن لن يضيعنا.
0: نعم
1: نقف الخالق عن المخلوق.
0: سبحان الله. هذا أهم مقصد، لأنه أقل من دقيقتين وسنختم دكتور قيس.
1: أي
0: إذن لن يضيعنا.
1: وأرادت أن تبحث عن منبعي ماء أو طير ينزل في مكان لتعلم أن فيه ماء، أو ترى قافلة تسير ومعها ماء مثلا، لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت الوادي، صعدت إلى أعلى الجبل وهو جبل الصفا، لم تجد شيئا، نظرت إلى الجهة الأخرى إلى المروة صعدت فلم تجد شيئا، وأنا يا خواتي بين الصفا والمروة نصف كيلومتر.
0: نعم
1: انظري لها في المرأة المرتعشة الخائفة المرتبكة، لكنها توكل على الله.
0: صح.
1: تتردد بين الصفا والمروة 7 أشواط. لنا أن نتصور حالتها، امرأة في مثل سنها، في مثل وحدتها، في مثل عدم وجود ماء عندها، ولابد أنها عطشت كما عطش وليدها.
0: أكيد.
1: وعندما بلغ منها الجهد انتهت محاولاتها، عادت إلى حيث يوجد وليدها. ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أيضا فرأت ماء، لقلنا إن السعي وحده قد جاء لها بالماء.
0: نعم.
1: لكنها هي التي قالت من قبل إن الله لن يضيعنا.
0: نعم. وفي الختام رزقها الله سبحانه وتعالى دكتور قيس.
1: نعم. ارتبطت بالمسبب لا بالسبب.
0: صحيح.
1: فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثه عن الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها إذا لن يضيعنا.
0: الحمد
1: الله سبحانه
0: لله.
1: وتعالى يريد أن ينتهي سعيها 7 مرات بلا نتيجة وتعود إلى وليدها فتجد الماء
0: إذن.
1: على قدم وليدها.
0: إذن الرسالة أن نرتبط بالمسبب وأن نستنفذ الأسباب، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من المتوكلين على الله تعالى حق التوكل. جزاكم الله خيرا دكتور قيس معالي، إلى اللقاء.
2: إشهار.
3: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة،
2: نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل ل3 سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاوهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد هذا السؤال من أحدهم يقول فيه: عندنا مصلى في المصنع الذي أعمل فيه، هل يصح أن نصلي فيه الجمعة؟ الجواب أن المصلى الذي في المصنع ونحو ذلك لا يجوز أن تصلى فيه الجمعة، ولا تصح لو صليت ولا تجزئ عن الظهر، لأن من شرط الجمعة أن تكون في المسجد الجامع، وهذا المسجد له شروط، المسجد الذي تجمع فيه الجمعة له شروط، منها أن يكون مبنيا ويكون بناؤه على عادة بناء المساجد في تلك البلد، وأن يكون متصلا بها، وأن لا يكون من المصليات الخاصة التي لا يأتيها الناس. فلذلك هذه المصليات إنما يصلى فيها الصلوات الخمس، أما الجمعة فلا يصح أن تجمع فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
6: إذا فقه مع الشيخ عصام السبوعي.
8: أعوذ بالله من الشيطان.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
1: نعم أحبتي في الله تعالى، أحرص في هذا الصباح الجديد من هذا الشهر الحرام على أن أنشر هذه الإشراقات الإيمانية، عسى أن توفقنا بإذن الله تعالى لنحيا الحياة الطيبة التي يريدها منا الله سبحانه وتعالى. وقد اخترت في هذا المقام حديثا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أورده شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله في كتابه السعادة الأبدية، أورده في باب القضاء والقدر تحت عنوان جزاء الصبر على القضاء. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وبيانه، يقف عند كلمة سراء فيقول: هي كل ما سر الإنسان من نعم الله تعالى كاليسر والرخاء والصحة. ويقف عند فعل شكر، شكر أي استعمل النعم فيما خلقت له وأدى حقها. وشرحه لفعل شكر لافت للانتباه، نعم لماذا؟ لأننا غالبا ما يقتصر فهمنا على فعل شكر على أن نشكر الله تعالى بجارحة اللسان فنقول الشكر لله والحمد لله، لكن وقوف الشيخ محمد الجيلاني حمزة عند شرح هذا الفعل لافت للانتباه، لأن الشكر كذلك لا يقتصر على القول بجريحة اللسان، وإنما هو فعل تحققه الجوارح، أي استعمل النعمة فيما خلقت له، أي نستعمل نعم رب العالمين فيما خلقت له ونؤدي حق هذه النعم وفق مراد رب العالمين ووفق طاعة الله تعالى. ضر أي ضيق وشدة، ومعنى صبر سلم الأمر لله وحبس نفسه على تحمل الضر. يقول في شرح حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: إن المؤمن الذي يعلم أن الرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يرى أن كل ما قدره الله تعالى عليه إنما هو ابتلاء واختبار من الله تعالى، فإن أصابته نعمة أحدث لها شكرا حصنها به ونماها. إذن شكر النعمة يحصن نعمة رب العالمين وينميها والحمد لله، وإن أصابته نقمة وهذا حال دار الدنيا صابر ورضي عن الله فيما قضاه ليفوز بمحبة الله تعالى. فحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على شكر الله تعالى على ما أسدى من النعم، وكذلك يحثنا على احتمال النفس وصبرها على ما يأتي به القدر مما لم يتفق وأهواءنا، وألا نقف من القدر موقف المعارضة حتى لا نكون في عداد من يقول الله في شأنهم: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صدق الله العظيم، وهذا القول الكريم ورد في سورة التوبة. ويواصل حديثه رحمه الله تعالى ويقول شارحا لهذا الحديث النبوي الصحيح، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن الذي يصبر على رزيئته يحسن الله له العوض في الدنيا ويجمل له الثواب في الآخرة. إذن هناك جزاء دنيا وآخرة بإذن الله، فإن جزاء الصبر تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ويواصل حديثه ويقول إن الدنيا ما خلقت إلا للكفاح والجهاد، الدنيا ما خلقت إلا للكفاح والجهاد، لا لتكون موطن راحة بل لتكون دار جد وعمل واختبار. ولقد أخبرنا الله جل شأنه أنه لم يخلق هذه الدنيا وما فيها إلا ليبلو إيماننا فيظهر الصالح منا والطالحة. جعلنا الله تعالى وإياكم من الصالحين يا رب العالمين. فمن نزلت به مصيبة فلا يضيق بها صدره، وليقاوم نفسه ويملك لسانه، وليرضى بالقضاء حلوه ومره، ويقابل الشدائد بعزيمة ثابتة، فإن الأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء، وإن الأيام لا تبقى على حالة واحدة، فلا حزن يدوم ولا سرور، وإن مع العسر يسرا وبعد الضيق فرجا. رزقنا الله الصبر وأجزل لنا الأجر، إنه على كل شيء قدير. شرح الشيخ محمد الجليني حمزة لهذا الحديث النبوي الصحيح، شرح يبعث في النفس طمأنينة وسكينة وراحة بال. نعم، هذا هو طبعا المراد من وجودنا في هذه الدار الفانية، فهي دار للكفاح والجهاد، هي دار جد وعمل واختبار. فنرجو أحبتي في الله تعالى أن نتزين بالشكر عند النعمة، ونتزين بالصبر عند المصيبة. فالحمد لله رب العالمين، ولا إله إلا الله، محمد رسول الله.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: إشهار،
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: ونواصل معكم أحبتي في الله تعالى، ومن جديد أحييكم بتحيتي الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحكم أخي الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مليكة،
5: وصباح
6: الخير مستمعين إذاعة الزيتونة.
5: جزاك الله خيرا، تفضل لك الكلمة أخي سليم.
6: اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي سير في تيارات من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدل بقية الجهات. بيتميز طقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية وسحب عابرة بأغلب المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة، وين تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 31 و36 درجة قرب بقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في وسط العاصمة بتسجل 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من المعدلات العادية بحوالي 8 درجات. بالنسبة لغدوة الثلاثاء إن شاء الله باش نكونوا معنيين بتسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، ومع طقس مغيم جزئيا كم البلاد.
5: نعم.
6: بالنسبة لنهار الأربعاء تكون مناطق الوسط محليا الجنوب تكون معنية ببعض الأمطار المتفرقة في الصباح، ثم تظهر خلايا رعدية العشية بمناطق غربية الوسط تكون مصحوبة بأمطار متفرقة والحرارة تواصل في الكبار.
5: نعم. شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا لك سليم. وختامها كالعادة مع أوقات الصلوات لهذا اليوم، تفضل.
6: اليوم الاثنين 11 مايو 2026 الموافق ل 24 ذو القعدة 1447 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:23 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:04 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7:19 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8:58 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:33 دقيقة.
5: جزاك الله خيرا. نعم.
6: غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:17 دقيقة، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 5:14 دقيقة.
5: شكرا من القلب سليم، وطبعا شكرا موصول للمعهد الوطني للرصد الجوي. أحبتي في الله تعالى، نحن سنتمم حرصنا على عباداتنا عسى أن وفق في طاعة رب العالمين. أوقات الصلوات لهذا اليوم هي أوقات مقدسة، فنرجو أن نحافظ على وقتها بإذن الله تعالى في أولها. جزاكم الله خيرا، وطبعا إيقاعنا الإيماني لازال متواصلا بإذن الله تعالى إلى تمام الساعة 9. ابقوا معنا، فبإذنه تعالى سيجمعني لقاء إن شاء الله مباشرة من المدينة المنورة، مدينة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينورنا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. لقاء إيماني سيجمعني بأخي الكريم هيثم الإمام مباشرة من مدينة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: بالصلاة والسلام على خير خلق الله، بالصلاة والسلام على أفضل خلق الله. نعود إليكم أحبتي في الله تعالى في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من هذا الشهر الحرام، نستأنس فيه بنفحات إيمانية جميلة كيف لا، ونحن طبعا نعيش هذه النفحات الإيمانية من هذا الموسم العظيم المبارك، موسم الحج. لبيك اللهم لبيك، موسم تتطهر به الأرواح وتتعلق به الأفئدة، ومباشرة من مدينة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سنستأنس باتصال هاتفي إيماني جميل نطمئن به على حجاجنا بإذن الله تعالى بمعية أخي الكريم هيثم الإمام، أحييه بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مليكة، مرحبا بك وبطارق وباللخيان اللي في الاستوديو وبكل المستمعين والمستمعات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم وأقول أن مستمعي إذاعة الزيتون حتى في المدينة فهم يسألون عن الإذاعة ويتابعون الإذاعة.
0: نعم.
1: وكل كلمة تتقال على الحج يقولوا لي رانا سمعنا، فمشكون حكاية فمشكون قال، فما شاء الله عليهم الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: أنا نحب ننقل لك تحيات
0: بارك الله فيك
1: المستمعين من المدينة والله، وذكروك وذكروا مجموعة من الزملاء بالاسم.
0: الحمد لله.
1: يا مليكة راهم عايشين بالإذاعة، راهو يعرفوا علينا التفاصيل، فلانة وفلان وحكيت مع فلان.
0: نعم.
1: وجبت فلان. الحقيقة أنا استبشرت كثيرا بهال
0: الحمد لله رب العالمين
1: العلاقة المستمع بإذاعة الزيتونة اللي هي جزء من العائلة والله. هذا أنا واحد من الناس والله فرحت برشا، خاطر يتبعوا واللي يقول لي استفدت، واللي يقول لي صلحت صلاتي، واللي يقول لي أنا تبعتكم في برامج الحج.
0: نعم.
1: فالحمد لله، الحمد لله،
0: اللهم لك الحمد هيثم. وطبعا خطابنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، يعني من الإذاعة التونسية، هو خطاب رسالي بامتياز، وطبعا نسعد بهذه التحايا من مستمعينا الأعزاء، فبارك الله فيهم يا رب العالمين. ربي بارك لنا فيه كذلك. أنا سعيدة جدا بسماع صوتك. الحمد لله تيسر اللقاء عبر هذا الأثير مباشرة من مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد حديثنا عن الحج حديث ذو شجون، وحديث طبعا تحفه مشاعر إيمانية جميلة هيثم، فأريدك بعد إذنك أن تصف لنا الأجواء في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أختي مليكة،
0: نعم،
1: أكثر المشاهد التي تؤثر هي زيارة الحجيج للروضة الشريفة.
0: نعم.
1: ما بين منبري وبيتي روض من رياض الجنة
0: صلى الله
1: يعني
0: عليه وسلم.
1: احنا كنا داخلين للروضة وكنت أحدث الناس بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة، أن كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فمبين لهم بركة المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون، النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه البقعة التي شرفت به صلى الله عليه وسلم، فكانت أفضل بقعة على وجه الأرض وعلى وجه البسيطة خلقها رب العزة سبحانه وتعالى، لأنها حوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي نشوف فيه يبكي، واللي داخل الروضة ويدعي يا رب يقول نحب نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. شوفك الناس كيفاش تبكي وناسك المشاعر. الحقيقة الراحة في المدينة ليست كغيرها من الأماكن. الحمد لله حجيجنا الميامين اللي أنا تو شفتهم الكل دخلوا للروضة الشريفة الحمد لله، فما دخل أكثر من مرة،
0: ما شاء الله،
1: فما الحجوزات الجماعية والحجوزات الفردية.
0: جميل.
1: فما شاء الله حجيجنا في شوق، ولذلك دخلوا أكثر من مرة، كذلك أكثرهم سلم أكثر من مرة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم البارحة قصدنا بعض المزارات، مشينا المسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، والصلاة فيه يعني ركعتين تعدل أجر عمرة بحول الله تعالى. زرنا كذلك جبل أحد،
0: ما شاء
1: الله، وكنا نتحدث على حمزة سيد الشهداء، وكنا نتحدث على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70 من الصحابة استشهدوا في ذلك المكان، جبل الرباط. يعني المشاعر الحقيقة خليني نقول كلها إيمانية، الناس
0: الحمد
1: مشاعرها
0: لله.
1: تهفو
0: صحيح
1: لمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حاجة امرأة كبيرة بعكازها تقول لي هبطني نحب نمشي، ونمشي النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم يعطيها القوة،
1: وهي هي مصرة والله وشددها
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قل هيجا نمشي ولعل
0: ربي يفضلها ربي يعطيها القوة والصحة إن شاء الله وكل حجاجنا يا هيثم، ربي يمتحهم بالصحة باش يأديوا إن شاء الله هذه الفريضة على أكمل وجه. قديش كلامك جميل طبعا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأنتم قصدتوا والحمد لله تعالى المدينة المنورة، يعني ما شاء الله يعني وفود حجاجنا يعني تباعا يغادروا يعني بلدنا إلى بلد الحرمين الشريفين والحمد لله تعالى، وإن شاء الله أكيد الاستعداد والحمد لله تعالى إن شاء الله يكون على أكمل وجه بإذن الله لكل حاجة ولكل حاجة. 10982 حاج وحاجة نرجو لهم من القلب الحج المبرور. إذا كان شاحنا في إذاعة الزيتونة معكم هيثم الإمام بإذن الله تعالى سنتابع خطوات حجاجنا خطوة خطوة إن شاء الله. أنتم اليوم في المدينة وقتش قاصدين ربي لل نعم لمكة بإذن الله؟
1: تفضل غدا إن شاء الله،
0: غدوة إن شاء الله ربي سهل،
1: غدا تبدأ وتمشي أول رحلة أنا باش أكون موجود فيها إن شاء الله إلى مدينة مكة.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله نوصل غدا ربما مساء بحول الله. لحاجيجنا اللي حاجين بحج التمتع إن شاء الله باش يقوموا بالعمرة.
0: نعم.
1: واللي القارن يعني كل حد باش يعمل الطواف الموكول له باش ما ندخلش في التفاصيل الفقهية، سواء طواف القدوم وإلا العمرة. ثم إن شاء الله تأتي الأفواج تباعا إلى مكة المكرمة استعدادا طبعا للنسك واستعدادا لأعظم ركن في الحج.
0: نعم.
1: وهو الحج عرفة.
0: ربي يوفقكم إن شاء
1: تعالى.
0: الله
1: إن شاء الله ربي ييسر لحجيجنا الميامين.
0: أمين.
1: أنا نحب نطمن كل الحجاج بخير لباس، هذا ما أرى على كل، أنا أنقل ما أرى.
0: نعم.
1: أنا في النزل اللي أنا موجود فيه على كل
0: صح أكيد.
1: الحمد لله الأمور تمام. نسأل الله أن يوفق الحجيج وأن يعينهم وأن يبارك إن شاء الله لهم في الصحة حتى يتموا مناسكهم على أحسن وجه بحول الله
0: بإذن
1: تعالى
0: الله. نعم.
1: والعائلات ما شاء الله يعني الحقيقة يتكلموا، بعض العائلات أصلا اللي تجيني تعدي لها ولدها وبنتها وكذا أي وهم يعني يتابعون يسألوا بش تعديهم في إذاعة الزيتونة وإلا لا، واللي يجي يقول لي بالله اسمع عديني في الإذاعة أنا نحب نتعدي
0: النجم نعديه 10982 حاجة حاجة هيا توكل على الله يا هيثم.
1: فالأجواء الحقيقة والله العظيم يعني لا أخفي سعادتي
0: الحمد لله
1: بوجودي في المدينة وبوجود المستمعين وتفاعلهم معنا ولله الحمد والمن.
0: اللهم لك الحمد الحمد لله. ونحن معكم بإذن الله. إذاعة الزيتونة هي رفيقة درب كل حاجة وحاجة بإذن الله تعالى، يعني من أول طائرة وأنت كنت في أول طائرة هيثم، يعني الحمد لله يعني قصدت المدينة المنورة وتقول لي غدوة زاد أول طائرة إن شاء الله تعالى باتجاه مكة المكرمة، فربي يتقبل منكم إن شاء الله تعالى.
1: نعم من المدينة مباشرة إن شاء الله إلى مكة غدا بحول
0: إن شاء الله
1: تعالى.
0: إن شاء الله ربي يسر أمركم. اليوم 24 ذي القعدة، الأيام تمر سريعا ونحن
1: صحيح.
0: طبعا بانتظار أفضل أيام الدنيا إن شاء الله العشر الأوائل من ذي الحجة، عسى أن ننعم طبعا بيوم عرفة والحج عرفة. فهيثم في هذا الباب نحب نستثمر وجودك معنا من خلال هذا الاتصال من المدينة المنورة، نصائح نوجهها للحجاج لأنه بالحق نحرص على أنه كل حاج وحاجة إن شاء الله تعالى يؤديوا مناسك الحج على أكمل وجه، ونعرفوا أنه الحج يزمو فيه مشقة وهذا اللي أكدناه حتى
1: صحيح.
0: حضرتك حتى قبل ما تقصد ربي يعني في برامج فقه الحياة والحمد لله أكدت أكيد مع ثلة من المختصين
1: صحيح.
0: هذه النصائح فنعود نذكروا بها وخيانا وحتى اللي ما زالوا يعني ما مشاوش إن شاء الله من باب الالتحاق بإذن الله بهذه الأفواج الكريمة المباركة، على شنو تحرص أكيد هيثم حتى تبلغ رسالتك
1: نعم.
0: لقلوب كل الحجاج إن شاء الله.
1: أول حاجة أختي مليكة وأهم حاجة بالنسبة لي
0: نعم.
1: الإخلاص
0: أيه.
1: الحاج والحاجة رهم ماشيين لرحلة العمر، لماذا؟ للحج. من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كما جاء في الحديث الصحيح لله. هذيك مربط الفرس والنقطة الأولى، فالإنسان يحط في ذهنه بداية رني أنا جاي للحج لأقوم بالحج ولله
0: نعم.
1: استجابة لأمر الله، استجابة لنداء خليل الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم الإنسان يستشعر به لأنه هو جاي بشي لبي يقول لبيك اللهم لبيك، يعني كأنه لبيك يعني لبى من فعل لبى أي أجاب معناها يا ربي هاني جيتك يا ربي هاني جيتك.
0: نعم.
1: فهذه لازم الأول حاجة معناها يستشعرها. ثاني حاجة ماذا بينا يلتزم بنصائح البعثة الصحية وكذلك البعثة الإدارية باش يخرج في مجموعة ويرجع في مجموعة، لأنه نحن الحمد لله معناها تعرف أنه المسلمين أعدادها ما شاء الله يعني، فيجم يطوف مع 300,000 400,000 وهو يبدأ يطوف.
0: أيه.
1: وهذه أعداد كبيرة.
0: صحيح.
1: وكبيرة جدا.
0: نعم.
1: ازدحام هذا ممكن.
0: نعم.
1: مش متعود، أكيد مش متعودين به.
0: نعم.
1: في بلادنا، لأنه.
0: نعم.
1: ما عندناش في بلادنا الازدحام هذاك، فلذلك من الآن يحط في ذهنه أنه يحاول يلتزم بهالتعليمات التنظيمية باش يتم أو يعمل المناسك بتاعه على أكمل وجه، ثم يشرب الكثير من السوائل والمياه.
0: أيه.
1: وما يفرش الخرجات الزايدة، يعني ماذا به ما يمشيش يتسوق في القائلة، انت جاي للمناسك.
0: نعم.
1: يقوم بالمناسك قبل كل شيء. نعم.
0: خليه يتسوق في اخر وقت، خليه في الايام الاخرى.
1: أيوة.
0: هكا ولا في اخر وقت.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: هذا هو ونحاولوا هكا نتجنبوا الزحام ما استطعنا، خاصه فما اوقات معينه. هي ما احنا الحمد لله البعثه ما شاء الله عليهم يعني قاعدين ندوروا على الغرف وننصحوا في الحجاج، ثم الحاج ماذا به يستنجد بالصبر والهدوء، انما.
0: نعم.
1: يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، لأنه بك تعرف مش الناس الكل باش يشوفوا الحاجات اللي هما يحبوها والسلوك متاع الناس. كل ما تكون فما مخالطة للناس، كل ما باش تكون الناس طبائع تختلف.
0: صحيح.
1: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم.
0: نعم.
1: خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
0: نعم.
1: فهذه لازم يستشعرها ويحطها في ذهنه، وبحول الله تعالى الأمور تكون طيبة. يأخذ التعليمات من وزارة من لخيان المرشدين الدينيين في وزارة الشؤون الدينية، هذا المتجندين بحول الله تعالى باش يعاونوا كل حجيجنا الميامين على أداء المناسك. كان الحقيقة اللي قاعد نشوف فيه أنه أغلبية حجيجنا ملتزمين ولله الحمد والمنة، ولكن ماذا بينا ديما نذكرهم بهذه النصائح.
0: نعم.
1: وديما نحطوهم في الإطار هذا، وديما لازم نذكر أنه جاي للعبادة.
0: أكيد أكيد.
1: نعم.
0: لسلامتهم.
1: نعم.
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: وطبعا عبادة كما أكدت هيثم، فأكيد مسحقين لمثل هذه النصائح والتوجيهات، فربي يسر أمرهم بإذن الله. أحنا قلوبنا معاكم وسنتابعكم خطوة خطوة. أكيد
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا هيثم. أكيد إذا عندك
1: بحب.
0: كلمة تحب تتوجه بها فلك الكلمة.
1: طبعا
0: تفضل.
1: أنا نحب نقول ربي يطعم كل المستمعين والمستمعات، ربي يطعمكم جميعا في عودات للي مشاء إن يسر الله ذلك طبعا. ثم أنا نحب نقول بحول الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يسهل هذا الموسم والحج. أعتعرف أنه تشوف الناس الكل في الحج هذا، إحنا قاعدين نشوفه في الوفود اللي قاعدة تجي، معناها أعداد يعني ما شاء الله، أعداد من كل البلدان من كل أصقاع
0: ما شاء الله. نعم.
1: البلاد المسلمة الحمد لله، شوفوا العلم ولا شوفوا تونس، كثير منهم يعني يعرفنا، وكثير حتى مرة في المسجد النبوي في الصلاة يعني جانا واحد قال رجاء كان جبتوا معاكم كتب الشيخ طاهر بن عاشور قل لي.
0: شفته سبحان الله.
1: يعني يشوف العلم يجيك يسألك هكا على مشايخ.
0: الحمد لله.
1: على أي، وهذا الحمد لله
0: تونس والحمد لله.
1: أي والله الحمد راية لله.
0: رأية علم بامتياز.
1: أنا يفرحني هذا.
0: نعم الأمر. أكيد هي رأية علم بامتياز. والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد.
1: هذا هو أهم الأمور. احنا بنقرأ بحول الله على اتصال بحول الله أختي مليكة.
0: أكيد.
1: تابعوا
0: خطوة خطوة إن شاء الله
1: الحج بحول الله تعالى، وإحنا على الذمة بحول الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: أكيد.
1: ربي يوفقكم وربي يعينكم أنتم كذلك أيضا، وربي يتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال.
0: ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك هيثم. وطبعا يعني قبل أن
1: فقط أنا مليكة عندي حاجة نحب نحكيها.
0: تفضلي.
1: قبل ما نختم بها كانت تسمح
0: نسمح لك
1: يعني مدام طارق معاك. فما حاج على كل مش قال لي ما تذكرنيش اسمي، هو أنا مش نذكر اسمي. قال لي في بالك أنا عايش بإذاعة الزيتون، أنا أعرفكم واحد واحد. فأنا مش في ذهني شي يسمي لي الصحفي. السيد سمالي 16 اسم بما فيهم ناس من التقنيين.
0: الحمد لله. منهم طارق.
1: منهم طارق.
0: الحمد لله. الحمد لله. هذه حالة
1: فرحنا. مدام هو موجود.
0: أنت شو قلت؟ احنا عائلة واحدة وإلا ليه؟ والحمد لله يعني مستمعينا يعرفون اسم مش فقط احنا اللي يعني نظهر صوت وصورة، وإنما جنود الخفاء اللي نحييهم من قلوبنا، مهندسي الصوت ربي يبارك لنا فيهم إن شاء الله تعالى، القائمين كذلك على الإخراج المرئي، كل فرد من إذاعة الزيتونة نحييه طبعا ونرجو له كل الخير هيثم. وطبعا أحديثك هذه يخليني نتحدث معك بصفتك مدير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم للإذاعة التونسية. طبعا نحب نبشر السادة المستمعين أنه لينا عنا برمجة خاصة إن شاء الله تعالى بمناسبة طبعا هذه العبادة وهذه الفريضة، يوم عرفة برمجة خاصة، يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى بإذن الله تعالى المبارك إن شاء الله تعالى عنا برمجة خاصة، وإحنا معاكم بإذن الله تعالى مراسلات إن شاء الله يربي تمم أمرها بإذن الله على أكمل وجه، ويكون الصوت واضح كيف ما هكا يا هيثم حتى نطمن نطمنوا على حجاجنا، وبالتالي زادة نبلغوا هالأجواء الإيمانية لغير الحاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله نكون معاكم، وإن شاء الله ربي يقدرنا جميعا. أنا نحب زاد نشكر لخيين زاد التقنيين أن هما يسروا مسألة الاتصال، لأنه وإحنا حبينا نعمل اتصال، ما يخفاكش حبينا نعمل اتصال قبل
0: يوم السبت
1: لكن ما استطعناش، ولكن الحمد لله طارق يعطيه الصحة والولاد يعطيهم الصحة. الآن أظن أن الصوت أنا نسمع فيك يعني تصوت بشكل واضح،
0: ليلي ممتاز
1: وإن شاء الله تكونوا أنتم سمعتوني أيضا بشكل واضح الحمد لله.
0: ليلي نهنيك
1: إن شاء الله نواصلوا على هذا النسق
0: إن شاء الله.
1: نحب كذلك أنا نوجه بالشكر كذلك إن شاء الله هما يسمعوا ولا أفراد العائلات تسمع المرشدين الدينيين حقيقة زادة، وأنا مش مجاملة لما نقول فما ناس ما شاء الله يرخذوا 3 ساعات وأربع ساعات والله
0: ربي جزيهم كل خير.
1: أنا غير غير غير لست مخولا بذكر الأسماء
0: ربي
1: ولكن والله
0: كل خير. نعم.
1: يعني تشوف في ناس ما شاء الله الحمد لله. أنا إلى اللي ريته الحمد لله يصر في هذا الموسم إن شاء الله
0: الحمد
1: يا رب ادعوا معنا باش تتواصل الأمور هكذا على أحسن ما يرام.
0: أمين
1: وإن شاء الله حجيجنا الميمين الكل يقوموا بالمناسك ويرجعوا سالمين غانمين من البقاع المقدسة
0: يا رب
1: إن شاء الله.
0: يا رب يا ربك أكيد كلامك هذا
1: بالحق، احنا ندعو لكم وانتم ندعو
0: لكم من القلب.
1: زوز ندعو لبعضنا
0: ندعو لكم من القلب. نعم. نسأل الله تعالى أن ييسر أمركم. مسؤولية حجيجنا طبعا مسؤولية ما هيش هينة، وربي يوفق المرافقين والمرشدين بإذن الله تعالى، وخاصة حجيجنا كبار السن هيثم.
1: أمين.
0: اللي بالحق نحب
1: يعني احنا كنا 90 عام راهو معنا
0: ما شاء الله فوق 90
1: عام. عندنا 92 عام معنا. 92 عام معنا.
0: وكيفاش صحته؟ نعم. او صحتها لاباس
1: ما شاء الله، صحته لاباس معاه شكون
0: الحمد لله من العائله
1: الحقيقه
0: جيد.
1: ما شاء الله من العائله يعطيهم الصحه الحقيقه، مشى للروضه مشى يعني
0: قام
1: بالمناسك كما الحجاج الكل الحمد لله
0: معدل الاعمار
1: والبركه. ديما نقول له حاجه ادعي لنا يا حاج ادعي لنا
0: كي نريد وقل له يدعي لنا
1: يدعي لنا والله انا شفت قلت له ادعي لنا
0: ربي يجزيك الخير ربي
1: ادعي لنا
0: ربي يرزق الحاج المبرور ان شاء الله.
1: بدلك
0: حكيت على العمر، معدل الاعمار بصفه عامه كيفاش معدل اعمار حجاجنا بصفه عامه؟
1: 62 عام مليكه معدل الاعمار هذه البعثه السنه ان شاء الله بحول الله تعالى 62 عام يعني هذا المعدل العام طبعا.
0: نعم.
1: اكبر حاج هو 92 عام تقريبا، واصغرهم اظنوا 24
0: نعم 23 24 سنه. نعم ربي يوفقهم الكل باذن الله ربي يوفقهم الكل. هيثم مديمك معايا نحب نعمل زاده تحيه خاصه مديمك بديت بتحيه من القلب للمستمعين الكرام، وقلت احنا عائله واحده.
1: نعم.
0: اكيد نفرحوا لفرحهم اكيد. فثم ثلاثه
1: صحيح.
0: مستمعات نحبك تحييهم معايا تحديدا من ولايه زغوان من بير مشارقه تحديدا مغرومين باذاعه الزيتونه للقران الكريم، ما يفارقوش اذاعه الزيتونة للقرآن الكريم، الأخت صفي والأخت ألفة والأخت غادة من بير مشارقة. صفي وألفة وغادة بهي نحبك تعملهم هكا تحية بالحق خاصة من المدينة المنورة، وتبلغ لهم وتبلغ سلامهم للحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني هما يأكدوا على هذه التحية. فطبعا نحبهم في الله، وربي يبارك لنا في كل مستمعينا إن شاء الله
1: يا رب. أنا والله دعيت للإذاعة ودعيت للمستمعين، ونحن في الروضة النبوية الشريفة. أنا يعني الحقيقة هم حتى الحجاج تو جزء منهم ينقلوا للعائلاتهم يعني مدى، قال لي شنو يا أخي الإذاعة متاعك؟ قلت له نعم في الدم، احنا إذاعة الزيتونة تجري معنا الحقيقة والله العظيم. فالمستمعين والله دعيت لكم بالبركة ودعيت باش ربي يكثركم، راهو اثنين زاد
0: أمين أمين أمين ربي كثرهم إن شاء الله
1: أمين إن شاء الله
0: كثر من الدعوة هذه
1: إن شاء الله.
0: أختنا إيمان على صفحة الإذاعة تقول لك دعوة خير ما تنسناش، وسلامنا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختنا وداد زيدة يعني ما شاء الله. أختنا نهلة تقول لك حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. أختنا منيا زيدة كيف كيف تدعو لك بالخير هيثم. بالحق كلام جميل نفرح أكيد، وحضرتك موجود في المدينة المنورة، هنيئا لك وهنيئا لكل حجاج احتياجنا. طبعا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، وسلامنا لحبيبنا معلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يبارك لنا فيك هيثم
1: ان شاء الله.
0: شكرا.
1: الله يبارك لك يا مليكة، سلامي ليك ولطارق واحمد ظن معاكم.
0: سوسن معانا، سوسن سوسن
1: سوسن احمد سوسن كريمه كيف كلها. كيف مثالش. سلامي للجميع، دعيت لكم جميعا ما نسيت حتى حد، دعيت للمستمعين الكرام، وان شاء الله ربي يتقبل منا هذه الدعوات المباركات، ربي يطعم الجميع، سنحاول أن أنقل لكم
0: نعم.
1: هذه المشاعر الإيمانية بحول الله تعالى
0: أكيد.
1: كل ما سنحت الفرصة
0: نعم.
1: ودعينا لبلادنا، وإحنا زادة ديما نذكر حجيجة ندعو لبلادنا باش ربي يحفظ لنا بلادنا.
0: أمين يا رب العالمين،
1: ربي يبارك لنا في خيرات بلادنا، فإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع مليكة.
0: أمين.
1: ونبقى بحول الله على اتصال بحول الله
0: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسعدتنا بهذا الاتصال بهذه الكلمات، تقبل الله منكم أخي الكريم، وإن شاء الله عودة ميمونة لأرض الوطن، وترجعوا لنا سلمين غانمين إن شاء الله بالقبول يا هيثم. في أمان الله.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا نريد أن نرفع لواء التلبية. لبيك اللهم طاعة، لبيك اللهم محبة، لبيك اللهم انقياد، لبيك اللهم استسلام، لبيك اللهم امتثال لأوامرك. إذن هذا هو حديثنا مباشرة من المدينة المنورة، مدينة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمعية أخي الكريم هيثم الإمام، وفقه الله تعالى ووفق كل المرافقين والمرشدين بإذن الله تعالى، لي يكونوا بعون حجاجنا الميامين. طبعا مقاصد الحج ذكرناها في أول هذا اللقاء، تقوى الله سبحانه وتعالى، وحدة الأمة، ربي حققها وربي ينصر أهلنا المجاهدين المقاومين في غزتنا وفي فلسطيننا يا رب العالمين، المساواة بين الناس، العلو والارتقاء بمكارم الأخلاق، فالحج أخلاق أو لا يكون. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنحقق مقاصد الحج، وطبعا لا ننسى الدعاء لإخواننا في هذا المقام بالنصر والسداد للأمة المحمدية جمعا. فاللهم اجعل وقتنا وقت الصالحين الذاكرين الشاكرين الراكعين الساجدين في هذه الأيام المباركات. تفاعل جميل على صفحة الإذاعة، طبعا التحية موصولة من القلب لكل واحد يسمع فينا من تونس وخارج تونس، طبعا تحية من القلب من جديد لكل من يستمع إلينا من زغوان وبير مشارقة والأخوات الثلاثة اللي ذكرتهم بالاسم، ربي يبارك لنا فيهم وفي كل واحد يسمع فينا. أختنا فاتن بارك الله فيك، أختنا زهرة، راضية، زهور، تفاعل جميل بالحق، وهذه هي مشاعر العبادات ومشاعر أركان ديننا، فربي يتقبل منا وربي يستخدمنا بإذن الله تعالى لخدمة دينه ولنصرة دينه يا رب العالمين. سوسن الفرجاني، جزاك الله كل خير وتقبل الله منك، ربي يرزقك الحج يا رب العالمين، أنت وميمتك إن شاء الله تعالى. طارق الطيب بارك الله فيك، مشكور، وانت كذلك، ربي يرحم الوالدة يا طارق، ربي يفرح قلبك ويفرحك بالأولاد. هذه هي دعواتنا ليكم ولكل واحد يسمع فينا، إن شاء الله بالفرح والسرور، إن شاء الله بجنة الرحمن.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: شريك لك لبيك. مع السفرة الكرام البررة، عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 56، أي من قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إلى الآية 60، أي إلى قوله تعالى: فاتخذ سبيله في البحر سربا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
2: بنزرتي ميرك،
1: والطالب
3: ياسين الشريف،
1: والطالب
4: هشام العيار.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
5: ومن

0: أقرأ
1: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
0: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
1: وربك الغفور ذو الرحمة
0: وربك الغفور ذو الرحمة
1: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

0: موعدا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

0: فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. نعطي أولا ملاحظة في الوقف والابتداء. دائما الوقف لابد أن يعطي معنى واضحا ومعنى حسنا على الأقل. في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، نحن حتى حينما تحدثنا عن حصة هذا اليوم قلنا سنقرأ من قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، فلا نقف على قوله تعالى بآيات ربه فنقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ونقف. هل من ذكر بآيات ربه ومن الظالمين عموما؟ لا، إلا الذين يعرضون عنها. فهنا ننتبه، ما نقولش ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأقف فأعرض عنها، لا، أضيف على الأقل فأعرض عنها، حتى الوقف الاضطراري يكون هنا. الانتباه دائما إلى التفخيم والترقيق. أظلم ترقيق الهمزة، تفخيم الظاء وهي ظاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. دائما طالب علم التجويد والقرآن حفظا وتعلما لابد أن يميز بين الكلمات التي تكتب بالظاء والكلمات التي تكتب بالضاد، فهذا أمر مهم جدا. ثم يميز بين طريقة نطق الظاء التي تخرج من طرف اللسان، الظاء الظالمين أظلم هكذا، وبين الضاد الغير مشالة والتي تخرج من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، ولا الضالين ضرب وهكذا. إذن هنا لابد من ترقيق الهمزة، بيان الظاء أظلم ثم ترقيق اللام. نفس الشيء في قوله تعالى فأعرض، فلا نقول فأعرض، لا، عندنا الراء مفخمة وكذلك الضاد وهذه ضاد غير مشالة، فالانتباه فأعرض ولا نبالغ طبعا في ترقيق الهمزة، فلا نقول فإعراض إي، ليست إي وليست آ، فالانتباه آ هكذا يكون الفتح. في قوله تعالى إنا جعلنا، لابد من بيان اللام إظهارها، جعلنا، واحرص على السكون في جعلنا، فلا ندغم اللام في النون فنقول جعلنا، لا، جعلنا هكذا. كلمة يفقه، لابد هنا طبعا إضافة إلى الانتباه إلى الترقيق والتفخيم عن القاف مفخمة بقية الحروف مرققة، فلا نقول يا يفقه. ثم لابد من بيان خاصة صفة الرخاوة في الفاء، الفاء فيها جريان صوت، فلا نقول يفقه، لا، يفقه. عدنا حرف الدال تكرر في عدة كلمات، فالانتباه في قوله تعالى وإن تدعوهم، هنا الدال مقلقلة، ثم إلى الهدى، فلا نقول إلى الهدى بين الدال والتاء، لا، الدال مجهورة وشديدة، الهدى ناقصة هنا، الهدى دا، نفس الشيء فلن يهتدوا، لا، هنا وكأنها صارت شبيهة بحرف التاء، خاصة هنا كلمة يهتدوا الهاء فيها همس فتأخذ الكثير من النفس، والتاء كذلك حرف مهموس، فهنا يتأثر الدال بوجود الهاء والتاء فنقول يهتدوا، لا، يهتدوا دو، هكذا يكون صوت الدال. في قوله تعالى فلما بلغ، أولا لابد من تفخيم الغين ثم بيان الجهر خاصة في حرف الغين عفوا، فلا نقول فلما بلغ غا، لا، فلما بلغ غا، هكذا يكون صوت الغين. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.
1: ومن

0: اقرأ
1: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.

0: ذو الرحمة
1: وربك الغفور ذو الرحمة
0: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

0: موئلا
1: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
0: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً.

0: وعيدا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

0: فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

0: آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة
1: ذو الرحمة نرقق الذال أكثر نعم
0: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
1: أحسنت مالك بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى واجعلنا لمهلكهم موعدا يقرأها الإمام حفص بفتح الميم وبكسر اللام لمهلكهم هكذا فالانتباه لاختلافي الروايات. حرف الذال طبعا في كلمة العذاب حرف مجهور فلا نقول لهم العذاب قريبة من حرف الثالة العذاب هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعد

0: موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

وَقَرًا. وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.

0: له في البحر سربا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
0: سلام.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: إشهار.
1: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: إنها الرحلة إلى الله.
4: في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: الحج مع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم وأذن في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أداء مناسك الحج والعمرة، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا في هذه الحلقة حديث خاص، باعتبار أننا نتحدث عن مكان خاص، نتحدث عن مكان تهفو له القلوب وترن له القلوب والأفئدة. حديثنا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قبض وفيها قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وفيها أجداث أمهات المؤمنين والرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وفيها نزلت الشرائع والأحكام، وخصها الله تعالى بخصائص لم يخص بها بلدة أخرى، ومنها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالبركة ضعفي ما في مكة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. خصها الله سبحانه وتعالى بانضمام الإيمان إليها واجتماع بعضه إلى بعض فيها، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كذلك من فضائلها نفيها لشرار الناس والإبقاء على خيارهم. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أيضا من فضائلها عدم دخول الدجال إليها. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وغير ذلك من الفضائل التي لا تحصى كثرة. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة

شأن المسلمين في الحج أن يمروا بالمدينة المنورة ويقصدوا الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، والتبرك برؤية روضته الشريفة ومجلسه المبارك ومكان نزول الوحي عليه وبمن كان يعمره من الصحابة وأئمة المسلمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وفي رواية: ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. وقد كره الإمام مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب أن يقال: سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في كراهة الإمام مالك: لو قال الزائر زرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه. ومن آداب هذه الزيارة كما ذكرها القاضي عياض في شفائه: الغسل والتطيب وتجديد التوبة إلى الله تعالى، وأن تقول حين تدخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. كذلك من الآداب قصد الروضة الشريفة فتصلي ركعتين تحية المسجد أو في أي مكان من المسجد قبل الوقوف على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الزيارة أن تقف أمام القبر متواضعا موقرا غير منشغل بما يصرفك عن الحضور القلبي من نحو الانشغال بالتصوير، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بلفظ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتثني عليه بما حضرك من كلمات المدح والثناء والعرفان بفضله وجميله على المسلمين، والشهادة له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أحسن الوجوه وجاهد في الله حق جهاده، وأن تطلب من الله تعالى أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، كأن تقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا أشرف رسل الله، السلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، أشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجليت الظلمة ونطقت بالحكمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتقول عند قبر أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صديق رسول الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جازاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. وتقول أمام قبر عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جازاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. من أداب الزيارة أن تكثر من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل آخر عهدك الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم إذا خرجت مسافرا. كذلك أن تتجه إلى القبر الشريف كما نص على ذلك إمامنا مالك: إذ قبلة الدعاء السماء. وليس من الأدب أن تدير له ظهرك صلى الله عليه وسلم وأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للمرأة كذلك

كما يسن للرجل أن تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، وأن تسلم عليه كما الرجل، وأن تلتزم بالسكينة والوقار، وأن نترك اللغط والحديث فيما لا يعني. فهذا من بركة هذا المكان المبارك، أن نكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاللهم يا رب العالمين، ارزقنا زيارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارزقنا السكينة والإخلاص، فاللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: إلى القلب.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقنطي وقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة رب

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم في هذه الحلقة 24 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي قفة رحمه الله تعالى. نتدارس أصول المذهب المالكي، وقد قطعنا شوطا كبيرا بحمد الله تبارك وتعالى، بل شارفنا على نهاية مدارسة هذه الأصول التي عددها الناظم رحمه الله تعالى، لأننا في هذه الحلقة سنتدارس بعون الله تبارك وتعالى ونتعرف على الدليل 14 من بين الأدلة 16. أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، فبقي عندنا من هذه 16 دليلا دليلان إن شاء الله تعالى، وتعقبها بعد ذلك القواعد الفقهية 5. هذا الدليل 14 هو خبر الآحاد أو خبر الواحد، الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. والبيت واضح وعلى طريقة الناظم رحمه الله تعالى حينما يعدد أصلا ويذكر بأن هذا الأصل من أصول المذهب المالكي أو من أصول إمامنا مالك المعتبرة عنده. وهذا الأصل من المهم جدا، ولنقل أن هذه الحلقة كذلك من أهم الحلقات، وكل الحلقات مهمة لأن ما تدارسناه كذلك أيضا من القواعد.

بأن هذا الخبر خبر آحاد وأن هذه الأحاديث هي أخبار آحاد، فمن المهم أن نتعرف على المقصود بخبر الواحد أو بأخبار الآحاد. نحن حتى نعرف خبر الواحد وبضدها تتمايز الأشياء كما يقول العلماء، لا بد أن نعرف ما يقابل خبر الواحد وهو الخبر المتواتر. المتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع، وهو ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. يعني حينما نقول يرويه جماعة عن جماعة، هذه الجماعة غير محصورة، غير معروفة. وأقرب مثال، حتى كما يقال بالمثال يتضح المقال، أقرب مثال لذلك كما أنني لو قلت بأن السابقين قبل 100 سنة، قبل وصولنا إلى هذه الوسائل التي صار فيها تصوير وصار فيها كذلك أيضا ما يكون من الوسائل المثبتة لكثير من الأخبار التي كنا نسمعها، لو أن رجلا بالمشرق قيل له إن هنالك بلدة مباركة اسمها تونس، تلك البلدة المباركة فيها جامع عتيق مبارك اسمه جامع القيروان أو جامع الزيتونة أو غير ذلك، هذا الخبر لم يرويه واحد ولم يرويه كذلك 5 ولم يرويه 10، بل تتابع القادمون، تتابع المخبرون، تتابع الناقلون لهذا الخبر من أزمنة متفرقة مختلفة ومن بلدان كذلك متفرقة ومن كذلك أيضا حتى لنقل طبقات مختلفة، أن هنالك بلدة بهذا الاسم وأن هنالك جامعا بهذا الاسم. فنحن الآن لا نروي هذا الخبر عن واحد عن واحد عن واحد أو 5 عن 5 عن 5، وإنما كما ذكرت تتابع الناس على إبلاغ هذا الخبر. فنحن قد بلغنا هذا الخبر بطريق التواتر، وهذا الخبر الذي بلغنا بطريق التواتر يفيد العلم وليس الظن. مصطلحات مهم أن نعرفها الآن ونضبطها. فنحن الآن حينما نقول متواتر يقابل المتواتر الآحاد، وحينما نقول هنالك خبر يفيد العلم يعني يفيد العلم القطعي لا يتطرق إليه احتمال، فهذا العلم قطعي يقابل العلم الظن. حينما نقول هذا يعني هذا الخبر يفيد العلم يعني أنه يفيد العلم القطعي، بخلاف الخبر الآخر فإنه يفيد الظن. هذا هو خبر أو الخبر المتواتر. وكما قلت بأن ما يقابل المتواتر هو خبر الآحاد، وخبر الآحاد تعريفه أنه ما لم يبلغ حد التواتر. حتى نزيح الوهم عن أذهاننا، خبر الواحد ليس معناه أنه يرويه واحد فقط عن واحد فقط عن واحد فقط، بل ربما يرويه 5 أو 10 عن 10 عن 10 عن 10، طالما أن الخبر لم يبلغ حد التواتر في جميع طبقاته من مبتداه إلى منتهاه، فإن هذا الخبر حينئذ سيكون خبر آحاد. فخبر الآحاد إذن ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو تعريف خبر الآحاد. خبر الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر. ما حكمه؟ ما حكم العمل به؟ جمهور علماء الأمة على أن خبر الآحاد يجب العمل به، وهو حجة كما ذكر الناظم لما قال وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. وليس الأمر خاصا بإمامنا مالك، بل هذا كذلك أيضا حتى عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم، وكذلك حتى عند غيرهم. وذكروا أن خبر الواحد مما يجب العمل به. ولنتحدث كذلك أيضا قبل الكلام عن حكمه ما لم أذكره فيما يعني كان مقابلا للخبر المتواتر. لما قلنا بأن الخبر المتواتر يفيد العلم، فإن خبر الواحد يفيد الظن، هو لا يفيد العلم. كيف يفيد الظن؟ يعني أنه مهما كان حتى صدق المخبر به، طالما أنه لم يبلغ حد التواتر فإن هذا الخبر يفيد الظن. ما معنى يفيد الظن؟ يعني هنالك احتمال أن يتطرق إليه خبر، هنالك احتمال أن يقع ما يمكن أن يقع في هذا الخبر. نحن نصدق ونحن نثبت أن هذا الخبر إن شاء الله، خاصة إذا رواه عدل ثقة ليس فاسقا، فإن هذا الخبر صحيح، لكن غاية ما يمكن
أننا نعمل به، ولكن هذا الخبر يفيد الظن ولا يفيد العلم. نرجع إلى قضيتنا.

0: بأن خبر الواحد يجب العمل به حتى لو لم يفيد القطع، حتى لو أنه كان مفيدا للظن فإنه حينئذ يجب العمل به. وقد استدل لذلك علماؤنا بأدلة كثيرة. أول هذه الأدلة ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبعث الأمراء، بل يبعث كذلك أيضا الصحابة، يعني يبعث الواحد منهم للآفاق وللبلدان وللأمصار ليعلموهم بما يتعلق بأمور الدين، وكذلك ليبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغوا كذلك أيضا أهل تلك الأمصار الأوامر والنواهي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واستثمروا ما تدارسناه من قبل في المفهوم، في المفاهيم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وعلمنا أن إمامنا مالك يرى بحجية المفهوم. فها هنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، وفي قراءة كذلك حتى أخرى فتثبتوا، ومعناهما واحد، فتبينوا من صحة الخبر. مفهوم ذلك أننا نحن مأمورون أن نتبين من خبر الفاسق، مفهوم ذلك أن خبر العدل لا يتثبت فيه ولا يحتاج أن يتثبت فيه، وإلا لو كان سيتثبت من خبر العدل لما كان هنالك فائدة من تخصيص الفاسق بالذكر. وكذلك حتى كما ذكر علماؤنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوجبوا العمل بخبر الواحد، وهذا كان من يعني من أمرهم، وكذلك حتى كان من فعلهم. ويقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه. ومن لطيف كذلك حتى استدلال علمائنا رحمهم الله تعالى ما جاء من قول الله عز وجل، كما أورد ذلك هذا الكلام الإمام القرطبي في تفسيره: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذا محل الشاهد، دققوا، يعني بعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم، إلى آخر الآية. فهذا يعني العدد لو أننا دققنا فيه لعلمنا أنه لم يبلغ حد التواتر، وبعثنا منهم 12 نقيبا. ويقول كذلك حتى يعني الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، يعني خلافهم لا يعتبر حينئذ يعني خلافا معتبرا. ونحن يمكن حتى أن نمثل لنا يعني أو نمثل لأنفسنا بما كان في زماننا نحن. الآن نحن حينما نذهب إلى طبيب والطبيب يخبرنا عن مرض من الأمراض أو عن تشخيص لحالة من الحالات، ما بالنا نصدق هذا الطبيب ونثق بكلامه وهو في النهاية خبر واحد؟ يعني نحن لم نطلب أن يكون هنالك طبيب آخر يأتي ويشخص ليتكلم عن هذا المرض، وكذلك نقول له: لا، نحن نحتاج إلى 5 أطباء وإلى قرار جماعي. نعم، لا نتكلم عن الأمور الكبرى التي يكون فيها مثل ذلك، لكننا نتكلم عن تشخيص يسير. ثم هذا الطبيب كذلك سيصف علاجا، هذا العلاج كيف علم به هذا الطبيب؟ من خلال أساتذته، من خلال كلام الأطباء السابقين عليه. ففي النهاية كل ذلك في الغالب إنما سيكون خبر واحد، يعني إنما سمع هذا الطبيب من أستاذه وأستاذه سمع من أستاذه، فكل ذلك مآله إلى خبر واحد. كما نسمع وربما كذلك أيضا نصدق ما يكون من الأخبار التي تأتينا في إداراتنا وفي دوائرنا الحكومية حينما يقال بأن هذا الوزير أو أن هذا الرئيس أو أن هذا المدير أقر قرارا، من الذي أبلغنا بهذا القرار؟ كل ذلك إنما كان بخبر واحد. فهذا معنى كلام العلماء رحمهم الله تعالى حينما يقولون خبر الواحد، وهذا معنى كذلك أيضا كلامهم حينما يقولون بأنه يدل على الظن أو يفيد الظن ولا يفيد القطع. وكذلك أيضا كلامهم حينما قالوا بأن هذا الخبر مع كونه خبر واحد ومع كونه يفيد الظن للقطع، إلا أنه يجب العمل به، لأنه لو لم يعمل به لتعطلت كثير من المصالح عموما، وكذلك أيضا الأحكام الشرعية على جهة الخصوص لأن كثيرا منها إنما وردنا وبلغنا بطريق الآحاد لا بطريق التواتر. طبعا مما يذكره العلماء يعني مما يذكرونه عادة أن خبر الواحد نعم يفيد الظن، لكنه كذلك أيضا إذا تقوى بأشياء أخرى أو كما يعبرون إذا احتفت به القرائن. ما معنى القرائن؟ يعني القرينة الدالة على صدق هذا الخبر، فإن ذلك سيرتقي بهذا الخبر خبر الآحاد من أن يكون مفيدا للظن إلى أن يقرب بأن يكون مفيدا للقطع. هنالك شروط يذكرها العلماء كثيرا فيما يتعلق بحجية خبر الواحد، وشروط ذلك من العدالة في الرواية. أولا أن يكون طبعا الراوي أو المحدث مسلما عاقلا بالغا عدلا، هذا هو الشرط الأدق أن يكون عدلا، فكل ما كان قبل ذلك أمره معلوم بأنه يكون مسلما، لأنه لو لم يكن مسلما لما كان حينئذ مصدقا. إذا كنا لا نقبل خبر الفاسق وهو مسلم فمن باب أولى ألا نقبل خبر الكافر، وأن يكون عاقلا بالغا لأن هذا خطاب وفيه تمييز. لذلك أيضا كذلك يشترطون أو يذكرون ما يكون من الشروط المتعلقة بالسماع، وما يكون كذلك أيضا بالأداء أو بالتحديث. شروط كثيرة يعني ذكروها لا حاجة لنا، ومن أهم ما يمكن أن نذكر فيما يخص المذهب المالكي إذا كنا نحن أصلا في برنامج متعلق بأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه مما يروى من خصائص إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه كان يشترط في الراوي أن يكون فقيها، يعني زيادة على كونه مسلما عاقلا بالغا عدلا، عدل الرواية هذا. فإمامنا مالك رحمه الله تعالى يشترط أن يكون الراوي فقيها، وقد ذكر لذلك يعني عددا يعني من الأدلة كما يمكن أن نقول بأن غير الفقيه يمكن أن يفهم الشيء على غير ما هو عليه، وأن يؤدي الحديث، وأن يعني ينقله على خلاف وضعه. فالفقيه حينئذ سيكون أدق، مع عدالته سيكون أدق رواية وأدق نقلا. هذا رأيه رحمه الله تعالى، وغيره لا يشترط هذا الشرط. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الدليل ومعناه وحجيته، وكذلك أيضا كلام علمائنا رحمهم الله تعالى فيه. لماذا ذكرت أن هذه الحلقة من أهم الحلقات، وهذا الكلام كذلك أيضا من أهم ما يمكن أن نوعيه أسماعنا وأذهاننا؟ لما ذكرت في أول هذه الحلقة بأن كثيرا من اللغط مع الأسف الشديد الذي يدور عند كثير من العامة ممن لا معرفة لهم بالأحكام الشرعية، فيتلقفون بعض الشبهات مما يكون حول صحيح البخاري أو حول موطأ الإمام مالك أو كتب الحديث بأن تلك الأحاديث إنما رويت بطريق الآحاد، وأن تلك الأحاديث لما رويت بطريق الآحاد فإنها لا تكون مقبولة ولا تكون حجة. ونحن علمنا ما معنى كلمة آحاد، وأن معنى كلمة آحاد على اصطلاح علمائنا أنه ما قابل التواتر، فقد تكون تلك الأحاديث أحاديث الآحاد رواها واحد عن واحد وهذا موجود، وقد يكون رواها خمسة عن خمسة عن خمسة وهذا موجود، وربما يكون كذلك أيضا رواها عدد أكبر عن عدد مثله كذلك أيضا. فكونه آحادا لا يعني عدم صحته، وكونه آحادا لا يعني كذلك الخطأ في نقله. وللكلام حول هذا الاصطلاح وحول هذا الموضوع مزيد تفصيل ومزيد كذلك أيضا تفريع وتنويع، ليست هذه الحلقة محل بسطها، ولا كذلك أيضا حتى زمانها وحيزها مجالا لذكر ذلك وبسطه. إنما أردت الإشارة إلى ذلك، والحر تكفيه الإشارة كما يقال، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وأردت أن أربط هذا الأصل وهذا الدليل بما كان كذلك أيضا متعلقا به مما يدور على ألسنة الكثير ويروج في الساحة العلمية أو وسائل التواصل ونحو ذلك. وإلى حلقة أخرى مع أصل آخر جديد، ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
2: بسم الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية، أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تتصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقاء.

أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي برنامج التربية السليمة. اليوم الاثنين صحبة الدكتور فتحي سعيد كالعادة بث مباشر يجمعنا من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة. وفي تأمين هذا البث معنا اليوم في الهندسة التقنية طبعا منورنا بعد غياب زميلنا سالم الشعري. أهلا وسهلا يا سالم. ومعنا أيضا في استقبال تليفوناتكم إن شاء الله الفرجاني سوسن، أستاذة سوسن الفرجاني تستقبل تليفوناتكم على 71-136-ألف. هذا هو الرقم لاستقبال استشاراتكم مستمعينا الكرام. وطبعا ضيف اللقاء كالعادة الدكتور فتحي سعيد، دكتورة في علم النفس ومدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. مرحبا بكم إذن في حصة استشارات نوصل من خلالها رسالتنا في إفادة الأسرة وتقديم التوجيهات التربوية الهادفة في تربية الأبناء، طبعا بالاعتماد على أسس علم النفس والتربية الحديثة، بما يساعد على بناء علاقة سليمة ومتوازنة داخل الأسرة. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا إلى الرشد والسداد، وأن يجعل ما نقدمه نافعا ومؤثرا في الخير. مرحبا بكم على 71-136-ألف. اللي عنده مشكلة مع صغيره أو حتى عنده مشكلة مع ذاته مع نفسه في طريقة تفكيره في أسلوب تعامله، نسمعكم، نحن موجودين لهنا حتى ننصت جيدا إلى هواجسكم، وإن شاء الله نشخص جيدا ونقدم أيضا التوجيهات كيفاش نجموا تنتقلوا من حالة إدراك إلى حالة أخرى بإذن الله تكون أكثر إيجابية وأكثر فيها فايدة ونفع للإنسان، وأيضا تهزنا إلى طريق مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه هدفنا دائما هو الفلاح في الدنيا وفي الآخرة أيضا. مرحبا بكم على هذا الرقم. إذا نمشي لفاصل قصير ونرجع لاستقبال ضيفنا واستقبال أول اتصال.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إذا كما قلت نستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف. مرحبا بكم، هذه حصة استشارات صحبة الدكتور فتحي سعيد، فمرحبا بكم على هذا الرقم. وأيضا اللي يلتحق بنا على الصفحة الرسمية، مرحبا بتعليقاتك. إذا كان ثم سؤال يبدأ في إيجاز طبعا نقرأه ونحاول نجاوب عليه. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: مرحبا بك. إذا ناخذ معنا أول اتصال حاضر به. مازال معنا أول اتصال حاضر به. ألو ألو ألو، عسلامة، صوت مش قاعد يوصل. ألو ألو وسهلا، يا مرحبا به، غير المكان. ألو
1: بسم الله.
0: ألو صوت مش واضح سيدتي، حاول غير المكان على الأقل أو نعود نتواصلوا معه، ولا نأخذ رقم آخر في انتظار نعود نشوف شنو الإشكال. رجاء فقط اختاروا أماكن تكون فيها التغطية كافية، هذا أولا، وحاولوا تبعدوا تسكروا الراديو باش نجموا نسمعوكم ويبدأ الصوت واضح. نرحب ببخت الفرجاني، أهلا وسهلا على الصفحة، بريم ترشون، بأشواق ناجح، وكل متابعي برنامج التربية السليمة.
1: على ما يجي لنا اتصال خلنا أقول كلمة واحدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أوضح للسادة الأولياء الأفاضل مفهوم مهم جدا تحدثت عنه في كتاب مهارات المربي. في فرق بين الصفة والمهارة. الصفة والمهارة أغلب الأمهات لما بيولدوا بياخدوا صفة أم مش مهارة الأم، وهنا بتقع اللخبطة في التربية.
0: لا مهم توضيح جديدة.
1: حاضر. مش احنا ممكن نجيب حد دلوقتي مش اعلامي خالص، مدرسة اعلام، ونقعده على الميكرو هنا ونقول له انت اعلامي، فيبقى خد الصفة ولا عنده المهارة؟
0: خد الصفة.
1: هل الصفة تكسبه المهارة؟
0: لا،
1: ولا لازم يتعلم؟
0: يلزم يتعلم.
1: خد التربية نفس الفكرة.
0: كيفاش؟
1: لما حضرتك نزلوها لما حضرتك تولدي كده خدت صفة ام ولا مهارات الام؟
0: صفة الام.
1: طب ايه هي مهارات الام؟
0: التربية. أنت تحسن التربية.
1: ما هي المهارات اللازمة لكي تربي؟
0: أي فعلا.
1: أي ما هي؟
0: طبعا يعني برشا حاجات من ضمنها أنك تكون على علم بسيكولوجية الطفل.
1: يعطيك صح. أنا عندي 10 مهارات في الكتاب، قلت 10 مهارات لا غنى عنهم لأي أم. من غيرهم أنت تمارس صفة الأمومة وليس مهارة الأمومة. كل المشكلات ستأتي من نقص المهارة وليس من صفتك أم سيئة. فقلت أول صفة العلم، أنك تقرأ عن التربية.
0: أيوة.
1: تاني صفة فهم الاحتياجات والدوافع النفسية. ثالث صفة فهم مراحل النمو واحتياجات كل مرحلة. ثالث صفة القدرة على التواصل الجيد. رابع صفة القدرة على التواصل الجيد مع الأطفال والمراهقين. رقم 4
0: رقم 5
1: ضبط الانفعالات وإدارة المشاعر. رقم 6 القدرة على الاحتواء العاطفي وقت الأزمات. كل واحدة لها شرح كتير يا مونيا زهرة.
0: أي فعلا.
1: رقم كام دلوقتي؟
0: 7
1: القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، وبين زفرين الحزم وليس العنف.
0: واضح.
1: الله يبارك لك. 8 القدرة على تدريس للطفل البيداغوجي بقى لو انت هتقري ولدك. القدرة على تنمية قدرات ابنك النمائية اللي هي قبل 7 سنين مش البيداغوجي. لحظة، بعد التمدرس خلاص الموضوع بقى تبع المدرسة أكتر. لكن قبل 7 سنين هذه القدرات النمائية يسموها developmental skills اللي هينبني عليها مشكلات التعلم. فبالله يا توانسة، بالله يا مسلمين اللي تسمعونا، ابني ابنك في أول 7 سنين بيداغوجيا عشان لما يدخل المدرسة يتحمل الحمل المعرفي اللي يتحط على مخه. وإلا لو كان البناء ضعيف في أول 7 سنين، لأن 85% من المخ والذكاء والشخصية بيتشكل في أول 7 سنين. ولما تطلع طبعا لما أعمل فيروسات التربية، مثال سبت ابني قدام التلفزة، ضربت ابني، نقضت ابني، ما عملتش الدعم النفسي لابني، اللي يحصل إن 85% ما يشتغلوش كلهم، يشتغل منهم علميا تقريبا من 50 إلى 60% فقط من كفاءة مخ ولدي. هذا بالدراسات العلمية في دراسات حاجة اسمها تأثير الإهمال العاطفي على نمو خلايا المخ للطفل.
0: بكمل لي 9 و10
1: وصلنا لحد قول لي 9 رقم كام؟
0: القدرة على التدريس البيزاغوجي.
1: أحسنتي الله يكرمك يا رب. التخلص من عقدتنا الدراسية أو السواء النفسي بنزوفرين، عقدتنا الدراسية كأولياء. أنا ما خدتش الباك. أول ما ابنك يجي في الباك عقدتك هتتحير. أنا ما خدت الشهادة. ابني برضه هيعمل مشكلة صح؟ أنا هعمل مشكلة مع ابني، هبقى مصر أن ياخد شهادة بدرجة معينة.
0: هذه لابد أن تخلصهم.
1: مهم جدا ده.
0: 10
1: آخر حاجة القدرة على العقاب الفعال.
0: على العقاب
1: الفعال.
0: الفعال
1: والعقاب الفعال له 5 شروط
0: متنجم نذكرهم؟
1: عقاب خالي من الإهانات. عقاب مناسب للموقف وليس للغضب. عقاب لا يشمل الحرمان من الاحتياجات الأساسية الأكل والنوم والمسكن والتعليم. عقاب هدف تعديل السلوك وليس تفريغ الضغوط. عقاب قابل للتفاوض وليس فرمان وجزرنا.
0: واضح
1: كل ده في الكتاب يا زهرة. تخيل أم ما عندها هذه المهارات وتريد أن تربي، هي تمتلك صفة الأمومة ولم ننكرها عليها،
0: ولكن ما عندهاش المهارات.
1: التربية كلها على المهارات دي، عشان كده نقول مهارات التربية، مهارات المعلم.
0: كيفاش نتعلمهم دكتور؟
1: أكتر حاجة الناس تقرأ، ممكن تقرأ.
0: لا أعتقد بصراحة
1: تقرأ حتى كتب.
0: بصراحة خليني عن تجربة، أنا نقرأ برشا.
1: ماشي
0: نقرأ برشا، لكن القراءة وحدها ما تكفيش.
1: ما أنا مش عايز أقول الحقيقة مرة واحدة.
0: لا ميساش هنقولها هنا حكاية فارغة. طيب. صراحة ما نعرفش منكم على السيدة المستمعين تنجح، ولكن أعتقد أنا أحسب نفسي من يعني من الباحثين. فلا
1: حسنتي. علميا يا زهرة، لا انت ممكن تسالي سؤال علمي
0: يعني كانك نورتني بالمعلومة.
1: يا زهرة يا عسل اسالي سؤال ادق شوي، احنا ناس بنقول بنتكلم بالعلم.
0: ايوه
1: والعلم يحب الدقه. تقول لو قريت استفدت قد ايه؟
0: ايوه
1: ولو سالت مختص استفدت قد ايه؟
0: أحسن.
1: ولو حضرت دوره استفدت قد ايه؟ تم عمل دراسات.
0: نقتبس منك هذه الاسئله به، لو قريت قديش نستفاد؟
1: علميا القراءه تنقل 10% تعلم 10% فقط من احنا عايزين نعلمه.
0: 10% بمعنى ايش؟ معناها تعلمني 10%؟ معناها ما تنورني.
1: اي موضوع عايز تتعلميه 100% حجمه، اتقانك 100%. فالعلم يقول الكلمات المكتوبه اللي انا بقوله اورال مول، لو حد ركز في الاورال مول اللي بقوله شفان ينقل 7%. فلو انا جيت فرغت ده في كتاب هينقل 7%. واضح؟ لو انت فهمت 7% 100% يعني فهمت 7%. وده اللي على شات جي بي تي عليه كل المعلومات. لما بتتفرج عليه انت استفادتك في حدود 7% من حل مشكلتك. ايا كانت مشكلتك ايه يا زهر في اي موضوع. لحظي انا هنا بتكلم لو عايز تتعلم مش عايز تتثقف. لحظي في فرق بين تتعلم
0: وتتثقف.
1: تتعلم يعني تدخل مهارة ما، تتثقف تحفظ معلومة ما. عايز تتثقف الانترنت والبودكاست يفيدك 100%.
0: اللي يدخلوا يتعلموا هم اعتقد الناس المضرورين، مثلا ولدها عنده توحد، مثلا عنده مشكلة،
1: هيدخل يثقف.
0: يتثقف ولا يتعلم؟
1: لا يتعلم.
0: لا في اعتقادي انا مثلا ندخل نتثقف في موضوع التوحد، لكن اللي قاعدين يتعلموا هم اعتقد الناس اللي عندهم ضرر
1: ولا يتعلم من على الانترنت.
0: من الانترنت
1: يستحيل يكتسب اكثر من 10% من المهاره. المهاره لا تنقل بالقراءه. بص يا زهر دلوقتي انا عايز اعلمك الذكاء الانفعالي دلوقتي. الذكاء العاطفي دي مهاره ولا معلومه؟
0: مهاره.
1: عايز اعلمك اتخاذ القرار دي مهاره ولا معلومه؟
0: مهاره.
1: عايز اعلمك التخطيط دي مهاره ولا معلومه؟
0: مهار.
1: دي بيسموها سوفت سكيلز كلها. علميا اسمها سوفت سكيلز، مهارات ناعمه انت تحس مش هارد كده، مش زي الميكانيكا وزي الحساب. واضح؟ بس اسمها ايه؟ مهاره صح. اي مهاره هتنقسم الى 3 اجزاء. انا عايز اعلم ابني الكتابه، الكتابه دي مهاره ولا معلومه؟
0: مهاره.
1: احسنتي، يبقى فيها 3 اجزاء. اي مهاره؟ علم النفس السلوكي. يا جماعه ده علم النفس السلوكي. اول مهاره في جانب معرفي في المهاره. اللي هو هقول لابني امسك القلم واكتب على السطر منضبطا. هل لو قلت الجمله كده لابني واضحه هل يعرف يكتب يعني؟
0: مش يعرف.
1: هو ده اللي مكتوب على جوجل لاي معلومه، اي مهاره عايز تتعلمها مكتوب. ايه؟
0: لكن خد نفس عميق. انا نقعد معاه
1: لسه. من اول مهاره فيها جزء معرفي. ثم جزء براتيك. اشرف على التطبيق.
0: اشرف على التطبيق.
1: احسنتي. ثم جزء انفعالي
0: بمعنى
1: مدى رغبتك وحبك في تعلم ده. الدافعية لتعلم ده. فهمتي؟
0: لازم يتوفروا 3 هذوما، النظري مع التطبيق مع الرغبة
1: مع المشاعر
0: الموجودة مع المشاعر مصحوب المشاعر.
1: هديك مثال. أنهي أقوى أنهي علميا الدراسات تقول كده يا زهرة، أنهي أقوى في تعلم المهارة، المعرفة ولا التطبيق ولا المشاعر؟
0: والله التطبيق. أنا
1: أحسنتي، برافو عليك، إجابة خاطئة تماما.
0: يا الله،
1: المشاعر هي أهم شيء لتعلم أي مهارة، اللي هي الدافعية للتعلم. قبل التعلم في حاجة اسمها الرغبة. لذلك وأنا بكر ابني، إذا ما كانش فيه مكافأة وتشجيع على كل خطوة لن يمارس المهارة ويحبط. وعندما يحبط سيلجأ إلى الإنترنت، لأن التليفون سيهدئ مشاعري. الإنسان كائن عاطفي.
0: فهمتك.
1: يبقى الأول لو أنا قلت لك الآن يا زهرة لو سمحتي ربي ابنك تربية متوازنة والعقاب، كم قلت العشر مهارات؟ قلت ولا لا؟ واضحين ولا لا؟
0: واضحين.
1: هل تستطيع تطبيق أي واحدة منهم؟ يستحيل. يستحيل. بالقراءة كده تعرف تطبق حاجة؟
0: فهم الاحتياجات.
1: لا، ما قرأتيهم.
0: لا، كيف قريتهم عندي فكرة، لكن لا. تطبيقهم
1: يعطيك الصحة معرفيا عندك،
0: يحتاج إلى نقول إنه تدرب ثم تقييم ثم
1: أحسنت
0: إلى أي مدى اكتسبت.
1: ونفترض واحد كتب على شات جي بي تي توا ما هي مهارات المربي، فأنا كتب الحاجات دي على الفيسبوك فهيديها لهم
0: يعطينا عشر
1: توا. لما تقراهم أنت تعلمت إيه؟ ده اسمه الجانب المعرفي، لا يغير في سلوك الإنسان.
0: عرفتهم مش تعلمتهم، عرفتهم.
1: يبقى ده تثقيف.
0: ثقافة.
1: يعطيك الصحة. التعليم عشان تطبق لازم تطبق، التطبيق محتاج إشراف، لازم حد هو يقول لك طبق ازاي. عشان كده في التعليم الكتابه بتمسك ايد ابنك بالقلم تقول له امشي هك، قلدني. يسموه في التعليم رول موديل. ده في التدريب او في العلاج الدكتور هو اللي بيعمل كده، لان هو تلقى التعلم بالشكل ده.
0: واضح.
1: انا تلقيت تعديل السلوك بالشكل ده، قريت عنه في الجامعه، بعدين عملت استاج في المستشفيات، اشرف عليا على كل حته تطبق ازاي النظريه، وكنت بغلط كتير. وبعدين يتعمل لك تقييم، وبعدين يقول لك انت الان قادر على نقل هذه المهاره لشخص اخر، مش المعرفه. في استاذ جامعي ينظر للصبح، لكن لما يقعد مع طفل ما يعرفش يعالجه. هو هنا تلقى، هو استاذ بتاع جانب المعارف بس. وهناك معالج في العياده النفسيه يمارس العمل والنظري، هو يتقن التطبيق اكتر من البروفيسور.
0: واضح. به دكتور خليني أسألك، شو حبيت تقولنا من كلمة هذا الكل؟
1: حبيت أقول إن إتقان المهارات،
0: شو الرسالة حبيت توصلها لي من هالطرح اللي قدمته هذا، كونه المهارات اللي ذكرناهم باش تولي أم، راهو أنت تكتسب صفة الأم منذ الولادة، لكن المهارات التربوية كما قلنا فهم الاحتياجات، فهم مراحل النمو، القدرة على التواصل، ضبط الانفعالات، القدرة على العقاب، التخلص من العقد، عقدة الدراسة مثلا. هالعشر مهارات هذوما راهم مهارات تتدربين عليهم. أحسنت. ومش كيف باش تقرا معناها باش تكتسبهم.
1: احنا قلنا كده، قلنا تتدرب، قلنا تتدرب عليهم عند مختص. الفكره هنا انت قلت لي يقرا، قلت لك القرايه هتفيد في الموضوع ده.
0: ما تفيدش 10% فقط، ما تفيدش فقط باش
1: ما تعلمك عشان يعني تقول والله عرفت بس مش عارف اطبق. يعني كم مره حد يسمعنا في البرنامج يقول لي والله عرفت انه غلط الصياح اما مش عارف ابطل؟
0: صحيح.
1: كم مره تسمعيها؟
0: ديما.
1: لانه هو معتقد ان الجانب المعرفي يغير السلوك.
0: صحيح.
1: هذا خطأ.
0: هذيك عايش يقولوا راهو اللي يسمعوا في البرنامج، راهو البرنامج رجاء انا راهو 1% 10% باش ما ندخسش قيمة البرنامج. 10% استفادة.
1: لا، البرنامج 100% في التثقيف.
0: في التثقيف،
1: لكن في علاج
0: نقلكم من من أحسنتي. من وعي تربوي الى وعي اخر. أحسنتي. وتطور بيكم معناها باش تغير، باش تقول انت اليوم انا والله تبدلت مع صغاري. هذه مش باش تتحقق بمجرد الاستماع الى برنامج تربية سالمة. انساوا الموضوع هذا، يلزمكم شنو تعملوا؟
1: يتدرب او يروح لمختص. لما بنحيل الى مختصين،
0: مختصين بمعنى هنا شكون؟
1: اي حسب الحاله، هودي المختص نفسي، هودي الارجو، هودي الارتوفوني، هودي اللي بتاع صعوبات تعلم بتاع تربيه مختصه حسب الكا، هودي اللي بسيكاتري حسب الكا.
0: خليني اقدم التوجيه بوضوح. اذا سيد المستمعين، اذا كان عندكم اشكال مع صغاركم ما فيها باس تاخذوا معلومات، ما فيها باس تاخذوا استشاره معنا في البرنامج، ما فيها باس تحلوا الكتب وتقراوا، لكن رجاء وتمشيوا لليوتيوب وتشات جي بي تي، لكن رجاء ان راهو هذا ما يحلش المشكل. اذا ما خذيتش خطوه
1: خلينا نقول حاجه زهرة، سامحيني عاد اقيم كلامك شوي. اذا دخلت على الانترنت وتحلت مشكلتك الله يبارك. احنا مشكلتنا لان ساعات برضو الناس، انا هبسط الكلام للعقل طبعا، مش قصدي تقليل للناس اللي بتسمعني، مش قصدي تقليل، لكن خلينا نحط كل الاحتمالات، العلم يحط كل الاحتمالات. اذا كانت الاسئله حول هذا السلوك صح ولا غلط، احنا هنجاوبك هنا اجابه كامله،
0: احنا مش هنجاوب.
1: لكن انك تتعلم المهاره
0: راهو مش لنا،
1: هذيك يستحيل ولا هنا ولا انت
0: تتعلم.
1: ولاحظي كمان يا زهر، لابد ان تحضر دورة أو برنامج علاجي متخصص في المشكلة دي. مثال أنت عايزة تتعلمي تربية الولاد، فأنا عامل دورة التفكير الإيجابي.
0: أيوة.
1: دي ملاش علاقة بالموضوع.
0: أنا
1: عامل التنمية وتطوير الذات، الكوتشنج في تطوير الذات. الخداع هيجي من هنا يا زهرة، هيجي حد يقول لك ما أنت هتطور ذاتك في كل الجوانب في كل حاجة، هذا كلام خطأ. العلاج يستوجب تشخيص في البرامج العلاجية التربوية اللي بنعملها. التشخيص الأول هو اللي بيحدد شكل البرنامج العلاجي أو الدورة اللي هنعملها أو البرنامج العلاجي اللي هنعمله.
0: أيوة.
1: ولذلك يا زهر بفضل الله أنا عندي أكتر بفضل الله يعني أكتر من 90 كتاب أعتقد في العالم العربي، ناس نادرة اللي عدت 10 كتب تألفه. فعندي في باب التربية بس 15 كتاب. الناس تقول لك ليه؟ لأن كل مشكلة لها كتاب، هكذا تعلمت في الدراسة، هكذا في الجامعة كي أغطي الاحتمالات كلها لهذا السلوك فقط. يعني مثلا لما تقولي لي يا دكتور هل المهارات دي العشرة، مثلا انت قلت لي المهارات دي مهارات المربي صح؟ ممكن تسألني سؤال تقولي لو فهمت العشرة دول كل مشاكلك حلت؟ لا، دول ينفعوا مع الأسوياء. طب لو ابن صعوبات تعلم هتزيد معهم مهارة تانية؟ برنامج في علاج صعوبات التعلم. هل البرنامج ده الأم اللي بتعمله لوحدها؟ لا، الأم عندها جزء، والمختص عنده جزء، والتقرير من الطب المدرسة عنده جزء، والبسيكاتر مشرف على كل العملية دي. واضح يا زهرة؟ واضح. الطرح العلمي بيكون بيراعي كل الاحتمالات ازاي؟ لا يقدم نفسه هو ده الحل. من عندك كتاب فيه مهارات المربي ممكن يقول هذه المهارات تنفع مع كل الناس، هذا الكلام التصليح ده يا زهرة هو ده اللي مودينا في داهية.
0: صحيح.
1: وتقديم خطاب انه كامل شامل. انا دارس 56 فرع في علم النفس يا زهرة في الجامعة، 56 فرع. ما قلتش عندي فرع يحل كل المشكلات.
0: صح.
1: ممكن تجيبي حد هو مش بيقدم غير برنامج واحد، مهارة واحدة، مثلا عمل دورة في الدي بي تي في الجدلي في السي بي تي، يقول لك كل حاجة سي بي تي، يقول له كل حاجة انت تعرفها هي سي بي تي، لكن مش كل حاجة في العلم سي بي تي.
0: واضح. بي دكتور زيدة، في المقابل نحب ننقل صوت السادة المستمعين. أيوة. مش عارفة لشكون الحقيقة، للسلطات يعني للدولة، خليني نقول عامة لأصحاب القرار، خليني ننقل السادة المستمعين والهجسة ذي اللي عبر عنهم بشكل يعني صراحة شكل واضح جدا. مش نقول أنه راهو الناس تقول لك باهي يا دكتور فهمناك، معناها اللي نسمعوا اللي نقراوه مش كافي، زمنا نمشي ونتدرب ونتعلم وهكا ولا
1: لا؟ مش لازم نتدرب ونتعلم يا زهر، نمشي للمختص.
0: يلزم أنا عندي أكاو نجيو للمختص. مش نقول لك راهو ثم ضعف الحقيقة، وين نرسل أيضا المشكلة هذا، ثم ضعف لوجود جهات مختصة توجه المربين وترفقهم. يعني تقولوا يمشيوا المختصين، شكونهم؟ وإذا تقولي شكونهم زاد بشقولك ما نقدرش لأنه أسعارهم عالية. فأنا نقول هنا علش قلت صوتي موجه إلى أصحاب القرار في الدولة. روحنا اليوم نحكيه على التربية السليمة للأبناء ونوجه في الناس ونوعيه، وما شاء الله فما إقبال، لكن في المقابل فما سؤال مش قادر نجاوب عليه شخصين، وين نمشي؟
1: أحسنتي، حاضر.
0: مانيش قادر أني نمشي للي أنت قلت عليه، لأنه الجهات الخاصة راهي مكلفة جدا.
1: طيب.
0: وسادة مستمعين بدأنا تدخلوا في التعليقات، وشنو رأيكم في السؤال في النقطة هذه اللي قدمتها وطرحتها؟
1: سؤالك صح، ولكن سؤالك أيضا يا ستة زهرة يحتمل على مغالطة منطقية كبيرة جدا.
0: اللي هي؟
1: أقولك، أولا الناس تروح فين؟ في الدولة التونسية أنا لفتها من الكاف لمدنين بفضل الله في المندوبيات والوزارات. في كل مندوبية في كل ولاية هناك مندوبية للطفل ولحماية الطفل، وهناك طب مدرسي في كل مندوبية، وفي كل مستشفى حكومي في تونس هناك قسم خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كل ده مجاني.
0: والله دكتور ما حبش ندخل في باب النقد.
1: لا لحظي لحظي،
0: إذا نعمل له حصة خاصة ونحكيه فيه.
1: يا ستة زهرة، الأول أنت قلت روح فين؟
0: ما هو إيه؟ أي ما تقولي موجودين
1: لسه، هتعملي تقييم الخدمة المقدمة.
0: أي طيب شو قايم نحبش نوضع
1: موضوع تاني. لا
0: أي إذا ما هو زيد اللي هنا مش قولك روح، كان مش نقيم وزيد إذا فيها نقص كبير.
1: خلينا نقول لو كانت الخدمة مقدمة بنقص خير من لا خدمة. اثنين، انت قلتي الخدمه غاليه. انت قلتي احنا سنة المره اللي فاتت واحده قالت، كل واحده تتكلم تقول لك جايبه لابن ايفون ب 6 مليون، يعني ايه خدمه غاليه؟ انت بتقولي اي كلام دلوقتي يا زهر؟ سامحيني، ده كلام خاطئ تماما. كتاب ب 20 دينار، معرض الكتاب الكتب ب 10 دينار، الدوره ب 100 دينار. فهمتي قصدي ايه؟ من غير التفاصيل كتير، الاستشاره عند المختص النفسي الطبيب النفسي ب 80 دينار،
0: اللي المختص عند البسيكولوج ب 80 دينار. دخلت في التعليقات قاعده
1: والراي يكون موضوعي. يعني ايه؟ يعني انت في نفس الوقت يا زهر بتجيبي طرحه وتجيبي صبات وتجيبي شوكولاته وتجيبي بتاع بالفلوس دي وتجيبي كل الحاجات الماديه، انت شايفه الصرف عليها عادي. الكوتشي النهارده اللي هو الصبات ب 300 لابنك عادي، الايفون ب 4 مليون شايفه عادي، استشاره مختص ب 100 دينار ولا ب 50 دينار انت شايفها مش عادي. غير ان احنا عندنا الرازي والساينفيل، فما محطات كبيره بتقدم الدعم ده. انا عارف ان الخدمه الحكوميه في كل القطاعات بتبقى اقل من الخدمه الخاصه، ده معروف. حتى انت لما تروح تشتري النهارده من بوتيك حكومي، ولا افترض عاملين اكل مدعم حكومي، خلينا ده اكل في مطعم خاص موجود في ده في كل حته، فبلاش تحسسين ان ده خاص بالخدمه دي بس، يبقى العند موجه للقصه دي بس، لان ده بيزود عند الناس دور الفيكتيم.
0: لا لما تقولي
1: ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا في كل الخدمات، تقولي هناك خدمه حكوميه مقدمه حسب قدره الدوله، ونناشد الدوله لو لديها قدره أن تدعم بقدر ما تستطيع.
0: شوف أنا راني ربما نعمل شوية مقارنة ما بين احنا اللي هنا، أنا نحكي ديما صحيح من منطلق اللي أنا في تونس، ولكن من منطلق أيضا عربي مقارنة بالغرب. الحقيقة هم أكثر تنظيم، رغم فمش إنجاب إلا ما يصير تأهيل
1: تنظيم ده عشان
0: على الزواج والتأهيل على تربية الأبناء، يعني الدولة توفر هذا.
1: ما هو العلاقة بالاقتصاد يا حبيبتي يا أستاذ أستاذ لما يكون الاقتصاد منتعش في كندا ينحوا الانترنت، ينحوا مش عارف ايه، يدربوا الاولياء، لا يكون الاقتصاد منتعش.
0: وقت يكون الاقتصاد منتعش يخدموا على بناء الاسره السليمه تقول انت
1: بطبيعه لان دي بتبقى خدمه زايده. الحاجات دي بتبقى بيحسنوا جوده التعليم وجوده الصحه، بس لما يكون اقتصاد عالي. تو احنا اقتصادنا في دول ناميه ماشيين قد على قد ما نقدر زي ما بيقولوا، طبعا انا مش ببرر للدوله، ولكن يا رب تونس تقدر تغير العالم كله وتونس رائده في هذا يا رب.
0: اهلا وسهلا
1: يا سونيا، انت تبع الموساد وتبع الدوله.
0: لحظه سونيا النفسي، اهلا وسهلا. قالت لك ثم مختص واحد نفسي في كل مندوبيه، شوف قديش من تلميذ.
1: والله يا ست اسمها ايه،
0: سونيا،
1: يا ست سونيا،
0: لو استاذة سونيا، يا استاذة سونيا النفسي،
1: واداكي بعض النصايح ارحم. ما فيش، ما هو الكتاب برضو، ما هو سامحوني النهارده، هو علميا، هي علميا سونيا بتتكلم من ناحيه علميه صح. احنا عندنا الطبيب النفسي في امريكا ولا في كندا، كل 2000 مواطن لهم شرينك، لهم طبيب نفسي. انت عارف هنا في الوطن العربي كل كام، كل 20,000 مواطن عندهم مختص نفسي. ولذلك يا زهرة اغلب الفلوس هتروح فين؟ هتروح لغير المختصين اللي هيقدموا حلول سحريه. انا ناس تجي لي يا زهرة اجي اقول له كتاب ب 30 دينار، برنامج صعوبات التعلم مثلا 200 دينار. هيقول انا حاضر دوره في الطاقه ب 6 مليون عشان اعالج ولدي. تقول له ايه علاقه الطاقه بده؟ ايه علاقه التنميه البشريه؟

0: والناس المؤامره ان احنا اصلا العلم سواء علم النفس ولا حتى الطب دلوقتي في ظاهره الدكتور ديال عوض احنا ناقشناها قبل كده انه بيقنعوا الناس ان ده مساد عالمي وان احنا ناس مخادعين فهو بياخد مصداقيه على سب المنظومات الثابته.
1: نعم
0: رغم ان وقت المشكلات الناس بتلجا للعلم. الناس لما بتروح للناس دي يا زهره وما بتعالجش فعلا بيروحوا للطب النفسي ويروحوا للبسيكاتر ويروحوا للبسيكولوج في الاخر، بس بيروحوا مستنزفين وفلوسهم خلصت. إن أقسمت لك بالله يا زهرة وهذا لا ما ينفع أصلا الواحد يتكلم هذا الكلام للأمانة يعني. لكن على مدار 10 سنين هنا ولا 12 سنة وفي مصر قدهم 10 سنين كل واحد يجي لي بس أقول له مثلا أنت عندك كتاب ولا عندك قلق ولا ابنك عنده صعوبات تعلم ماذا فعلت قبل أن تأتي لي يعني بنسبة 90% صرف 20 مليون في دورات كلام فارغ بعيد عن الدورة المختصة لانه يقول لك انا ما احبش اروح للمختص النفسي ما احبش اوصم ولدي وفي الاخر لما كل ده ما يجيبش حلول فيقول لنا في الاخر يا زهره ما فيش فلوس ودي برميه وحاجه اسمها مهمه جدا لحظه يا زهره النقطه دي فاقد الامل في العلاج هذه هي المشكله اللي بيجي لنا فاقد الامل لانه حاول كتير وما وصلش فجاي يائس من المحاوله العلميه الصحيحه
1: واضح به على العموم به باش نمشي للاستشاره ولكن فقط مامة ايوتا تقول وايوب اهلا وسهلا تقول بارك الله فيكم بالحق الخاص مكلف اين الدوله من هذا الخيار التربيه السليمه واصلاح المجتمع فعلا هو راه جوده التعامل مع الابناء خلينا نقول راهي ثقافه ويا ريت يعني اصحاب السلطه والقرار ينتبهوا ويحطوا الملف هذا فوق الطاوله كما نقولوا يحطوا ملف التعليم فوق الطاوله
0: وايضا ما ننساش نشكر اذاعه الزيتونه اللي تبع الدوله اللي متبنيه الملف ده من 15 سنه ونشكر حضرتك ونشكر القائمين على هذا البرنامج اللي له إضاءات كثيرة جدا بكل ضيوف المحترمين اللي حضرتك بتجيبين.
1: نعم واجب صراحة. الإعلام العمومي هو فعلا هو واجب الإعلام العمومي وأعتقد أنه مقصر الإعلام العمومي في الباب هذا خاصة من خلال منبر إذاعة الزيتونة لكن يبقى أن نقول كلامك معقول دكتور كلامك معقول ولكن أنا كصحفية نبقى نقول أنه راه قاعدة نرصد فعلا أنه فما حضور محدود وغير كافي مقارنة بحجم يعني الاحتياج الفعلي الحاجة الفعلية للمجتمع هذاك علاش ندعو فعلا السلطات إلى توسيع وتدعيم مراكز التكوين حتى تكون أكثر قرب وفعالية للأسرة حتى التدريب راهو شوف أمنيتنا أنه يصير التدريب هذا والدولة هي اللي تتبناه
0: تمنى الله ذلك
1: هي اللي تتبنى وخلي تفتح المجال قبل راهو كان عندنا قبل والله ما عندي أنا كنت صغيرة الحقيقة وبرشا جيل الثمانينات كنا يتفكر شوية كان ثم جمعيات لتكوين المرأة وبيها نهضة تونس وبها هي تكوين المرأة الريفية وتكوين المرأة وبهذا قامت تونس وما شاء الله وكان جيل كبير يعني فما جيل تربى على هالفكرة هذه فكرة تكوين المرأة فما شاء الله نهضنا اليوم محتاجين زادنا التطور في باب
0: خلينا نتوجه بالشكر الحاجة كمان يا زهرة بصراحة بفضل الله احنا في مركز الإنشاد كل سنة بنعمل عمل خدمي أولا يا زهرة أنا قناتي على اليوتيوب فيها 3000 فيديو شرح فيها كل الأمراض الأطفال إزاي تشخص والعلامات اللي تشوفها عند ابنك لو لقيتها وتروح فين يعني مع عمل خدمة مجانية المركز مركز موجود في تونس على أرض تونسية بموظفين تونسيين ومختصين تونسيين والمركز بيقدم خدمات كتيرة مش بيقدم دورات بس يعني على القناة أصلا كل كتبي أنا نشرها مقالات على الصفحة بلاش للناس ويومين في الأسبوع يا زهرة بنعمل لايف أجب على كل أسئلة الناس مجانا وأتوجه بالشكر لمندوبية الطفل في نابل مندوبية المرأة والطفل مدام سالوى الرايس فتح الإنجليز لأن عملوا معايا إيه بصراحة لما تعاقدوا مع المركز عملوا حاجة حلوة يا زهرة اللي أنت قلتيه ده عملوا على عاتقهم بالدعم الشخصي من جيوبهم ومع المركز كمان عملنا محاضرات تثقيفية على مستوى الدولة قدموا ملف للوزارة وبفضل الله على مدار سنتين دربت من مدنين للكاف 300 امرأة في كل مجموعة على مدار سنتين اتنين من الكاف لمدنين مجانا المندوبية كانت بتوفر القاعة الكبيرة وتوفر الميكروفون والسنو وتجمع الناس وأنا كنت محاضر مجانا لمدة سنتين بفضل الله فكنا بنعمل ده لكن العمل الخدمي يا زهرة عايز مولد رزق يعني أنا لما سافر الكاف مواصلات على حسابي ومعايا فريق عملي ومعايا لابتوب مجانا واروح جندوبة ارجع على جندوبة وارجع تاني على مدنين وسيدة بوسعيد وقيروان ما بيديكش بنار انت عارف انت بتعمل ايه بس كنا انا وفريق عملي وما بيت في فندق كل ده يكلف ما تقدرش تعمل عمل خدمي كتير مجاني
1: هو هذاك علاش نقولوا راهو
0: طب سامحيني حتى في الكتب في المندوبية كان الكتاب مثلا لو بيبيعوا 20 ادوا لهم بخمسة وهم يدعموا الباقي كله ونقول لله
1: نعم. هذيك علاش قلنا راه الدوله لهنا التدخل الدولوي واجب الحقيقه به. يجيني مؤشر يقول الصوت قاعد

0: يتقطع. سي رمزي أهلا وسهلا. عبير كذلك أعطتنا نفس الملاحظة. التفاعل فقط بالنسبة اللي حاب يتواصل معنا، التفاعل على 71-136 ألف وعبر التعليقات. به خلينا ناخذ أول اتصال ونعتذر، خلينا تستنى برشا. ألو ألو، حاضرة ولا؟ ألو مازي
1: الرجوع في مشكلة، الرجوع في مشكلة،
0: هربت، خلينا نستنى. باهي ساوس نعاود، سامحينا فقط لانه فاصل اللي فتحه الدكتور مهم. بدينا يعني
1: الصفة والمهارة،
0: الصفة والمهارة، مش كل واحد عنده صفة راه يكتسب المهارة، هذه حاجة.
1: وهذا وديما الناس اللي بتتشكى يا زهرة اللي بتشكى من ولادها بيكون نقصهم المهارة مش الصفة، يعني قول لها انت ام رائعة وام عظيمة ونحسبك على خير، اما ناقصك شوية مهارات.
0: واضح واضح. باهي مرحبا. عبير يقول الصوت مش واضح، مش فاهمه. باهي حاضر معنا الاتصال. الو
2: الو عسيمه،
0: اهلا وسهلا، مرحبا لاله، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك، مرحبا. شكون معنا؟
2: ربيب.
0: ربيب الصوت متقطع، فما مشكل. الو
2: الو، نسمع فيكم.
0: باهي نسمع فيك. باهي مرحبا ربيب معنا.
2: اي
0: ربيب، شنو الاشكال اللي عندك؟ تفضل. فما مشكلة.
2: عمرها قريب 13 عام. قلنا وصلنا
0: ربيب ربيب بعد إذنك. ربيب فعلا فعلا صوت يتقطع، ربما أنت تسمع فينا بشكل واضح لكن إحنا وصلنا متقطع بالكدا. باهي ما نحرمكش من الاتصال، مش نمشي الفاصل الإشهاري، غير المكان يا ربيب، غير فعلا، أخرج كانك في الدار، أخرج لعل صوت يوضح أكثر. باهي نمشي ومستمعينا لفاصل إشهاري ثم نعود مع ربيب.
3: إشهار. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
4: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
5: أريدو، طور عالمك.
6: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات، إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة رافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
0: يا باهي نرجعوا لك ربيب. ألو
2: أيوه
0: أي لل. أي هكا واضح. أي لل. باهي أعطيني شنو المشكل، تفضل.
2: مشكلة عندي بنية بيحفظها إن شاء الله، قريب عمرها 13. الحقيقة قد ما حاولت نسمع فيك إن شاء الله.
1: يا رباب يا رباب يا بنتي، الله يسترك يا مدام، حتى فيها شبكه، شوفي الريزو عندك على التليفون.
2: انا راني خرجت البرد. اي
0: ليلى اسمع يعني كمل باش نحاول نسمع. ميساج نعمل محاوله، مش كنا نعمل محاوله، باش نعمل واي بكمل 16 سنه.
1: انا بتكلمنا منين يا رباب الاول؟
0: منين تكلمنا؟ من
2: كلام فيكم من فيق.
0: باهي
1: اهلا وسهلا بكل الصفاقسيه.
0: باهي
1: الله اكبر عليكم.
0: قديش عمرها؟
2: 13. انا مهدويه، اما مسفيق
1: مكلفي راجل. اهلا وسهلا بمهدويه وبمرداس وميدا وكل التونس.
0: بتنسى الكل. باهي ربيب قديش عمرها؟ بنيه ولا وليد؟
1: 13.
0: بنيه 16 سنه. 16
1: 13
2: 13
0: 13 سنه. باهي تسمع دكتور؟
1: اي اسمع شوي. 13 سنه. تفضل يا رباب.
0: قديش المشكله في الخيط عندك؟ المايك عندها هي. بي ربيب 13 سنة.
2: 13 سنة. أيوة. أنا توا وليت في سيدام معها هي.
1: وقلتي يا رباب بتسمعينا كتير وبتحاولي ولكن لديك مشكلات.
0: بي شنو مشكلتها؟
2: مازال ما تسمعش؟
0: لا نسمع. بي شنو مشكلتها؟ تفضل ميساج كمل نحاولو.
1: أنت قلتي يا رباب أنت بتسمعينا كتير.
2: أي نسمعكم بالبي.
1: أحسنت.
0: باهي وش هي مشكلتها البنيه؟ وش هي مشكلتها؟
2: بنيه وليت انا وياها في سيدام.
0: في سيدام.
2: يعني انا قد ما حاولت كل مره انا نحاول بديتها كيف ما كنت توا تحكيو يعني مهارات ما وصلتش نتعلمهم بالبيه.
0: باهي
2: هي وليت توا وصلنا للاسف البارح والله رقدت نفسي.
0: لطف عليك.
2: قدر
1: لطف عليك.
2: قصة بنتي يعني ترجع لي.
0: بي شنو ايخ ترجع لك يعني
2: انا خطرني بسيت خطرني ياسر تعلق يعني ما نحبش بيحد يمشي حافيين حافيين
0: وبالسياح تعلق على تنتقدها بالسياح ولا يعني ورا بعض
2: تحاول ديما عايش بنتي عايش بنتي لكن معناها نقل وجه طيب انا راني ما نقولكش لي انا مانيش غلطه راني انا غلطه وانا هذا هو اللي مقلقني.
1: استني يا رباب يا عسل الله يسترك. قولي غلطه في ايه واهدي شويه ويرحم والديك وخدي وقتك وبالراحه وما تبكيش يا رباب احنا ان شاء الله هنقدم لك الحل باذن الله سبحانه وتعالى.
0: في شنو الغلطه الغلطه نتاعك في شنو بالضبط نجي توصف لي شنو انت اللي قاعده تلوم فيه على روحك
2: انا كيف ما قال لي البارح راجلي قال انت ظلمه بنت ظلمتها وقاعده تظلم فيها
0: انت عندك بنيه عندك بنيه فقط عندك
2: بنيه ولي
0: قديش عمره الولي
2: عمره
0: 10 سنين هي الكبيره معناها به
1: لحظه في شو اسال سؤال مهم
0: تفضل
1: انت قلتي جوزك قال ظلمه البنت هل انت كمان قال لك انت ظلمه الوليد ولا انت عندك طريقتين في التعامل طريقه مع الوليد وطريقه مع البنيه
2: هو الحقيقه انا قاعده في روحي مانيش قاعده نظلم يعني
1: مش قاعده نميز بين لا مش انت اللي شايف جوزك شايف مش انت اللي شايفه ركزي يا رباب جوزك شايف ان عندك طريقتين
2: ايه او باش نقول لك فيش ظلمتها يعني هي في فتره ما من سن اللي كانت سنه ثانيه حول سنه ثالثه سنه ثالثه فتره متاع تحول تلامذة ف ما انا ياسر انتبههم في القرايه في كل يوم كل كنا معناها كنا في تعرفوا الريتم في البريفي اقوى
0: قوي
2: برشا دونك نحاول باش نتاع نلحقها مع اصحابها نحسها معناها نقص معها ويقص معهم بالبيه قايتهم يعني نجم تقول كل يوم نراجع لها نقويها نحسها في الكونسي ما هيش خالطة كنا نسكنوا في تونس ما شاء الله معناها في تونس بارك الله المدارس البريفي ياسر يتقنوا بالبيه الكونسي فأنا مخي قال لي وقتها ليه لازم بنتك تلحق انا هيك ممكن ما كنتش متقبله كيفاش بنتي هيش كيما صحابها
1: قديش معدلات
2: انا تو راه وهذا كله قاعده نحلل في روحي يعني
0: انت اعطينا فقط المعطيات خلي تو الدكتور هو اللي يحل يعمل لك تشخيص بعد تو بعد يعطي نمط التربوي نتاعك شنو
2: قال لي انت ظلمتها يعني في فتره
0: قديش ربيب فقط سؤال مهم قديش جيب معدلات بنتك
2: هي كل مره تو
0: متوسط
1: 14 يعني
2: هيك 14 14 هي الحقيقه السنه تسمى من السنه خاطر فاتية معني اول سنه اعدادي فتحولت من مدرسه خاصه الى
0: إتاتيك
2: فهي جات الاولى رغم اللي هي جايبه معناها 13 تقريبا 14 14 اما هي الاولى في القسم فهي فرح برشا
0: خاطر ريتم اريح
2: اريح اما لكن هي مازلت ماهيش راضي على روحها خاطر تحبك ال 15 وال 16 كيف ما كان بلد جيبها
1: يا ست رباب خليك قرايه له يرحم والدك خليك قرايه انت ما عندكش مشكله في القرايه بكتير تو رجعت عليكي شنو رجعت عليكي بالضبط قولي لي شنو رجعت بنتك عليكي بالضبط
0: شنو صار الموقف
1: انت عملت ايه وهي قالت لك ايه
0: احكي لي موقف واحد
1: هاي.
2: موقف مثلا سوا هالجمعة هذه سيختوها قاعدة نحاول نتجنبها هو هو
0: عندي دقيقة أسرد لي فيه الموقف
2: عندها لباس الدار هو لك حالة حتى الشرطة كتير شوية وانا نحب نعلمها انه راهو حتى الدار لازمنا باهي قدام جدتها قدام خوها قدام بوها هذه مهم
1: قالت لك ايه
0: ربيب باش نخرجوا ربيب اسمعني باش نخرجوا لرفع اذان صلاه الظهر قاعده نفهم شويه باش نحاول نتواصل معك في الكواليس توا ونرجع لك في اللونتين نمشيو للفضاء اللي رفع الأذان ثم راجعين.
7: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله.

0: يتيم أبي طالب نبي. وعلي أنا عمه أن أطيعه وأتبعه؟
1: لا، أنت أحق منه بالنبوة.
0: أجل، أنا أحق منه بالنبوة، وذلك عندي دليل كذبه. نعم، كانت حقا ما كانت لتخطئني وتصيبه.
1: أما تبرأت منه ومن عمله؟
0: قد فعلت، وأنا أشد الناس عداوة له.
1: افعل يا أبا معتد، واللات والعزة معك، وأنا معك، لترين ما أفعل به.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اعترافات. قال إدوارد مونتي: عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق، وبالجملة كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره وأشدهم حفاظاً على الزمام، فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل، وأسس لهم في دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم.

0: أصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. موصين معكم مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. به نواصل ربيع بخذيناها في الكواليس، به دكتور حكيت معها لخص للسيد المستمعين شنية معاناة ربيع مع بنتها، قالت 13 سنة دخلت معها في صدام شديد ولا تترجع عليها، ولكن ربيع في نفس الوقت تعرف تقول راني أنا منعلق برش عليها، وزوجها قال لها راك ظالمة بنتك برشا. شنو اللي دار في الكواليس وشنو اللي صاير معها ربيع بالضبط؟
1: طبعا احنا استأذناها ان احنا نقول الكلام اللي حصل في الكواليس. كلمتها عشان الشبكة استأذنتها، قلت لها أقول وقلت لها يا ست يا ست رباب، أول سؤال لها هل أنت تعاني من أي أمراض نفسية أو أمراض عضوية؟ وقالت نعم أنا أعاني من مرض مزمن، مرض خبيث مزمن، وهذا مخليها عصبية. هذه نقطة. النقطة الثانية إن هي لا شعوريا مركزة مع بنتها برشا. طبعا هي كلمة لا شعوريا دي كلمة صعبة، لأن لما قلنا لها أنت مركزة مع بنتك بتقول لأ، لكن جوزها شايف وولادها شايفين واللي حولها ملاحظين، لكن هي مش ملاحظة. ولما قلنا لها يا ست زهرة ماذا فعلت لكي تحل يا ست رباب ماذا فعلت لكي تحل مشكلاتك؟ قالت أنا مشتركة في دورة لتربية الأبناء. فقلت لها هل هو مختص نفسي؟ قالت لا. هل الدورة خاصة بالتربية؟ قالت لا. الدورة في عنوان من الحاجات الإيجابية اللي قلناها، يعني الست رباب تمثل نفس الحاجات اللي حكيتها في الأول، إنسان تايه مضغوط محبط اتعلق بقشة. القشة دي ممكن تكون تمنها غالي جدا لكن مش كواليفايد للمشكلة.
0: نعم.
1: فنصيحتي للست رباب، أول حاجة تبحث عن مختص نفسي ليها لعلاج جلسات نفسية لها هي الأول، لأن أي مرض عضوي مزمن يصاحبه اكتئاب خفي. مهما كنت بتطيع ربنا ومتقبل المرض، المرض المزمن يصاحبه استرس مزمن، والاسترس المزمن يزيد الكورتيزول، والكورتيزول يخفض كل كرات الدم، كل جهاز المناعة بتاع الإنسان. وعندما يخفض جهاز المناعة يولي الإنسان مراض، ويولي الإنسان عصبي، ويتعطل في مخه ثلاث حاجات، ثلاث قدرات عقلية. لما الإنسان يصاب بمرض مزمن، التروز، فيبروماليجيا، سكر من الدرجة الثالثة، شيء مزمن، أي شيء كرونيك، وهنا كرونيك معناها سيدوم فترة طويلة، بيشكل على الإنسان استرس. أي مرض عضوي لديه يصحبه مرض نفسي خفي، ولكن لأن الناس تدرك المرض العضوي فألمه على السطح، فيعتقد أن عندما يمشي العضوي النفس أقل شوية يستطيع إدارته، ولكن علميا الألم النفسي الخفي هو ما يجعلك تشعر بأضعاف الألم العضوي، ويخرب في جسمك في أماكن أخرى. فنصيحتي للسيدة الفاضلة رباب أن تبحث عن مختص نفسي، حصص علاج معرفي سلوكي أونلاين أو مباشر. النهاردة بارشة منصات علمية مرخصة في السعودية، في ألمانيا، عليها وفي تونس، عليها دكاترة عرب توانسة وعرب من كل حتة وأونلاين، وانت قاعد في البيت حد يوجه لك الدعم النفسي المناسب، أو تذهب إلى مختص نفسي وصفاقس مليئة بالمتميزين في العلاج المعرفي السلوكي، بسيكولوج، أو لو راحت لبسيكاتر، لو كانت الحالة شديدة البسيكولوج ينجم يقول لها روحي لبسيكاتر، أو تبدأ ببسيكاتر، لو لقى الحالة شديدة يعطيها دواء مهدئ لقلقها مع في تربيتها مع بنتها. وأيضا للسيدة الفاضلة رباب أن تقرأ كتاب متخصص في التربية في المراهق، لأن ابنها مراهق دلوقتي، أو تحضر دورة في فن التعامل مع المراهق، العنوان كده بالضبط، ويقدمها يا خبير نفسي يا خبير تربوي. إذا كان كوتش أو إذا كان مدرب يرحم والدي، هذا ليس تخصصه، وسيعطي نصائح عامة أو نصائح غير دقيقة غير قابلة للتطبيق، سيكون كلام جيد لكن لا يطبق على القاع. المختص يسقط العلم على القاء لفهم الأبعاد المتعددة للمشكلة. وأتمنى الإجابة لأختنا رباب تكون وصلت، ولحضرتك يا ست زهرة لما قلتي الناس ما عندهاش فلوس، وقلت لحضرتك الناس بتروح بالفلوس لأول باب وهو اليوتيوب أو حاجات أونلاين أو ياخدوا دورات غير متخصصة لأنهم مش عارفين يروحوا فين. وهذا ما تقوم به إذاعة الزيتون الفاضلة كمنارة للعلم وللإرشاد الحقيقي. نحن نقول روح لمختص حقيقي مرخص. روح لإنسان عنده مكان، عنده عيادة، مش فقط كوتش، فقط الكوتش روح له في إدارة الوقت، روح له في التخطيط، روح له في التحفيز، روح له في تنمية بشرية، روح له في اصنع شغفك، روح له في كن إيجابيا، روح له في كن مرنا، روح له في اهو عشان ما نقولش احنا بنبخسها
0: مع أمه. سيام قالت لك صرفت برشا خاطر ما كانش تعرف لك لماذا. فعلا نمشيفوا طرق مختلفة موازية للإشكال، ما
1: لأن هذا الطرح، وإحنا حكينا عن طرح دكتور العوض الله يرحمه، قلنا بيكون طرح ثوري وجايب حلول جذرية لمشكلات هو صعب جدا يحلها، هو بيدعي بطولات لا يستطيع حلها لأنه لا يفهم أبعادها كلها. فالمشكلة مش في الطرح، المشكلة أنه طرح غير متخصص عام، زي إجابات شات جي بي تي، زي الحلقات هنا. نحن نقول إجابات عامة، أنا ما أعرف، أنتوا لاحظوا مجرد ما سألت مدام رباب شوية وعرفت معلومات خاصة عنها الوضع اختلفت
0: تماما.
1: وعشان كده لازم النصيحة تكون مراعية ظروف السيدة الفاضلة. ثم بنتها تتحط برضو، لو كانت بنتها تقلقت برشا تتحط في نادي لتعديل السلوك أو في برنامج لتعديل السلوك كيف تعبر عن مشاعرها تجاه أمها. لأن لو حصل جروح في الطفولة كتير عند بنتها في أول 7 سنين.
0: نعم.
1: احنا عندنا 2 سيستم في التربية يا زهر، معلش لو ما عندناش اتصال أتشعب، عندنا اتصال أتوقف.
0: عن اتصال لمحالة، عن الاتصال حاضر.
1: أول ما يجهز قولي لي.
0: هو حاضر لكن فقط عملي قدم لي بإيجاز.
1: دايما عندنا سيستمين في التربية يا زهر، والسيدة رباب كانت تمثل سيستم وان. ما هو سيستم وان؟ الطفل قبل 10 سنين مهما يكون مشاغب أستطيع السيطرة عليه ونقضه ويخضع لي في الآخر.
0: بيه؟
1: اسمه سيستم الطفل ما يقدرش يرجع مهما يعمل أنا المسيطر. هذا السيستم في المراهقة ما بينفعش، المراهق سيستطيع أن يرجع. اللي يفضل شغال بسيستم السيطرة والإحاطة والأوفر بروتكسيون والوصى على ابنه، هذا قد ينفع وينفع رغم أضراره، ولذلك هنا نقول هو سيستم خطأ. لكن هتعرف تسيطر فمش هتسأل المختص. من أول المراهقة مش هتقدر تسيطر بالسيستم ده، لأن المراهق هيرجع عليك، وهنا ستتصدم زي ما قالت ربابة صدم، لأن المفروض تعمل أبديت للسيستم، سيستم مبني على الإقناع والحوار واللي ما عرفش يحاور ابنه هو طفل ما يقدرش يحاوره مراهق. صح. اللي ما قدرش يقنعه ان اللون الاحمر احسن من اللون الاصفر ما يقدرش يقنعه النهارده ان الله مش موجود ولا الله موجود، ولا يقنعه بالحجاب ولا مش بتعرف تعمل محور، لان انت شغال بسيستم الاوامر، سيستم الوصي، سيستم انا اعرف. هذا السيستم قد ينفع قبل 7 سنين ورغم اضراره انا لا احبذه. احنا الاسلام بتاعنا ديننا اللي بنستقي منه المرجعيه، وقلنا قبل كده كل كتبي احط مقدمه انا اخذ من العلم ما يتوافق مع الدين.
0: نعم.
1: العلم سبقنا في التكنيكس والدين سبقنا في الإشارات والغايات.
0: أيوة.
1: ففي الدين بتاعنا كل واحد فينا بيسمعنا أقول له هل سيدنا النبي كان شتاما؟ كان لعانا؟ كان نقادا؟ كان لواما؟ كان ضرابا؟ كان يقول لك لا. طب انت أصلا بتخالف الدين كده، فيروسات التربية كلها كده. أنت تخالف رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. واضح؟ شكرا ستار، قال لك المقطع الأخير رائع دكتور فتحي، قدم نصائح وتوصيات رائعة. نور
1: دقت
0: وفيت وكفيت وأقنعت يا دكتور. شكرا لكم على هذا الدعم المستفيد الحقيقة، تعليقات الكل أنا قاعدة نقرأ فيهم ما شاء الله. شكرا لكم، فما دعم كبير للحصة.
1: شكرا لحضرتك،
0: واعطيني رأيكم اليوم الريتم اللي يحكي به الدكتور، لأن اليوم شدت له بالحق، معناها ملينا واحدة واحدة. ما شاء الله الريتم ظهر لي حتحسن توافى الصورة قاعدة، الصوت يعني الفهم أعتقد بيكون أعمق. الدكتور بسم الله ما شاء الله راه موسوعي فعلا، ما شاهدتي فيه هذه غير يعني مجروحة،
1: الله يرفع قدرك،
0: موسوعي بأتم معنى الكلمة، ولكن يبدو أنه الـ يعني سرعة الكلام هي اللي تخليكم أحيانا تقولوا ما فهمنيش. راهو حرصه الشديد على أنه يوصل لكم بأكثر معلومة هو اللي خلى هالإشكال هذا الصغير يحصل، ولكن هنا قاعدين نوازنه إن شاء الله، شوية هو ينقص ريتم شوية.
1: وقد أدعي أن عندي بعض المعارف أحب أقولها لهم والله فقط، يعني أقول أن أنا عندي بعض المعارف اللي تفيدهم، وبقى مستخسر الوقت يضيع في إطناب غير مفيد.
0: صحيح.
1: هو ده اللي بيدفعني إلى الكلام أسرع.
0: صحيح، رغبتك أنت في يعني في إيصال المعلومة، ورغبتي أنا في الحقيقة باش ناخذ منك أكثر معلومات. صحيح. هذه اللي خلت
1: يعني هم لو شافونا يا زهرة وانت بتقول لي قول تاني اعمل انت بتشجعيني فانا انا اقول عايز اقف وانت تقولي لي فيدهم اكتر وضح اكتر فانت عماله تستفز عقلي ايجابيا صح. يعني يا ريت انت تعمل لي كده اشاره انتهى الوقت لا بالعكس تقول لي فيد
0: كمل
1: قول وبعدين لما قلت تقول لي تقول بالراحه اجي اتكلم بالراحه تقول لي بس النقطه دي مهمه يا دكتور يعني انت بتعرفي تطلعي الجواهر اللي اذا كان عندي جواهر انت غواصه رائعه انا بحر فارغ اتمنى من الله يعني يكون بفيد الناس
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله باهي سيدي شكرا لكم كما قلت على باهي رغم رداءة الصوت اعتقد الصوت تصلح توا ما شاء الله زميلنا سالم الشعري ايضا بلمساته قاعد يضبط في في الامور الكل باهي ناخذ معنا الاتصال موالي السلام عليكم
2: وعليكم السلام
0: اهلا وسهلا سيدي مرحبا شكون معنا
2: اهلا وسهلا معكم انس من بنعروس
0: سي انس من بنعروس سعيده جدا بمشاركه الاصوات الرجاليه سيدي مرحبا
2: يعيش. والله انا بدي فرحان ونضم انا صوتي للمشاركين معناها خاطر الدكتور بالحق معناها ما شاء الله نتبع الحصه الحقيقه ونستفاد برشا
1: الله يحفظك يا سي انس
0: ما شاء الله عليه الحقيقه معناها لفظ موسوعي في بلاصته ولا
2: لا ما شاء الله عليه
1: الله يرفع قدركم الله يرفع قدركم
0: يغلبني الحقيقه راه في اي موضوع ندور يدور والله يغلبني
2: لا أيوة. انا الامانه كلامكم باش نستفاد من الموضوع اللي سالت فيه اما أيوة. بصفه عامه انا عام الاعلاميه من اللي انا في التعليم الثانوي عملت اختصاص اللي نحبه أيوة. ولكن انا كي كنت وحدي هكا نخمم ونقول كان ما عملتش اعلاميه كنت نعمل علم نفس من المجالات اللي تعجبني
0: ايوه
2: فيها تفيد خاطر العباد وماهوش معناها موضوع معناها باش ندخلوا فلوس فما ديما
0: تنجم تقرا في كل وقت راهو موش ما وش والله ما وش معني ما محتكر بعمر معين
1: وخلينا أقول له حاجة لسي أنس الله يحفظه يا رب ويرفع قدره عندي مهندسين برشا يتخرجوا من الجامعة السنة دي
0: أيوة.
1: يعني مش عايز أقول أسمائهم بس أقول له فكرتهم توا كلهم اتغرموا بعلم النفس وتوا عايزين يعملوا مواقع ربطين فيها الهندسة بعلم النفس وبرامج كل اللي يقرأ عندي يحبوا يعملوا العلم النفسي بخاصة بالمحتوى الديني اللي احنا بنقدمه
0: ايوه
1: ولحظة مهمة جدا يا زهر علم النفس علم قائم والدين علم قائم ودرست الاثنين وبربطهم ببعض مش ما درستش علم النفس وما درستش الدين وبقول كلام ديني متغلب بالعلم
0: لا.
1: انا اقدر افصلهم الاثنين عن بعضهم فتغرموا فكل واحد زي سي انس يا ريت بقى لو يعملوا منصات ابلكيشنز يا سلام فيها بقى مثلا هدي فكره لسي انس ابلكيشن لمتابعه مرضى الاكتئاب على مستوى العالم بيتابعوا الحاله المزاجيه الحاله الانفعاليه تقلب المشاعر ثبات المزاج كتابه الافكار واحد تاني يعمل ابلكيشن للقلق لان دي حاجات فعلا لو قدرنا نعملها بالمهندسين التوانسه العباقره مع علماء النفس هنخلي التكنولوجيا في خدمه ولادنا
0: يا رب
1: وفي خدمه كل مريض نفسي او كل ام تخيلوا حد عمل ابلكيشن للتربيه السليمه اللي احنا بنعملها دي
0: صحيح.
1: ويسال السؤال وعلى فكره ابعت تحيه للمهندس محسام حويجي عمل هذا الاول واحد عمل الموضوع ده معايا وعملنا الابلكيشن اسمها فتحيكو بيأجب عليكو فهو يسال اي سؤال فياخذ الاجابه من كل كتبي ويجيب اجابه علميه حسب الوضعيه
0: ممتاز
1: فيا ريت انا استعمل حاجه زي كده يا استاذ انس الله يحفظك يعني
0: بس انا سعنا 10 دقائق تفضل استثمرهم يلا معاك
2: انا عندي 3 بنات بنيه عمرها 16 سنه بنيه عمرها 16 وبنيه عمرها 5 سنين
0: باه الاشكال
2: الاشكال مش كبير هو في البنات اللي عمرهم 16 و16 الكبيره والثانيه انا عرفت اول واحد في اخواتي عندي 4 اخوات عرفت الاول جبت اول بنيه في العائله كان اهتمام كبير بالبنيه الكبيره وحتى الثانية كي جات كيف كيف معناها جات لقاو اهتمام والحقيقة ربيتهم تقريبا كيما كيف كيما واحد يسمح لما أفضل أما فرحان بيهم إجمالا ولكن عندهم إشكال يقلقني برشا معناها حبيت نسأل عليه الدكتور معناها في الدار محليهم تبارك الله عليهم معناها يشاركوا معايا ويحكي في عائلتنا مثلا ما شاء الله عليهم أنا نفرح بالطريقة اللي يتكلموا بيها وكيفاش يتعاملوا مع العباد في القراية نتاعهم كيف كيف علاقاتهم باهية عندي بنتي اللي في 16 تلعب باسكيت كيف كيف أنا مندمجة معناها تبارك الله عليهم ولكن كيف خرجهم من الأطر هذه الحلق هذه اللي هي يكون العائلة وأصحابهم اللي يعرفوهم وتعودوا عليهم ونخرج بيهم مثلا الأشخاص ما عندهمش بيهم احتكاك كبير ساعات حتى يكونوا جيران ساعات معنى العطار باش تقضي منه ساعات التواصل يكون صعيب عندهم على الاخر ماذا بيهم كما يتكلموش ماذا بيهم نطلع في الاسانسور معنا جيران اللي هما يعرفوهم كلمة صباح الخير ماذا بيهم يقولوهاش تقول لها ادخل مثلا العطار اشري انت الحاجة اللي بشريها لك انت ماذا بيها ما تكلمش مع العطار معناها كل ما هو تواصل خارج الأطر ذي اللي قلنا الكلاسيكية نحسها رزينة عليهم. إذا كان جاب حذانا شكون مثلا درجة ثانية ولا ثالثة من العائلة مثلا جاب حذانا بالدار ماذا بهم كان ما يجيوش يشوفوه باش ما يقعدوش يسلموا ويقولوا مع السلامة ويقعدوا رغم اللي كما قلت لك في حالات أخرى ما شاء الله عليهم يتواصلوا بطريقة باهية و هذا الموضوع حبيت
0: نسأل عليه. سي أنا سولو أنك تحكي على طبيعة أنا عن نفسي عجبتني.
1: لا لا انا كأب عارف
0: الناس انا نقول انا راه شوف نقول انا مش زهره ربما صحيح. احنا العرب نحبوا الصغير يبدا ساكت حط فم خليك جا احنا نوصوا فيه نقولوا ردبيك تتكلم
1: احسنتي. طيب سعينا بارك الله فيه واحنا عايزين رجاله كتير تتصل بالبرنامج ان شاء الله المره الجايه نعمل مكافاه لاي راجل يتصل بينا نعمله مكافاه نعزز وضع يا سي انس. هل الام لديها سوشيال فوبي اصلا الام حشامه؟
2: مش لا مش ما نتطورش بالدرجه هذه.
1: لا ما قلتش درجه موجود ولا مش موجود بدرجه اقل. احنا هنا بس نحط ايه بص يا سي انس علميا اما نقول انسان ما عنده حشمه ولا كذا الانسان دايما في الطبيعي اقل من لو الدرجه من 10 من 0 ل 10 تحت الخمسه نقول طبيعي بيتعامل عادي 6 بقى مش طبيعي شويه 7 مش طبيعي اكتر 8 بس هو دخل في الرينج بتاع الحشمه او السوشيال فوبي. هل الام في هذا السكيل الطيف بتاع السوشيال فوبي ولا لا؟
2: لا يمكن بالطريقه اللي قلتها لي يمكن نعطيها 3 4
1: يعني ما عندهاش خجل اجتماعي الام.
2: لا
1: احسن. ولادك بيعملوا سبور جماعي؟
2: ال 16 سنه تعمل باسكت عندها 6 سنين تو.
1: طيب احنا دلوقتي عندنا نقطه يا اما ولادك انت عملت لهم هم صغيرين حماية زايده يعني دائما معاكم وانتم محوطينهم بجناحكم ومظللين عليهم فهم يكونوا جيدين في العلاقات الآمنة اللي بيحسوا فيها ان يتعودوا عليها معاكم واي مساحة بره هذه العلاقة بيخافوا. هل انتوا دايما عندكم احاطة جديدة بالولاد من الصغرى كده؟
2: للأمانة لا
1: الحمد لله.
2: انا نحاول ديما نتفهم باش ملي هما صغار نحاول ديما نتفهم باش اذا كيف ما امكانياتي ان هما يبادروا ويقدموا ويتطرفوا هما ديما نحاول نخليهم.
1: احسنت. في المكتب بتاعهم هل اي حد اشتكى من المعلمين ان هم ما بيشاركوش ما بيبادروش ما بيرفعوش ايدهم ما بيشتركوش في الشفاهي؟
2: الامانه لا بالعكس
1: الحمد لله
2: شاركوا عددهم باهيه ما شاء الله اليوم
1: الحمد لله. كده اولادك في حيز الطبيعي لكن انت عشان انبساط شويه وتلقى وعندك الالقاء اكتر انت في ليفل اعلى شويه من الطلاقه والتعامل فلما نقيس ولادك عليك تقول قليلين ومحتاجين شويه لما يتقاسوا على العادي يطلع هم طبيعيين اما انت اللي في الانبساطي اعلى من العادي شويه بحكم شغلك ولا ان كنت معلم ولا استاذ فانت ملقي متكلم متحدث فلو قست ولادك عليك السكيل عالي عليهم اما هم في حدود الطبيعي. طب ينقص ايه للعطار لما يحتاج حلوى خليك في الكهرباء قول لبنتك الكبيره انزلي يا مزيانه هاتي لي شوكولاته ولا هاتي لي زيت ولا هاتي كذا هتقول لك يا بابا انا خايف ما يسالش برافو عليك انزلي يا حبيبتي انا جنبك اهو بس يعني هي انها تقول كده ده حاجه عاديه.
2: دكتور نعطيك حاله بالشوف انا ساعات انا تفاجئني معناها مشينا بحلى شكون هبطت معايا بنتي الكبيره من الكهرباء مشينا لشكون من العائله درجه ثانيه نقولها في العائله ضربت انا الناقوس باش معناها كلمنا شكون من داخل قال شكون احنا قدام باب انا وبنتي معناها مفروض ان هي قريبه للسماعه كنت ننتظرها باش تقول فلان وفلانه.
1: لا مش المفروض هنا خطا مش المفروض انت ابوها ولادك محترمين ومتربيين وهي ما تتكلمش في وجود الاب فهي سكتت مش حكايه حشمه على قد منه تقدير لحضرتك.
2: كان ممكن
1: تقول لها احسنت واجهها قول لها قولي فلانه قولي نوها
2: ما نجمتش
1: قالت لك ما نجمش
2: اي تقولي ما نجمش تغلبها حشمه ولا كيفاش ولا رهبه ما نعرفش كيفاش كيمت.
1: خلينا المره الجايه يا سي انس المراهقين عموما بيولوا شويه كده البنات بالذات يولوا من الادب والحياء في اول مره لكن انت ما تروح تاني مره لنفس الراجل هي هتنجم. خليه لما نروح لراجل نفس الراجل 4 مرات اذا ما نجمتش نجم نقول فما حشمه نجم نقول برضو في التربيه احنا قلنا في احاطه زايده سي انا اسال ما فيش. هل هناك نقد كثيرا منك او من ام للبنات دي في تصرفاتهم وهم صغيرين؟
2: اي نجم يكون من باب انا نلاحظ ساعات نبدا نحب نكون حارس على
1: يا نجم انت تكون
2: بيرفكشنست شويه يكون في مبالغه
1: يعطيك الصحه يا نجم انت تكون مثالي شويه فبتنقد من وكانك بتنصح على فكره هي مشكله الناس الولي ما بياخدش باله هو بيعتقد انه بينصح ويحسبون أنهم يحسنون إيه صنعة، لكن هو بينقد كتر التعليق على سلوك ولادنا يا أستاذ زهرة، بيجعل الإنسان يوصل لنقطة وأعتقد ولاده وصلوا لها، إن أنا مش هعمل حاجة غير ما تقول لي حتى لا تنتقدني. ما أنا إن قلت تقول قلت ليه، وإن ما قلتش تقول ما قلتش ليه، وإن قلت تقول إيش بيك قلت بالعالي، وإن قلت بالوقت إيش بيك قلت بالوقت، فأنا مش هقول. لما أنت تقول لي قول هقول. فلو فما نقص أنا ياسي أنس جمعت كل أخطاء التربية، وهذا غير موجود في الوطن العربي بفضل الله، يعني دائما أقول في الكتب العلمية اللي جمعت منها كان منشور هذا الكلام وموجود، أنا جمعته بس ما عملتش حاجة جديدة كبيرة يعني. موجود أخطاء المربيين فجمعتهم كلهم في كتاب وقلت هذا الكتاب يا ليت أبي وأمي، هذا الكتاب الذي تمنيت أن يقرأه أبائي يقرأه أبائي، وقلت أساليب عقوق الآباء للأبناء دون أن يدركوا، وعملت 35 خطأ تربوي في كتاب واحد، وقلت كل خطأ علميا مرصود احتمال يجيب مرض إيه في المستقبل. وقلنا سي أنس لما قلت له أنت بتضرب قال لك لا، طب بتحمي بزيادة قال لك لا، لما روحنا للنقد قال أيوة، طيب ممكن ناخد كمان الوعظ الكتير يا أنس يا سي أنس، يقول لك آه بوعظ كتير، ادي فيروس تاني الست اللي رباب اللي هوس التفوق الدراسي بنت جايبه الاولى اما عايزاها تبقى احسن، انت كده ما اوبسست، مش انا الاول اجيب ايه، لو جاب الاول لو جاب الرتبه تقول له مش المعدل، انت جايب اول ب 14 هات 18، جاب 18 تقول له الرتبه، يعني كان في الابريف انت هتمرج له الكبده، انت هنا بيسموه اب نيدي متطلب ما نجيمش نرضيك. فدلوقتي لو انس بيعمل 3 فيروس والست زوجته الحرم والمصون بتعمل 3 فيروس، ادي 6 فيروس، والبنات بيعملوا لبعضهم كل واحد 2 فيروس، ادي 8 فيروس بالصلاه على النبي، فده نتيجه طبيعيه. ده
0: بيه سي انس
2: هو تصديق الكلمه دكتور. أيوة. كل تواضع معنا خاطر هو اكيد معنا مش انا تو بنتي الصغيره اللي هي 5 سنين من غير ما نتعمد انا نحس الضغط اللي كان يقول فيه الدكتور عليها هي من ناحيتي انا وامها اقل، خاطر ولينا مخلين كما يقول الحبل المربوط.
1: الله عليك الله عليك.
2: بالتالي تو الرفيه هي صغيره بالعكس ما عندهاش المشكله هذه بالعكس. انا نتعدى قدام الكوشه وهي تقول لي لحظه بوبا باش ندخل نسلم عليهم جيراننا.
0: خلينا في عندنا وقت
1: دقيقه كمان لانس. دائما الطفل الاول للتخريب، الطفل الاول بنجربه.
0: شو صار مع بنته في الاخيره؟
1: الطفل الاول لا ما هقول لك، الطفل الاول بيجي احنا صغيرين عندنا طاقه فنجرب فيه دون علم فنخرب، يجي الثاني خدنا خبره شويه فنصحح، يجي الثالث سيبنا له الحبل على الغارب فيولي فيه كل حاجه اللي بس عليه. فهو عشان كده حاسس ان في فرق بين واحد وثلاثه. الواحد جاي منين؟ رقم ثلاثه جت وعمره 45 سنه، رقم اثنين كان 25 مسيطر وفي ابو العريف وفرحان بنفسه، تواضع كبر ولا بالراحه، عنده الصبر الحكمه الرزانه التقل، ما عادش قادر يجاري العيال ويسيطر يقول لك خليها تلعب خلينا نرتاح شويه، هذا اللي كانت عايزاه الكبير.
0: هكا ولا سي أنس صحيح ولا؟ سي أنس معناها اذكر الدكتور قال ان انت تلقائي، هل تاكد ذلك ولا
1: تلقائي؟ يعني لا يلقي يعني يعني يتكلم شجاع
0: انبساطي. وقال انك شويه عندك تميل للمثاليه والنقد، هذوما تحسهم اقرب لشخصيتك.
2: سبحان الله معناك كلامه في بلاصته ما
1: شاء الله. الله يحفظك
2: ربي يبارك فيكم
1: الله يحفظك.
0: باهي معناها الاستشارة هذه تمثلك بنسبة كبيرة. باهي توجيهك الأخير لي.
1: توجيه الأخير هو بحكم أنه بالحمد لله يحاول يطور في أولاده، يجيب كتاب عن أخطاء المربي وما يعملوش هو ومراته، أو يعملوا دورة بس، أو على الأقل على الأقل يحط أولاده في نوادي اجتماعية ويغير شوية من النقد، يقلل النقد
0: مثلا
1: النقد.
0: عنوان لي دورة هو
1: مهارات مربي
0: مهارات
1: او فن التعامل مع المراهق، اصل هو دلوقتي مربي وبعدين يروح للمراهق، انا ما اقدرش اخلي حد يتعامل مع طفل غير ما ياخد الباز الاولاني اللي هو خط صفر، ثم يروح للتعامل مع المراهق خاصه انها بنات وهو راجل والمفروض يكون قريبين من امهم اكتر، وامهم اللي تكون كلمتنا، لان برضو عايزين التربيه الجنسيه والاندماج الجنسي مع هويه المراه. لكن واضح ان عمي انس واضح انه اب رائع، يا رب يكتر منه الامثال، محيط لاولاده هو اللي بيسال، رب يرفع قدرك، لكن بناتك محتاجين وجود امهم اكتر منك.
0: ايوه
1: خف شوية، فك على العيال شوية وسلم الراية للمدام العسل
0: سايب البنات سلم الراية للوالدة. بيسي أنس ربي وفقك يا سيدي ربي وفقك. وصلنا للختام شكرا لك دكتور.
1: الله يحفظك
0: ربي يا رب. بارك لك وربي بارك في علمك ما شاء الله، اليوم فما تفاعل رائع. شكرا لدعمكم دعم السادة المستمعين، شكرا لكم جزيلا.
1: شكرا لحضرتك ولكل السادة المستمعين وكل المعلقين على الفيسبوك. واحد واحد نفر نفر اليوم هدخل لكم. أي حد يسلم علي هرد عليه في تعليق خاص به كمان إن شاء الله لو حد سلم عليه.
0: شكرا لسالم الشعري وأحمد الطبيبي. موعدنا يتجدد يوم الأربعاء بإذن الله تعالى ومواصلين في رحلة التربية السليمة.

0: إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.

ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته: أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: شيخنا الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومع ما ورد في القرآن من مواضيع، وأنتم في كل حلقة تختارون موضوعا تركزون عليه التدبر والتحليل، موضوع اليوم سيدي ما هو؟
2: موضوع اليوم سنحاول أن نتكلم على مراتب النفس البشرية.
1: نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. موضوع النفس في القرآن والسنة من المواضيع المهمة والواسعة جدا، وسوف لن نتكلم في الموضوع بشموليته، ولكن سنركز على أقسام النفس البشرية كما ذكرت في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: المشهور والمتداول عند الأكثرية، الأكثر الذين ترون هذا الموضوع، أن نفس القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أنفس.
1: نعم.
2: وهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ولكن في الحقيقة عندما ندقق الأمر نجد أنه يمكن تقسيمها إلى
1: أكثر من ذلك،
2: بلغنا بها من خلال الاستنتاج إلى سبعة مراتب.
1: سبحان الله. نعم.
2: لكن السبع مراتب هذه المذكورة للنفس في القرآن الكريم هي بدورها تنقسم إلى ثلاث محاور، سنفصلها بالتدريج وباختصار إن شاء الله. يعني في البداية نجم نقول فما النفس أصلية.
1: نعم.
2: يعني اللي هي الجوهر التكوين الإنساني، وبعد تالي الأنفس المدسات، وبعد تالي النفس الوسيطة، وبعد تالي الأنفس المزكاة. وهذا انطلاقا من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس أقسم الله تعالى بأحد عشر قسما، فما أكثر وأطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. العلماء قالوا أقسم الله تعالى هنا بأحد عشر قسما، المقسم به يعني قد أفلح، المقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالله تعالى هنا كما سوى، حدثنا عن تسوية الزمن وتسوية الكون وتسوية الأجرام، كذلك خلق لنا جسما ونفخ فيه الروح فجعله نفسا، وجعل هذه النفس مسؤولة. في حصة أخرى إن شاء الله نتكلم على الفرق بين النفس والروح والجسم، ونحاول توضيح هذه المصطلحات، لكن هنا سنركز على مراتب النفس.
1: نعم.
2: من خلال بالاستناد إلى القرآن الكريم.
1: نعم.
2: أولا بالاستناد إلى القرآن الكريم نبدأ بما يسمى النفس الملهمة، وهذه التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يعني
1: فألهمها
2: نفس فما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: نعم.
2: هذه ليست قسما مخالفا للأقسام الأخرى، ولكن هي النفس الأولى، النفس الأولى القابلة لأن تكون مدسات أو القابلة لأن تكون نفسا مطمئنة مزكاة. هذه النفس تقول هي النفس الفطرية، النفس التي فيها القابلية للانحراف أو للتزكية.
1: هذه سيدي كما نقوله تو في العصر الحديث مع إعدادات المصنع، يعني مازالت كي خارجة كما الهاتف لما يكون جديدا
2: مازال جديد،
1: ما موقعش يعني فيه تغييرات
2: تحويرات، فماش كتابة، ولكن هي إلهام، هي النفس اللي فيها مرونة. مرونة الفطرة قابلة لهذا وقابلة لهذا، يعني نستطيع أن نقول بهذه النفس التي ألهمها الله تعالى فجورها وتقواها كأنها جهاز استشعار التقوى.
1: نعم،
2: هي جهاز استشعار والتدسية. هذه الفطرة وهذه القابلة للخير والقابلة للشر بفعل الإنسان، بعمل الإنسان الذي يتحمل مسؤوليته، يمكن أن تكون نفسه مدسات، ويمكن أن تكون نفسه لوامة، ويمكن أن تكون نفسه مزكاة.
1: نعم.
2: نبدأ بالدرجات السفلى، وهي درجات النفس، يعني الأنفس المدسات، هذا منحدر الهلاك.
1: نعم.
2: قد خاب من دسها. ما هي الأنفس المدسات؟ هي الأنفس التي غلبت عليها الشهوة والكبر، ولكن الأنفس المدسات هذه يعني عندما نتدبر القرآن ونتصفحه نستطيع أن نقول إنها ثلاث أنفس.
1: سبحان الله. نعم.
2: أدناها وأقلها خطر هي النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ليش قلنا يعني أدناها؟ لأن النفس هنا تكتفي بالأمر، تكتفي بحديث النفس، تكتفي بالوسوسة، تكتفي بالإيحاء، تكتفي يعني أن تقول لك افعل وأن هذا خير لك، وتعمل في الحسابات متاعها، يعني هذا يصلح لك وهذا ما يصلح لكش، هذا فيه لذة هذا ما فيش، هذا فيه تعب فك عليك منه، هذا كبير وذاك لي. هي نفس تأمر بالسوء. وعلاش قلنا هي أدنى الأنفس؟ لأنها قد تأمرك ولا تطيعها.
1: نعم.
2: قد تأمرك ولا تطيعها فلا يؤخذك الله تعالى.
1: سبحان الله.
2: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها.
1: نعم.
2: ومن هنا النفس الأمارة بالسوء هي تأمر بالشر، تأمر بالفساد، تأمر بكل ما فيه يعني فساد وانحدار.
1: نعم.
2: ولكنك ليس من الضروري أن تأتمر بأمرها، فقد تأمرك. وكم هي الواردات التي ترد أحيانا على الإنسان ليفعل كذا وليفعل كذا، ولكنه يلعن الشيطان ونفس بأمارة بالسوء ويتجاهل تلك الخواطر. عندما تجد هذه النفس الأمارة بالسوء من الإنسان صدا، هنا تتدخل نفس أخرى أفسد منها أو متولدة عنها، نجم نعطيها اسم النفس المسولة.
1: نعم.
2: وكذلك سولت لي نفسي السامري، قال يعني بصرت بما لم يبصروا هكا ولا، فقبضت قبضة من أثر الرسول
1: وكذلك سولت
2: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هنا النفس تدخل مرحلة الخداع.
1: نعم.
2: يعني إذا قاوم الإنسان الأمر المباشر فإنها تلجأ للتسويل. التسويل شنو نقصد به؟ تزيين القبيح، إظهاره في صورة حسنة، وتعطيك مبررات، تقلب الحقائق، تخادع، كما يقولوا إحنا بلغتنا الدارجة تعمل للشر كريسي، ها، وتعمل له يعني تواول، وتعمل له بارج
1: من خلال زخرف القول،
2: من خلال زخرف القول، ومن خلال الجاذبية، ومن خلال يعني حتى يسموها بسهولة سيديكسيون، يعني تغرى أكل إغراء،
1: ولا يغرنكم بالله، تغرك بالله عز وجل.
2: هذه النفس المسولة هي أخطر من نفس الأمارة بالسوء.
1: سبحان الله.
2: خاطر ساعات النفس الأمارة بالسوء تأمر برا وانت تطفاها بلغتنا الدارجة، أنت لا تتبعها. هنا تجي القوة الأخرى التي هو أول من بدأ يفلسف المعصية شكون؟ هو إبليس.
1: نعم.
2: قال ما منحك أن تسجد؟ ها؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين وخلقته من طين.
1: منهج تبرير السوء،
2: منهج التبرير ومنهج التسويغ ومنهج فلسفة الباطل.
1: نعم.
2: فلسفة الباطل اللي وصف القرآن في آية من الآيات، لا تلبس الحق بالباطل، تظهر لك الباطل في صورة حق.
1: نعم.
2: أحيانا تسول لك النفس وتزينه لك، ولكنك يعني تجد منك صدا وتجد منك نفسا مطمئنة أو لوامة فلا تطيعها. هنا تتدخل قوة أقوى، النفس المطوعة.
1: نعم.
2: يعني النفس المطوعة تولي الأخرى، مرحلة ما قلنا النفس الأمارة هي مرحلة الأمر.
1: نعم.
2: أو الائتمار.
1: نعم.
2: النفس المسولة هي تدخل مرحلة الخداع. النفس المطوعة تأتي في مرحلة الإخضاع.
1: نعم.
2: يعني كأنها تكرهك، تجعلك عبدا لها، وهي أخطر من النفس المسولة. هذه كيف أقول لكم، تجبدك
1: نعم.
2: لها.
1: نعم.
2: وهذه اللي التي ظهرت مع ابن آدم.
1: نعم.
2: فطوعت له نفسه قتل أخيه.
1: نعم.
2: فقتله. ليش فطوعت له؟ لأنه من الأول وقت له قالوا يعني لا أقتلنك، خوه نصحه قالوا أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أن تكون من أصحاب النار، لأن بسطت يدي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كان نفسه بدأت تتراجع وبدي يعني ما يخضعش لك النفس بعد سماع كلام خوه. هنا جاءت النفس المطوعة التي أخضعته، يعني تطوع صاحبها وتذلل له عقباتك الوخز بتاع الضمير.
1: نعم.
2: وتلح عليه إلحاحا بحيث يصير طيعا لها، كما فعلت مع ابن آدم عندما طوعت له نفسه قتل أخيه. ملاهي والأحبة الكرام، الأنفس المدسات راح ليست نفسا أمارة بالسوء فقط.
1: نعم.
2: لأن النفس الأمارة بالسوء قد تأمرك بالسوء وقد تحدثك بفعل السوء، ولكنك بقوة عزيمتك وبضميرك الحي وبقلبك الواعي يمكنك أن تقاومها. هنا ستأتي مرحلة الخداع عن طريق النفس التي تسول، فاحذرها واحذر منها، وربما قد لا تخدعك النفس فتأتي النفس التي تطوعك وتجعلك عبدا ذليلا لها. ما نتوى عنا الأنفس المدسات، وهي قاع الحضيض.
1: نعم.
2: هي إلى الحضار. تأتي نفس نسموها النفس الوسيطة أو مرحلة الميزان، هي التي أقسم الله تعالى بها وهو سمها بأنها النفس اللوامة.
1: نعم.
2: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: نعم.
2: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة؟ شنو هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي النفس اليقظة، هي النفس التي تحاسب نفسها باستمرار، هي النفس التي تقوم ديما بالنقد الذاتي.
1: نعم.
2: هي النفس التي تقيم أعمالها باستمرار، يعني بلغة أخرى هي التي لا تترك صاحبها يهنأ بمعصية. فين يجي يعمل معصية؟ عيب عليك، ما كركش، ومش معقول، وهذاك طفل صغير، وهذيك طفلة، وهذيك أمك، وهكا إنسان مسكين تغش فيه ليش، وهكا جارك. حكي النفس اللي هي فيها ما يسمى بالنقد الذاتي المستمر، هذه إذا كان ميتة، النفس اللوامة هذه ميتة، شو معناها؟ معناها أن الإنسان يطمئن إلى نفسه، إلى نفسه المدسات بجميع طبقاتها، للأمارة وللمسولة وللمطوعة. فما إمكانية الخروج من هاوية الأنفس المدسات عندما تكون للإنسان نفس لوامة. وشوفوا حتى كيف نرجع لتدبر الآية، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بيوم بالنفس اللوامة، هي القسم بيوم القيامة هو القسم بيوم الحساب.
1: نعم.
2: والنفس اللوامة هو قسم بوسيلة الحساب، فكأن الله تعالى يقوم لك أقم قيامتك في الدنيا وحاسب نفسك استعدادا للقيامة الكبرى عندما تحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أعمل يعني بكالوريا تجريبية، أعمل اختبار، أعمل تمرين، تمرين أولي، حاسب نفسك.
1: نعم.
2: باش بالنفس اللوامة ملا. ولك علاش حتى ابن القيم وعلماء المال يقولك أول ما يبدأ الإنسان في في في درب الصراط المستقيم لابد من اليقظة.
1: نعم.
2: واليقظة هي التي تخرج الإنسان من الغفلة.
1: نعم.
2: وهم غافلون وهم غافلون وهم غافلون، تخرج الإنسان من الغفلة. لا يستطيع الإنسان أن يخرج من الغفلة ومن قبضة الأنفس المدسات بأنواعها الثلاثة، دعوتها باش تحفظ الأمارة بالسوء والمسولة بتاع الخداع والمطوعة بتاع الإخضاع،
1: هو سيدي
2: عن طريق قد اللوم والمحاسبة. نعم.
1: قد يعترض عليك البعض يقول هذه كلها نفس أمارة بالسوء ولا مدسات،
2: هي أمارة بالسوء.
1: لا، هذا يرجع لكم أنتم يا سيدي معنى قول تقولونه دائما أنه التأسيس
2: التأسيس أولى من التأكيد.
1: تأكيد. نعم.
2: يعني مدام ربي قال سولت،
1: سولت وطوعت،
2: اسمك فعلا كان طلعوا منه اسم. وقال طوعت.
1: نعم.
2: فعلا كان طلعوا
1: مش تكرار،
2: مش تكرار. وهو نفسه هو احنا حطيناه تحت إطار كامل الأنفس المدسات.
1: نعم.
2: وراهو احنا نقوله من المدسات، هي راي مش منها أنفس، هي الإنسان له نفس واحدة ولكن تطرأ عليها حالات.
1: حالات قالوا حتى في الساعة الواحدة تكون في 60 حالة. هي في الساعة الواحدة
2: نجم في لحظة يكون أمارة وبعد تالي جيه المسولة وما تبحاش، جيه المطوع ما يطيحاش، جيه الوسيطة تقول عيب عليك يدخل المطمئنة.
1: سبحان الله.
2: فهي نفس واحدة ولكنها محطات وتنقلات، لأن النفس ليست مستقرة. من هنا نركز على مسألة النفس الوسيطة، وذلك هي نقطة واحدة.
1: أي.
2: هي نفس وسيطة، هي نفس لوامة، هي الجسر الوحيد الذي سيربط بين مرحلة التزكية في الحضيض ومراحل التزكية في الخارج. فلولا اللوم الداخلي لما فكر الإنسان في التوبة.
1: نعم.
2: ولولا هذا التأنيب وهذه المساءلة وهذه المحاسبة الذاتية للنفس لما فكر الإنسان في التزكية. تأتي ثالثا مرحلة الأنفس المزكاة، نعم، نسموها هذه مرفأ السلام.
1: نعم.
2: معنا احنا توا من الاول شعنا هذيك الفترة الأصلية، النفس الملهمة، يعني الأنفس المدسات، هذيك منحدر الهلاك. بعتلي النفس الوسيطة هي مرحلة الميزان، الأنفس المزكاة هي مرفأ السلام. هذه هي الأنفس التي وصلت لجواب القسم في قوله تعالى قد أفلح من زكاها.
1: نعم.
2: وهذه ثلاثة ذكرها لنا ربي في نفس الآية، آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: نعم.
2: مال النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية رضي الله عنهم ورضوا عنه. بك النفس المطمئنة هي التي سكنت إلى ربها واستقرت على طاعته فلم تعد تهتز أمام رياح الشهوات، هي التي سلمت من الشبهات ومن الشهوات.
1: نعم.
2: اطمأنت لقدر ربها راضية بقدره، واطمأنت لشرع ربها فلم تجد في نفسها في ذاتها حرجا من أوامر الله تعالى ومن نواهيه. فإذا ما اطمأنت إلى ذلك تصبح راضية عن الله وراضية بالله وراضية على تشريعه.
1: نعم.
2: يعني مدام ورضيت لكم الإسلام دينا، ترضى بالله أي بأمره وبقدره، وترضى عن الله بعطائه.
1: نعم.
2: أو بمنعه.
1: نعم.
2: رضي الله أن نحن نرضى بالله أي نرضى بقدره ونرضى بأمره وتشريعه ونرضى عن الله فيما أعطانا من نعم أو فيما قدر لنا رزقنا وبما يعطينا في الجنة. وربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: نعم.
2: وقال لنا على الصحابة رضي الله عنهم، وإن شاء الله ربي يرضينا كما رضى الرسول.
1: أمين.
2: وكما رضى الصحابة.
1: أمين.
2: فإذا اطمأنت النفس المطمئنة إلى ربها وآمنت به واستقرت على طاعته ولم تعد تهتز أمام رياح الشهوات، فإنها سترضى وهنا الراضي يعني تعني كأنها ترتفع من مستوى الاطمئنان إلى مستوى السكينة اللي هي أقوى من نعم. من الطمأنينة. عند ذلك تصبح النفس مرضية يرضى الله تعالى عنها، وهي تلك أرقى المقامات حين نالت قبول الله ورضاه عنه. عند ذلك يقول لها فادخلي في عبادي الحقيقيين وادخلي جنتي.
1: جعلنا الله منهم يا سيدي.
2: آمين يا رب العالمين.
1: نكتفي بهذا القدر سيدي الانتهاء وقت الله. البرنامج. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: صبرا طبخ المبدعين.
4: فقه الحياة. فقه الحياة. فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فتاوي على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لسالم الشعري.

0: شكرا سالم الشعري، بارك الله فيك على هذه التحية الجميلة اللي عودنا بها في كل برنامج. كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. هذا هو رقم الإذاعة الذي تصلوا به. في بداية هذا البرنامج خليني نقدم ونرحب بالأستاذ الدكتور زهير الجندوبي. شيخ السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعم الله التي تترى علينا من سقيا رحمة وصابة جيدة وحرارة في وقتها، وأدخل إلى صابة أخرى ليست الصابة المنتظرة، الحمد لله خيرة ربي، لكن الوقت هذا وقت حرارة وقت صيف.
0: نعم.
1: وندخل وتدخل سي بشير وندخل بكنا الجامع من الجوامع في بلد من البلدان ما في إلا جامع واحد.
0: نعم.
1: ونجد الإمام الخطبة متاعه لا يجوز للمصلي أن يغادر أو أن يتخطى ويتعدى مسجد حومته وبلده إلى مسجد آخر، فإن ذلك تفريق للجماعة. طيب.
0: نعم.
1: والخطبة قديش الطول سيدي الغالي؟ والدنيا تو سخونة.
0: نعم.
1: 8 دراج لساعتين غير درجين، وإحنا في السخانة ونسمع في الكلام هذايا وتفريق الجماعة بأنه الإنسان يخلي الجامع متاع البلاد متاعه، الجامع البلاد ما فيها كان جامع واحد، ويمشي البلاد أخرى باش يمشي يصلي الجمعة في مكان آخر. نقولوا احنا أولا ساعة طول الجو، شنو الجو حار.
0: نعم.
1: رفقا بالمصلين الكل هذا نقولوه نصيحة لإخواننا الأئمة، خلي الخطبة متاعك في الحرارة هذه سواء كان في داخل البيت الصلاة ولا خارج بيت الصلاة، ما تفوتش.
0: نعم.
1: العشرين دقيقة يزي.
0: نعم.
1: في 100,000 بركة.
0: نعم.
1: أنت في كامل الأسبوع وأنت تفكر وتغربل وتختار في النصوص وفي الأدلة وفي غيرها وتبوب فيها، أقرأ الخطبة متاعك من قبل ما تطلع فوق المنبر، وحاول باش ما تخطاش وما تجاوزش هل الفترة هذه، حتى كان تجاوزت شوية ما تفوتناش نص ساعة بايس، أما نوليه في ساعة غير ربع ونوليه في ساعة غير ربع ونوليه في ساعة غير درجين، والخطبة الموضوعة متاعها تقريع للسامعين لأنهم تركوا خطبتي وخرجوا إلى جامع آخر يرفق بهم، وتعلل ذلك بأنه تفريق للجماعة وأنه خروج على المنظومة العامة في تلك البلدة. فهذا نعم. كله في الحقيقة لا يدل إلا على أن هذا الشخص يقول أنا ومن بعد الطوفان، ولعل في ذلك المكان هناك من هو أفقه منه وأقدر منه على الخطابة.
0: نعم.
1: وسألت حتى على الإمام، لقيت الإمام ما عنده حتى مستوى علمي ولا عنده اختصاص في شرعي، ومع ذلك أخوي تخطب لي في وين ماشي 8 دراج، وأنا من ماضي ساعة وأنا نستنى في سير الإمام، هم مش يكمل تو، هم مش يكمل بعد شوية، هم مش يهبط، هم مش يكمل خطبة الأولى، وإحنا ميزلنا في نفس الحديث. رفقا.
0: نعم.
1: رفقا بالناس ونحترم عقول المصلين، وإذا كان المصلي خرج من جامعيكم مش صلى في جامع آخر فعليك كان تراجع نفسك مش تراجع فعلا. هو ما تقولش أنت راك تفرق في الجامعة وقت تخلي جامع بلادك وتمشي الجامعة متاع القرية القريبة منك، بل
0: ومكرا.
1: راجع أنت نفسك اللي أنت ما أقنعتش هك المصلي هذاك.
0: نعم.
1: باش يقعد ويحضر لك، ونحن نعرف لك كم من إمام.
0: نعم.
1: يجيبوا بعيد على المنطقة متاعه حتى 30 كيلومتر وتمشيروا الناس وتعبيروا الجامعة متاعه، ويولي الجامع بعد ما كان يتعبى حد بيت الصلاة يتعبى بيت الصلاة والصحن وحتى الطرقات اللي في جنب الله باش.
0: نعم.
1: لإمام مقنع،
0: حكمة الإمام.
1: أما نجي نعطي حكم شرعي ونقول ما يجوزش باش الإنسان يخلي الجامع اللي في بلاده ويمشي للجامع في البلاد المجاورة، وهذا تفريق الجماعة سهل. وتفريق الجماعة، تفريق الجماعة راهي فتنة، وهذه ليست فتنة، لأن صاحب الفتنة هو الإمام نفسه.
0: نعم.
1: الذي لم يقنع المصلين وتناول موضوعا قرع فيه السامعين، وهذا لا يجوز أصلا.
0: نعم.
1: حتى وقتنا كنا نقرأ في الخطابة.
0: نعم.
1: وكنا نتربص عن سيدي عبد الرحمن الخليفة رحمه الله
0: رحمه
1: تعالى.
0: الله. نعم.
1: الإمام مش هو يقول راه مثلا قول حراك تفعل وتترك وكذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز أصلا. لكن حتى لو أشار قال كما قال سيدي النبي ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، فإن إشارة يده لا يجوز أن تتوجه للناس.
0: هو قدوة شيخ.
1: يقول ما باله ناس تعمل وتعمل إيده التالي. نعم. إيده ما تشيرش للناس. الأدب. والنظر متاعه ما يتوجهش لشخص واحد ولا جهة واحدة. لأنه مش يولك شخص ذاك يقول أكيد يقصدني أنا.
0: مقصود.
1: يغزر كما قال واحد غزرت على يميني لقيت ناس ملاح. غزرت على يساري لقيت ناس ملاح. بلا ما نكون كان أنا صاحب العملة. أمدي.
0: نعم.
1: فإذا كان سيد عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى الله. يقول إيدك وقت تحكي على حاجة خائبة ما تتوجهش بها للمصلين.
0: نعم.
1: ووجهك وقت تحكي على حاجة خائبة ما تتوجهش به البقعة واحدة خليه يدور على الجامع يمين ويسار باش ما تفرقش الناس يولي يقولك لها قاصد حد في الجهة هذه ومش قاصد حد في الجهة هذه.
0: نعم.
1: فنردوا بالنا احنا من أنه يخرج الإمام باشي يفرغ الشحنة اللي في داخله من الغضب على فلان ولا على علان.
0: نعم.
1: ولا على مجموعة ما تحبش تصلي وراه.
0: نعم.
1: ما نحبش نصلي وراك أكيد فما حاجة قبل ما تسبني أنا كمصلي راجع نفسك أنت كإمام.
0: نعم.
1: هل أنت كف؟ هل أنت مقنع؟ هل خطبتك خير من خطبة زميلك في البلد المجاور ولا في الجامعة المجاور؟

0: وين ماشي هذا؟ نعم. التشتت.
1: نعم.
0: هذا لعبت به الشمولو. ها لعبت. نعم. به الايادي مش لعبت. نعم. به الشمولو.
1: انت جبت موضوع شيء.
0: نعم.
1: خليني انا انت جبت في جامع. خليني انا نقول عديد من المساجد لقيتا كماك يجي الامام كما قلت الدنيا سخانه والا حتى في الشتاء تلقى صحن ساعات مش مغطي تلقى الشتاء تصب على الناس.
0: نعم.
1: والا حتى في امام يصلي في التراويح وفي الدعاء نتاعه الشتاء تصب هو عمل الدعاء طوله غريب فوق النص صعبة. إمام تاع جمعة يجي قبل الجمعة يعمل درس بنص ساعة ولا 20 دقيقة وبعدين يطلع فوق المنبر يعمل الخطبة نتاعه وساعات تلقاها الصلاة تاع الجمعة مقرونة بصلاة العصر.
0: ينعم.
1: وبعد الجمعة يشد الناس يعمل لهم زيد ربع ساعة ولا 20 دقيقة درس.
0: كان شيخنا عبد القادر الجدي رحمه الله تعالى كان يخطب في جامع الأحناف في نابل كان يجي يعمل درس باللغة العامية.
1: نعم.
0: درس يعمل كيف فيها كالضحكة متاع زويتنا وكالنكتة وكاللي تجمع بها كل شتات الأقوال التي ذكرت في ذلك الدرس.
1: نعم.
0: متاع 4 ساعة 4 دراج ثم يصعد فوق المنبر لا ينبس بكلمة من اللغة العامية بالعربية الفصحى اللي يفهمها كل الناس قديش ربع ساعة. فكان الجامع يمتلئ صحنا وبيت صلاة ومحيط.
1: سبحان الله.
0: ليش؟ لأنه يحترم الناس في اختيار الموضوع والجمع شتاته في نصوص معروفة ومبوبة ومرتبة وما يفوتش ربع ساعة لو كانش عمله قدامك منقالة سي الإمام. أنت فوق المنبر عندك على العرصة المقابلة المنبر فما منقالة.
1: فما منقالة. نعم.
0: انظر للمنقالة هذيك ورتب عليها أمورك حتى لو أنك هزك الكلام شوية ما فيها بس كي تقص من الخطبة شوية.
1: نعم.
0: ما في بس تقول من نكمل الموضوع هذا في خطب لاحقة.
1: نعم.
0: لكن ما تأخذيش من وقتي وتضيع لي. والإشكالية خاصة كذا للجامع مثال يكون فيه الإمام نائب والإمام الخطيب مثلاً سقراحنا يجيب 24 دقيقة.
1: نعم.
0: يجي سي النائب يا أما ينقص عليهم يا أما يزيد. هذا الاثنين فيهم عيب. العيب شنو؟
1: نعم.
0: إذا كان نقصت عليهم فما ناس متعودين يجيب صلي فميكا يتفوت عليهم الجمعة. وإذا كان طولت فما ناس متعودين يشوفوا الوقت هذاك بدات باش يصليوا لأنهم يرجعوا للمعامل نتاعهم وللعمل نتاعهم والرب العمل لا يقبل منه التأخير.
1: نعم.
0: والمفروض أن الإمام ينضبط بوقت معين ولا يطيل على الناس. وهذا كما قلت تراه يختلف من جامع إلى جامع ومن إمام إلى إمام. والله
1: الجامع.
0: كان شيخنا محمود بوعفيف رحمه الله تعالى في جامع البحر في قليبيا يخطب ويطيل رغم أنه عنده ثقل في اللسان متاعه ومع ذلك يملأ الجامعة من كل الأماكن تأتيه الناس. ليش؟ لحسن تبويبه الخطبة ولحسن اختياره للمواضيع ولعنايته بمشاغل المصلين. مش المصلين عنده مشغولين تو في حاجة معينة في المدة هذه وهو يخطب في عالم آخر.
1: فعلا. شيخ مازال عندي سؤال في هذا الموضوع لكن خلينا ناخذ المكالمات وبعدين نعود لهذا الموضوع لانه موضوع حساس ومهم. ناخذ المكالمه الاولى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا على الاسم الكريم.
2: منجيه.
1: منين منجيه؟
2: منجيه من نابل.
1: مرحبا منجيه.
2: وبيك اكثر الله يبارك وبارك الله فيك. عندي زوج سؤالات بالله.
1: تفضل.
2: السؤال الاول عندي احد اقاربي يعمل في الفن الشعبي.
1: نعم.
2: ويحب يجمع مال من المال هذا كيفاش يعمل عمره؟ هل هذا يجوز ولا لا؟ والسؤال الثاني عندي معناها زميلتي.
1: نعم.
2: ليه اللبس معناها صليت في فتره بدون ملابس داخليه على خاطرها مريضه مثلا درا معناها يجوز والا تتقضى الصلاه هذه
1: وهي مستوره؟
2: اي مستوره.
1: نعم.
2: هذا يا بارك الله فيكم ونورتونا الله ينوركم وينور طريق.
1: شكرا. نمر المكالمة المواليه. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم
1: مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. لله اسم الكريم اختي
3: ايمان الثاقف.
0: مرحبا.
1: مرحبا يا ايمان.
3: الله
1: تفضل. لله
3: عندي 3 أسئلة ان شاء الله.
1: تفضل. لله
3: الله يسأل الاول ان شاء الله احنا قاصدين ربي الحج يوم 20 محرم.
1: نعم.
3: 20 الحجه
0: ان شاء الله
3: 20
1: ربيت
3: الشهر هذا شهر ماء.
1: نعم.
3: اندرا يقابل معناتها نهار 2 ونهار 3 ذو الحجه اندرا ما وين على الاحرام تبدا من يوم 1 الحجه والا كنجينا نخرجوا مثلا اصلا الاظافر ولا ازاله الشعر ولا حاجه تبدا من يوم 1 ذو الحجه ولا تبدا من وقت

0: احنا مش نحرمه
1: ولا الحرام. نعم
0: سؤال السؤال الثاني الحزام الاحرام بالنسبه للرجل يندرى هو معناته من موانع الاحرام ولا يجب يستعمله خاطر يخاف بلكش معناته التشكير معناته يخاف معناته اللي
1: واضح واضح.
0: اي
1: سؤال مهم.
0: السؤال الثالث احنا يوم عام 2010 كنا عملنا عمره فينا لقطة معناتها فيك صيحة في اللحظة هزيناها عندنا تو نجم الرجاحة وإلا
1: نعم
0: إلا لا
1: واضح لله
0: بارك الله فيك جزاكم الله
2: خير.
1: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا لله
3: عسلامة خويا بشير وتحية ليك وتحية للشيخ
2: رويلاند.
1: مرحبا بك خويا الغالي. مرحبا
3: اسم الكريم. ربي يفضلكم ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: شكرا سيدي الغالي. اسم الكريم
3: محمد من تونس.
1: مرحبا سي محمد.
3: عندي زوج اسئله.
1: تفضل حبيبي.
3: السؤال الثاني لولاني عندي الدار حوايج تاع الدار وفي الحانوت ديما نحط اكثر نعبيها بالماء الحيوانات وديما كلمه ديما نقولها ديما على فمي كلمه كي نجي نعبي الماء الحيوانات نقول لهم يا ربي ارويني كما رويتهم في مر الجنه هل يستحق الكلمه دي نقولها ولا لا؟
1: ارويني
3: يا ربي يا ربي ارويني كما رويتهم في مر الجنه ديما نقول فيها كلمه هذه.
1: نعم.
3: وعندي السؤال الثاني مقلقني شويه نفسانيين عندي صاحبي امام هو في الجامعه ما نحبش نفسانيه في الجامعه كانت عندي علاقه معاه برشا كيفاش قضيه ما نصليش قلت له كنت نصلي بطل في جات نصلي كيفاش قضيه ما نصليش قال لي علي ما نصليش قلت له شرب ربي يهديني قال لي انا امام تاع الجامعه وكان يدعي لك دعوه الا عظامك تتكسر وتعيش روحتك كروس.
1: نعم.
3: اي قسما بالله من وقتها انتهت علاقتي معاه نهائيا ورجعت نصلي على سبتك على السلام معناها غضبتني.
2: المهم علاقتك بربي طيبه هذا اللي بالفعل.
3: اي لا تو حتى كي رجعت نصلي معناها ديما غضبتني كلمه.
2: اي نعم.
3: طلبتك على السؤال هذا هل في السجود ندي عليه ولا لا؟ خليك في العموله.
2: اي نعم.
1: نعم.
3: والله قسما بالله تو نفسني حتى نحكي فيها معناها تعبتني شوي.
1: لا لا ما تعبكش خويا علاقتك مع ربي كما قالك الشيخ مزيانه ما تعبكش باذن الله ما عنده
3: لا لا انا غابتني هو كلمه كيفاش احكيها
1: ربي
3: ندعيك دعوه تعيش بيت حياتك في كروسه معاه.
2: اي نعم
1: للاسف الشديد مش مشكل خويا عندك حاجه اخرى؟
3: ربي يفضلكم ان شاء الله.
1: شكرا
3: يرحم والديك.
1: شكرا شيخ. نعود للسؤال الموضوع اللي جبته الموضوع المهم تو انت قلت شيخ الامام طلع فوق المنبر عمل خطبه طويله وقرع فيها الناس وبدا ينعت في الناس وقال على خاطر ثم ناس تخطوا الجامعه ذاك مشاو لجامعه اخر لانه مكروهين مشاو لجامعه ذاك على خاطر هو للاسف الشديد ما كانش حكيم في الخطبه. يقول لك القائل هذا الامام فوق المنبر قال لو لي خلي الجامعة ضاء ويمشي الجامعة أخر يعمل فتنة و وأنا مشيت للجامعة ذاك على خطر أنا مكره ما ارتحتش وراه لأنه طوف الخطبة كما قلت وإلى غير ذلك. يقول لك هل جايز لي أنا باش نخلي الجامعة ضاء ونمشي الجامعة أخر نلقى في راحتي؟
2: طبعا يجوز الذهاب إلى الجامع الذي تنتفع منه ويزيدك علما.
1: نعم.
2: خاصة إذا كان الجامع الذي في حيك أو الجامع الذي في بلدك يخطب فيه جاهل.
1: نعم.
2: ونحن نعلم جيدا وهذا لا يخفى على أحد.
1: نعم.
2: أنه كثير من أئمة الخطباء.
1: نعم.
2: ليسوا من أهل الاختصاص.
1: نعم.
2: ثم نحن لا نلوم غير أهل الاختصاص على قبول خطة الخطابة لكن إذا قبلها يجب عليه أن يطور من خطابه وأن يستجيب للحضور التكوين والدروس اللي يعملها السيد الواعظ وإلا السيد واعظ الجهوي وإلا في صلب الوزارة. أما أنه يأخذ الخطابة ويقعد يمشي للشيخ جوجل يأخذ منه خطبة كحاطب إليه لا يدري ما فيها وهل تنفع المصلين في تونس أو لا تنفعهم. هو نفسه قد يلقي في مسامي على مسامع الناس فتنة من خلال تلك الخطبة لأنه لا يدري مآلات ألفاظه يعني الكلمة مش سهلة.
1: نعم.
2: هو شاهد على واقعه وعلى عصره. ربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: حول ولا
2: قوة. أنت خطبت خطبة ستسأل عن كل كلمة فيها. حضر جوابك أمام ربي وأنت تكتب الخطبة متاعك.
1: فعلا.
2: قبولك للخطة في حد نعم. ذاتها ستسأل عنها. هل أنك كفء وتعينت فيك بحيث واجب عليك أن تكون خطيبا في ذلك المكان وهل هذا القبول يعطيك الأحقية التأبيدية أم أنه إذا تخرج أحد طلبتنا من الكلية الزيتونية أو من أي مدرسة شرعية فكان له تكوين وله بضاعة وله كفاءة وعاد إلى بلدك، هل لك الحق أن تواصل البقاء في خطتك أم يجب عليك أن تستقيل منها لفائدة ذلك الفقيه؟
1: سبحان الله.
2: هذا سطره علماؤنا من قبل في رسائل كثيرة، شيخ اسماعيل باشا التميمي، شيخ إبراهيم الرياحي، شيخ البحر بن عبد الستار وغيرها، في قضية إسناد الوظائف الشرعية للأكفاء لا لغير الأكفاء. ولذلك نعي على علي البكري الأخير، يعني أول واحد في البكرين شهد جامعة الزيتون هو علي البكري الأول، وكان فقيها خطيبا حسيبا نسيبا مفوها، وكان أهل تونس كلهم يحبونه، وتسلسلت الخطابة في ذريته. آخر الذين خطبوا من البكرين في جامعة الزيتون ثلاثة، الثلاثة كانوا جهلة فكانوا لا يخطبون، وإنما كانوا ينيبون، يعني هو أخذ الخطة وينوبه غيره في الخطابة في جامعة الزيتون. يقول ابن أبي الضياف في علي البكري الأخير وكذلك يقول إسماعيل التميمي في ترجمته لمن تولى الخطابة بجامعة الزيتون، برنامج من تولى الخطابة في جامعة الزيتون، يقول فكان مثل أبيه وجده فيش
1: سبحان الله
2: في الجهل. يقول ابن أبي الضياف وقف فوق المنبر فلم ينبس ببنت شفة، ما نجاش يحل فمه بالكل فوق المنبر، حتى جاء المزوال اللي الوقاد حنقول فأنزله من فوق منبر جامع الزيتونة بحال ازدراء كما ينزل الصبيان.
1: سبحان
2: وقتها ولا دخل حمودة باشا الحسيني ولا سيد حسن الشريف رحمه الله تعالى اللي هو فقيه علامة من كبار علماء ذلك العصر. وبالتالي قضية أنه الإنسان تولى الخطابة أو كلف بالخطابة لا يعني أنه امتلك المنبر، إذا توفر في شخص آخر الكفاءة اللازمة، وأنا لست كفأ وإنما أخذتها ضرورة لأنه لا وجود لي لمن يخطب في ذلك الوقت، فإنه يجب علي أن أتخلى لفائدة ذلك الشخص.
1: وكذا الإنسان شد في المنبر ويصلي في المنبر والناس مكرهين قالوا له ما نحبون نصلي وراك، هو شد بيديه وسقي
2: صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا.
1: يا سبحان الله.
2: صلاته راهو كي نقول الناس مش عامة الناس، راهو أهل العلم
1: أكيد أكيد.
2: أما خطر عامة الناس ينجم يكرهوها. هون نعطيك حاجة مثال، سي الإمام خطب قال راهو الربا حرام واللي يتعامل بالربا راهو العدالة متاعه مجروحة واللي يتعامل بالربا كذا وكذا، كل المتعاملين بالربا سيكرهونه
1: طبعا.
2: طيب وقت الإمام يقول الحجامة الفلوس اللي تاخذ فيهم 6 ملايين و4 ملايين على ليلة عملت لها شوية زينة ولبست هروبة ولا اثنين، يعني هي خسرت عليها برا بالحياة والميات فما مليون وهي ضربة 6 ملايين و5 ملايين، هذا المال مال حرام. اش يولي كل راجل مرته حجامة، كل ولد أمه حجامة، كل مش يولي ينظر له بنظرة دونية. نعطيك مثال آخر هذا أعرفه جيدا، خطب في وجوبي إبعاد الباعة المتجولين المنتصبين فوضويا من الساحات العمومية، فرموه على قوس واحدة وسلقوه بألسنتهم. ليش؟ قال كلمة حق، كلمة الحق هذه ما يقبلوهاش الناس. وقت اللي تقول الناس المنتصبين فوضويا أمام الأسواق، الأسواق موجودة وعندها أصحابها وكارين ويدفعوا في فلوس وعندهم خلاص متاع باتين دماء وغيرها، ويجي الآخر ينصب لك قدامه مش يبيع بأقل سوم، إش أنا كشاري من نشري لي أقل
1: سوم،
2: يعني لا عندي كرام تاع محل ولا عندي خلاصات. هؤلاء يجب مش يجب شرعا إبعادهم من الأماكن العامة. شو يقول لك؟ الإمام هذا يقطع لهم في أرزاقهم، الإمام هذا متعدي على الزواولة، الإمام هذا كذا يا أخي ما فما فرق بين التنظيم وبين الفوضى. نحن ندعو إلى التنظيم ولا ندعو إلى الفوضى. هالإمام هذا بالذات سلقوه بألسنة حداد، ليش؟ قطعوه ريشوه، لأنه قال كلمة الحق في أن الانتصاب الفوضوي راه هذا حرام، مش نقول فيه باش المال أني الأنظمة الحاكمة أبدا، وإنما نقوله كحكم شرعي.
1: نعم.
2: اللي باش ينتصب للبيع والشراء لابد أن لا يضيق على الناس مرور سياراتهم، ولا يضيق ولا يضيق على الباعة الذين المنتصبين في دكاكينهم.
1: نعم.
2: بحيث يفسد الأسعار.
1: نعم، وهذا الشرع نقلك يا شيخ.
2: أنا ما فاش نحكي، ما
1: جبناش ونحن من روسنا.
2: أنا نحكي على الشرع، مش نحكي، أنا مش تاجر.
1: نعم.
2: أنا نحكي على الشرع.
1: نعم.
2: لأن الناس يظنوا كون الإمام يحكي لنا على الحيض والنفاس ونواقض الوضوء وابطلات الصلاة وكون حدك ثم.
1: نعم.
2: حدك ثم. لا يا سيدي، الإسلام يحكم في السوق كما يحكم في الجامع، ويحكم في بيت الزوجية كما يحكم في الطريق، ويحكم في المدرسة وفي الجامعة كما يحكم في مجلس النواب وفي غيره. الإسلام الله. عنده أحكامه.
1: نعم.
2: قال الله، قال رسول الله، وما فهم الفقهاء من قال الله وقال رسول الله. فالإمام من الذي تبطل صلاته ولا ترتفع شبرا فوق رأسه إذا كره؟ هم أهل الحل والعقد من أهل العلم. أما عامة الناس لا تنجم يكرهوك لأنك أنت قلت كلمة الحق.
1: نعم، شكرا شيخ، هذا موضوع مهم وموضوع حساس حكينا فيه اليوم. إن شاء الله الرسائل تقول وصل، تكون وصلت للناس اللي يسمعوا فينا. تو نعود للمكالمات الهاتفية اللي نجيبوا. نعم. عليها شيخ، عنا منجية من نابل تقول لك قريبي يغني في الفن الشعبي.
2: يا عشبي،
1: والفن الشعبي بطبيعة الحال باش يسقط منه شغل وضعك.
2: باي شوف سيدي،
1: خلينا نكمل السؤال شيخ.
2: أيوة.
1: تقول لك هو باش يمشي يعمل عمره.
2: نعم.
1: هيك المال هذاك، هل هذا جائز او غير جائز؟
2: نحن لا بد ان نوضح ونضع الامور في نصابها.
1: نعم.
2: هل الموسيقى والمعازف امر اجمع عليه العلماء فحرموه؟ هذا الكلام من عهد الصحابة.
1: نعم.
2: والأمر في خلاف بين العلماء.
1: نعم.
2: هناك من منعه وهناك من أباحه.
1: نعم.
2: والمسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، كل مسألة اجتهادية فيها حوار بين أهل الذكر، وإحنا كمقلدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: تعلمون. نعم.
2: هناك من قال بأنه حرام.
1: نعم.
2: والأدلة كلها لا تصلح أن تكون نصوصا، لأنها كلها يا إما مطعونة في السند يا إما مطعونة في المتن. حتى أصح حديث يذكرونه.
1: نعم.
2: اللي هو رواه البخاري تعليقا، وهنا سطر عليها 10 سور. علاش؟
1: نعم.
2: لأن برشا من اللي متصدرين الفتوى.
1: نعم.
2: ظلما وزورا وباطلا مباشرة يقول رواه البخاري ويسكت، هذا غش وتدليس. لأنه كي نقول رواه البخاري يعني الحديث في متن صحيح البخاري.
1: نعم.
2: وهذا الحديث بالذات علقه البخاري فحذف 3 من رجال سنده.
1: نعم.
2: لأنه ليس على شرطه في الصحة. حتى ابن حجر لما صححه في تغليق التعليق صححه لا على شرط البخاري، لأنه لو كان جاء على شرط البخاري البخاري ذكر الإسناد كاملا، حذف 3 من الرواة ليبين لك أن هذا الحديث ليس من متن صحيح البخاري، بل هو من تعليقات البخاري والمعلقات كتاب كامل.
1: نعم.
2: جمع ابن حجر العسقلاني في كتاب اسمه تغليق التعليق. هل الحديث هذا هو تستحل أمة الحرى والحريرة والخمرة والمعازفة؟ قلت الحديث هذا علقه البخاري، هذه الأولى. الحاجة.
1: نعم.
2: الثانية، أتى به في باب استحلال الخمرة لا.
1: نعم.
2: في باب استحلال المعازف.
1: نعم.
2: لأنه الحديث مقرونا بغيره يصح في استحلال المعازف، أما وهو بانفراده فلا يصح في تحريم المعازف. وين الحديث عند الإمام مالك؟ الموطأ حله من أوله إلى آخره، سواء كان موطأ يحيى ولا موطأ محمد حسن الشيباني أو غير الموطئات.
1: نعم.
2: لن تجد حديثا واحدا في تحريم الغناء. وإحنا وين؟ في مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الغناء كان موجودا، الموسيقى كانت موجودة في مدينة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ومع ذلك لن تجد حديثا واحدا في الموطأ.
1: نعم.
2: حل صحيح مسلم وهو مؤلف قبل صحيح البخاري، لن تجد حديثا واحدا في التحريم. الحديث الوحيد.
1: نعم.
2: الذي يتعلقون به هو هذا.
1: نعم.
2: باهي قلنا راه مطعون متنا وسندا.
1: وسند.
2: حتى الباب الذي وضع وضعه فيه البخاري ليس باب الغنى، ما عندوش البخاري حتى باب اسمه باب الغنى.
1: نعم.
2: والموسيقى اصلا نعم. باب الموسيقى مش موجود.
1: نعم عندي ملاحظه شيخ.
2: نعم
1: تو انت الشخص اللي باش يقول ياخذ هذا الحكم ويقول الغناء حرام وشابه هذا الحديث ماهوش انسان عادي ماهوش انسان عامي بيجي ياخذ الحديث ويقول تلقى انسان مطلع والانسان المطلع اللي هو قلت انت يحسب روحه عالم ما يخافش على روحه من ربي سبحانه وتعالى اللي هو خان الامانه اللي هنا خان الامانه العلميه
2: يا سيدي البشير.
1: نعم
2: احنا قلنا ان المساله خلافيه بين الفقهاء.
1: نعم
2: والمسائل الخلافية قلنا لا إنكار فيها أنا نعم. لا أنكر على من حرم
1: نعم.
2: أنكر على من قال أن من قال بجوازه قد أخطأ. بينما إحنا حتى في علم الحديث نفسه
1: نعم.
2: في علم الحديث عندنا قاعدة تقول من سمع المعازف من أهل الحجاز لا تسقط عدالته لأنه يدين الله بالحلية وإذا سمع المعازف أهل العراق تسقط عدالته لأنه يدين الله بالحرمة. أسقطك المسألة الخلافية حتى عند علماء الحديث عندهم قاعدة العدالة متاع الراوي لا تسقط إذا كان ممن يسمع المعازف.
1: نعم.
2: وقت إيش؟ إذا كانوا من أهل الحجاز يعني من مكة والمدينة.
1: نعم.
2: لأنهم أهل مكة وأهل المدينة لا يقولون بالحرمة وإذا كانوا عراقي العراقيون يقولون بالحرمة.
1: نعم.
2: فإذا سمع العراقي المعازف سقطت عدالته.
1: واضح.
2: نتجاوز المسألة هذه يا سيدي احنا قلنا مسألة خلافية.
1: نعم.
2: يا سيدي انا ارى
1: نعم
2: وجل من زملائي ان المعازف حلال واحنا هنا في إذاعة الزيتونة نبث الاغاني
1: نعم.
2: بمعازفها.
1: نعم.
2: يجيني الاخر يقول لك لا ما انا حللت انتم غناء كذا وكذا. من قال احنا حطينا لك من حبش يصلي وحب يسكر ويغني
1: يا شيخ برشا
2: اي حطيت لك انا
1: نعم.
2: انا حطيت لك اغنيه تمجد القيم
1: قيم صح
2: تتغنى نعم. بالقران تتغنى نعم. بالحريه تتغنى بالجهاد تتغنى نعم. بعباده الله تتغنى بحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انا هذا المجال اللي نحكي فيه.
1: نعم.
2: وبالتالي ما تجيش تعترض عليا تقول لي لا هاو هاو هاو وتضيعني في الهاو هاو هاو.
1: نعم.
2: لا يا سيدي انا اتكلم عنها الأغاني الهادفة. نعم. مش الأغاني المائعة والمفسدة
1: هذيك حتى بدون
2: نفس الشيء نفس الشيء.
1: نعم.
2: نطلقه كسواء في الفن كما يقولوا هم الفن الراقي وإلا نعم. في الفن الشعبي
1: الفن الشعبي.
2: نعطيك مثال.
1: نعم.
2: الخمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت راجي.
1: نعم.
2: لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي.
1: نعم.
2: هذه ملحمة ملحمة من أعز وأحلى الملاحم.
1: نعم.
2: حتى اللحن متاعها وقت الاسماعيل الخطاب عملها للرقصات.
1: نعم.
2: لا هو بدل اللحن وسرعوا لكن اللحن الاصيل متاع الملحمه هذه لا يحرك الحزامه ولذلك اللي كان مش نسمع انا هالاغنيه هذه ولا غيرها من
1: نعم.
2: من الاغاني ولو كان حتى معاها معزف شعبي يتعامل به الناس سواء زكره ولا غيرها.
1: نعم.
2: انت تقول حرام ما تسمعش حط اصوابك في اذنيك تتعدى وتلقى فم موسيقى. انا أرى الجوازة لكن لا أرى الميوعة ولا أقول بالفساد والإفساد.
1: نعم.
2: أغنية تتكلم عن أمك بها وعليها وسفتها ونعتها وما نقبلهاش وما نعملهاش هذه أغنية لكن تقول لي محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي هذه تتغنى بقيمة من
1: فعلا.
2: القيم
1: فعلا.
2: قيمة من القيم. نقول لك أنا أكثر من هذا الشيخ العربي الكبادي على جلالة قدره أستاذ ثلاثة أجيال من مشائخ الزيتونة
1: ما شاء الله
2: كان يؤلف الأغاني ومن جملة الأغنيات اللي ألفها هو أم الحسن غنات فوق الشجرة هذه من تأليف الشيخ العربي الكبادي
1: كبادي.
2: الشيخ أحمد خير الدين اللي مؤلف الحاج كلوف. الحاج كلوف شكونه؟ هي شخصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جلال الدين النقاش إمام جامع سيد الشريف في حلق الواد كان ممن يؤلف وهو الذي ألف النشيد الوطني الرسمي.
1: بحلم علماء الزيتونة كانوا متفتحين على كل المجالات.
2: القضية مش قضية يا أخوي بشي مش قضية تفتح قضية دليل.
1: نعم.
2: أقنعني بالدليل وأنا والله لا عاد نسمع حتى أغنية من الأغاني.
1: فعلا.
2: نعطيك من الناس اللي كانت تسمع أغاني هاو في المعاصرين.
1: نعم.
2: ما قولك في الشيخ محمد الغزالي؟
1: محمد الغزالي
2: رحمه وأنكروا الله. عليه ذلك. إيش رأيك في الشيخ محمد الراوي؟ وأنكروا عليه ذلك.
1: نعم الرجل. نعم.
2: أشترك في الشيخ الفاضل بن عاشور. أشترك في الشيخ محمد المختار بن محمود. أمريكا مش نفس الطبقات نتاع قبل كما اللي أدركتم أنا ويسمعون كما الشيخ محمود بن الشيخ وكما الشيخ مايس بوجميل وكما الشيخ لا إله الله سيدنا محمد رسول الله كثير من من علمائنا ما حتى كان ما نذكرش البعض راني ساعات هكا يغيب ذهني على بعض الأسماء لكن أنا أدركتهم جميعا يسمعون الأغنية الهادفة. الشيخ الصويح الشريف جاته المرأة اللي احنا نسميها نقولوا الماشطة
1: نعم
2: وقالت له يا سيدي نحب نمشي للحج يجوز باش نمشي بالفلوس اللي جمعتهم من الخدمة متاعي ولا ما يجوزش فأفتاها بالجوازي.
1: سبحان الله.
2: شيخنا محسن بوعزيز نفس الشيء أيضا سألته نفس مش نفس الشخص لكن نفس الصنعة وأفتاها بالجوازي. ليش؟ الذي يحرم هو أن تقول كلاما فاحشا أو أن تشجع على فحش
1: كلام يجرح.
2: أو يكون الحضور مخلطين حمص وزبيب حتى نعم. لو كانت غلنيلي وتصلي على النبي ونساء تشتح مخلطة نساء ورجال نقول لك التخليط هو الحرام مش نقول لك الغناء يا حرام ما نخلطوش الكوارت
1: ما المشكل لو مش في الغناء المشكل مش في الغناء المشكل مش في الكلمات
2: صحيح.
1: المشكل في الوقف
2: أعطيني الوقف. أنا لحن لا يحرك مشاعر الفحشي
1: نعم
2: واعطيني كلمات لا تشجع على الفحشي واعطيني كذلك حضور لا يمارسون الفحشة لأن وقت نعم. لها تشتحية ورجل أجنبي عليها شدتها من يدها وشدتها من حزامها وبرا حتى مدينة ولبس الخمار وبرا أنت كرجل بلاحي تكون لبس قميص نقول لك يجوز نعم. لا يجوز لكن لا نخلط الأوراق
1: نقول الحاجة بلا صدق
2: وبالتالي خونا هذايا إذا كانوا عنده فرقة شعبية يعمل فيها لا تشيع الفاحشة
1: نعم.
2: فله أن يعتمر ويحج بماله
1: ويأكل
2: إذا كانوا إذا كانوا
1: نعم.
2: كما مثال بعض عيسويات وبعض يغني في الغناء الديني
1: نعم.
2: ويصلي على النبي ويمدح في الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في بيئة كلها فحش وفجور نقول ماله حرام
1: نعم.
2: دون خلط الأوراق
1: نعم صحيح.
2: كل ورقة وحسابها
1: مش في الغناء
2: ما تقولش هاو زوير جندوب يفتي في الموسيقى نعم أنا أفتي في جواز الموسيقى
1: نعم.
2: لكن أي موسيقى
1: فعلا
2: الكلمات واللحن الاثنين
1: نعم.
2: تحت النقد تحت النقد ثم الخضوع بالصوت أيضا تحت النقد فما فرق بين تلقى صوت رجل ولا حتى امرأة لكن الصوت ليس فيه خضوع ما فيش ميوعة
1: نعم.
2: نعم. أو بين مش نقولكش امراه لا نقولك راجل راجل راجل ما خش اذكر ما قلتش راجل اذكر
1: نعم.
2: اذكر لكن صوته فيه ميوعه وفيه خضوع وفيه حث على الفاحشه وفيه جلب للانظار الى جسده نعم. النائع هذا حرام حرام
1: هو اللي حب يعمل لك
2: هيك انا قلنا لا نخلط لا نعم. نخلط الاوراق كل واضح. حاجه عندها الحكم نتاعها الشرع
1: واضح فصلناه على
2: الاخر اخونا هذا هكا يعرف روحه يعرف روحه قاعد يعمل
1: فعلا
2: يعرف روح
1: كل واحد منا يعرف
2: نفسه
1: نعم
2: يفتي نفسه
1: واضح الشيخ كذلك منجي تقول لك زميلتي يا اخي كإنسان المراه تصلي صلاتها
2: نعم.
1: بدون ملابس داخليه ولكن هي مستوره هل نعم. جايز ام غير جايز
2: عندنا قائمه طويله نعم. عريضه من حرام ومش مليح احدثها نساء هذا الزمان كان في ميتة كان في عرس هاو نعم. توصلنا هذه جديده يعني اول مره نسمعها
1: حتى انا اول مره سمعت
2: اي انا نذكر عمي الشيخ توفيق الجندوبي جات سهلته أمه على مسألة من
1: نعم.
2: العادات والتقاليد قالها يا أمي هذه كشف فقه حناتي يعني الجد فقه العوام
1: نعم
2: اليوم دخلت لنا برشة أشياء هذه مش ملية هذه تجيب التابعة هذه تعمل تجيب لك شر تجيب لك كذا هل افتاء بغير علم لا يجوز لا للعلماء
1: نعم.
2: ولا العوام
1: نعم
2: لا يفتي العالم ولا يفتي المختص إلا بعلم فما بالك إذا كان هذا الذي يفتي ويقول لك هذا حرام ومش مليح هو من عامة الناس
1: نعم
2: واجب الرجل والمرأة في الصلاة ستر البدن أنا هو شوفوا مليح حتى بعض الناس اللي تو يشد في ميارة ويقري فيه ومش داري وش يعمل يقول لك عورة الرجل من السرة إلى الركبة منين
1: نعم.
2: يقول لك هاو قال ما يارى في كذا وكذا وكذا في شرحه على متن ابن عاشر ما يارى يحدث فيك على ما يجب ستره في الصلاة ما حدثكش على عورة الرجل أمام محارمه وأمام غير المحارم وأمام الرجال
1: نعم
2: فما تفصيل. نعم. وكذلك عورة المرأة في الصلاة.
1: نعم.
2: ليست عورتها أمام النساء.
1: نعم.
2: وليست عورتها في أماكن أخرى وفي حالة أخرى.
1: نعم.
2: فلا بد أن نميز.
1: نعم.
2: إذن قلنا المطلوب هو ستر الواجب ستره في الصلاة. الرجل كذا اللي وحده لقدام الرجال من السردة إلى الركبة، لو صلى وهو مستور من السردة إلى الركبة فصلاته صحيحة، ولكن مع الكراهة.
1: نعم.
2: ليش؟ لأنه يكره أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. غطي كتافك.
1: نعم.
2: ما تدزش صدرك وتتصلي،
1: كراهة
2: مكروه.
1: نعم.
2: لكن إذا كان على مرأة من النساء الأجنبيات يحرم، لأن الرجل عورته أمام المرأة الأجنبية.
1: نعم.
2: كامل جسده ما عدا الرأس والأطراف. عاش خدك أنا، فما خلط
1: معناها من...
2: فما فرق بين أنك راجل في وسط الرجال.
1: نعم.
2: وأنك راجل باش تصلي.
1: نعم.
2: عورتك في الصلاة.
1: نعم.
2: وبين عورتك أمام غير المحارم أمام المرأة الأجنبية. كمثل ما تنظر أنت في المرأة تنظر المرأة إليك، ومثل ما تفتتن بالمرأة تفتتن المرأة بك.
1: نعم.
2: وخاصة ومثل ما أنت تشوف مفاتن في المرأة، المرأة عندها مفاتن في الرجل.
1: نعم.
2: تحب اللي يسدره كذا وكرومته كذا ويده كذا، كما أنت تغزل المرأة وتقول هاي كرومتها ولا هاي سدرها ولا وكتافها.
1: فعلا. ما نش نقول الناس يصلي في البحر، يخرج من البحر كان في البحر في شورت وخرج.
2: قلنا هذا أنا عندي فتوى مكتوبة في المسألة هذه، وقلت أنه لا يجوز حتى التصوير وطرح الصور على صفحات الفيسبوك، لا يجوز.
1: سبحان الله.
2: لا يجوز. عورتك في الصلاة نعم، وأنت أمام الرجال ولا وحدك من نعم. السرة
1: إلى الركبة.
2: إلى الركبة. عورتك أمام محارمك
1: نعم.
2: من السرة إلى الركبة.
1: نعم.
2: عورتك أمام الأجنبية كامل الجسد ما عدا رأس الأطراف. هذا في الرجل. نرجع للمرأة.
1: نعم.
2: لتسري المرأة.
1: نعم.
2: المرأة يجب عليها أن تستر بدنها بما لا يصف ولا يشف ولا يكشف، كما رجل بالضبط.
1: نعم.
2: أيا كان هذا الساتر، تتلحف، تلبس إحرام،
1: حتى زورة،
2: تلبس كدرون، تلبس عبانة، تلبس شحبية، هي حرة.
1: نعم.
2: المهم أني
1: بدنها كلها مستور
2: صحيح ما عدا الوجه والكفان،
1: ما هزناش لداخل وصمم صمم.
2: قل لي مثال يكره باش تلبس كذا، هذا أمر ثاني، حنحكيو على ما يجب.
1: نعم.
2: فرق، علاش قلنا ما نخلطوش الأوراق.
1: نعم.
2: فرق بين ما هو واجب.
1: نعم.
2: وبين ما هو مستحب. أن يكون اللباس لباس زينة، هذا مستحب، قال ربي سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا مش الجامع.
1: نعم.
2: مسجدنا هو حالة السجود، يعني الصلاة.
1: سبحان الله.
2: يعني هو مصدر عبادة. ميمي، والمصدر يدل على الحدث ولا يدل على المكان.
1: نعم.
2: دلالته على المكان هي دلالة مجازية، أما الدلالة الحقيقية فهي دلالته على الحدث اللي هو الصلاة.
1: سبحان الله.
2: خذ زينتك، رجل ولا امرأة.
1: سبحان الله يا شيخ. بس تعرف اللي سبحان الله، الناس عيب ما عيب ما نسمعتم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
2: معناك تجي للجامع،
1: لك تجي للجامع يوم الجمعه يجب تطهر.
2: حتى هو كي يمشي للجامع مش يحب يصلي له حتى. نعم. منه ولا منه هو جاي لنفس المعنى.
1: لا معناها الايه مربوطه شيء بالجامع.
2: لا انا قلنا كلمه مسجد هي مصدر.
1: نعم.
2: ميمي.
1: نعم.
2: المصدر الميمي هو الذي فيه ميم زائده حروف ليست من حروف الاصلي، يعني كي نقول مرجاء الميم هذه ميم اصليه، ما يسماش مرجا مرجا ولا مروجا، يسمى. نعم. مصدر. لا هذاك يسمى مكان، لكن كي نقول الميم تكون ماهيش اصليه كما في. نعم. مسجد اصل فعل شنو هو؟ ساء جاء داء، السين والجيم والدل.
1: نعم.
2: الميم هذه هو حرف زايد.
1: زايد.
2: وبالتالي هو مصدر ميمي.
1: نعم.
2: فهمت؟ فيه ميم زايده يدل على الحدث. الحدث شنو هو؟ السجود، يعني الصلاه.
1: نعم.
2: نتزين كل حتى ولو في داري، لكن هل هو على جهه الوجوب؟ الستر على جهه الوجوب باي ساتر، المهم ان يكون لا يشف ولا يصف ولا يكشف، كما الرجل كما المرأة.
1: نعم.
2: نفس تلبس اللي تحب انت،
1: نفس الحكم.
2: كونك لبست ثلاثة قطايع ولا أربعة قطايع ولا خمسة قطايع أنت حر. الرجل المثالي يستحب له أن يلبس قطعتين أقل شيء، إزار ورداء أقل شيء.
1: نعم.
2: أقل شيء قطعتين.
1: قطعتين.
2: أما يطلع لي في فوطة برك يصلي بها مكروه، لكن ليس حراما، عشان قلنا ما نخلطوش.
1: نعم.
2: لأن إشكالياتنا اليوم في الخلط. انت ادخل الجامع.
1: نعم.
2: وما صليش تحيه المسجد، يقوم لك الف واحد يقول لك تركت السنه. انا تركت السنه؟ لم اترك سنه. هي تحيه المسجد واجبه؟ ليست واجبه. فلو لم اصليها وما الله اعلم شنو هو المانع اللي خلاني انا ما اصليهاش،
1: الحكم اللي عندي. نعم.
2: لا تنكر علي ذلك، ليس لك أن تنكر علي في تركي مسنون أو
1: كل
2: في فعل مكروه.
1: كل واحد عنده عذر ونعم يجب يكون عنده عذر ما تعرفوش العذر.
2: يعذر بعضنا بعضا ديما نعم. نحمل أعمال الناس وأقوالهم على أحسن المحامل. هذا المسلم
1: نعم.
2: المسلم لا يسيء الظن بأخيه. خوك المسلم تخلى الجامعة طول قعد لعلي سيدي أنا كمالكي مثلا وقت ندخل أنا بعد ما نصلي العصر ما نصليش تحية المسجد لأني عندي مكروهة، وعند غروب الشمس تولي حرام مرة واحدة
1: نعم،
2: وعند صعود المنبر وقوف الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطابة يحرم علي أن أصلي تحية المسجد. أنت ريت رأي آخر من مذهب آخر لك ذلك
1: نعم.
2: أما أنا ما أنكرتش عليك، أنا أنكر عليك لأنك تنكر علي في مسألة
1: نعم.
2: اجتهادية.
1: مشكلتنا نحن الاختلاط الخلط بين الناس.
2: أنا قلنا خلط الأوراق.
1: شكرا شيخ. كذلك عن إيمان مصفاق تقول لك أنا ذاهب للحج أنا وزوجي نهار 20 ماي
2: نعم.
1: تقول لك هل هنا تدخل موانع الإحرام ولا متى تبدأ موانع الإحرام؟
2: احنا وقت اللي نظليه في الطائرة
1: نعم،
2: ومشين مباشرة لمكة
1: نعم،
2: سواء مش نهبط في مكة لبعض الناس وسواء مش نهبط في جدة كما هو المعروف
1: نعم،
2: وقت اللي توصل انت فوق رابغ مش يتكلمك المضيف ويقول لك راهو الآن وجب عليك الإحرام.
1: حرام
2: باه، لأنك دخلت الميقات. وقتاش نلبس أنا لباس الإحرام؟ ماهوش ضروري باش نلبسه كان وقت اللي هو يتكلم. لا نعم. النجم أنا لابس لباس الإحرام تاعي في المطار ولبسته نعم. في داري
1: نعم.
2: ومتغطي بالبرنوس ولا متغطي بجبة ولا بغيرها
1: نعم.
2: وقت اللي يقول لي تو راهو وقت إحرام، وقتها نحي المخيط والمحيط ونقعد فيه الإزار والرداء ونمتنع عن كل موانع الإحرام من طيب وغيره
1: نعم.
2: أنت أما لباس الإحرام الناس نلبسه من قبل، تحب تلبسه في المطار البس، تحب تلبسه في الدار البس، أنت حر فما حتى إشكال. المهم نعم. وقت اللي أنت فوق رابغ ويقول نعم. لك تو راهو دخلت في الميقات، وقتها يزبك تكون في إزار وفي رداء، وإذا كانت لابس حاجة أخرى
1: نعم.
2: تنحها وتبدأ تلبي.
1: واضح.
2: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج. انت باش داخل شنو نسكم تاعك؟ يندرى داخل بالتمتع ولا داخل بالإفراد؟ كان داخل بالتمتع مش تلبي بعمر، وبعد تحلل منها وتولي تحرم يوم التروية من جديد. وإذا كان داخل بالإفراد مباشرة تحرم بحج في الطائرة
1: نعم.
2: وتبقى على إحرامك إلى أن تتحلل نعم.
1: الإحرام هو مربوط بالميقات،
2: بالميقات نعم.
1: الميقات من دارك بالمطار في السلطة ما عندك حتى
2: مشكل، تلبس تلبس ما حتى اشكال،
1: اما هم ما تفوتش الميقات.
2: هذا هو.
1: واضح شيخ. كذلك تقولك الحزام نتاع الرجل
2: نعم
1: اللي يلبسوه هذاك
2: نعم. احنا اليوم حاليا
1: نعم
2: في فقه الحج لما طرأ عليه من صعوبات
1: نعم
2: وشدائد وحتى حوادث
1: نعم،
2: بس كل تعرفها في سنوات متقدمة، كان علينا أن نغير في الفقه ونأخذ بالرخص ولو من مذاهب أخرى
1: نعم.
2: ولذلك نجد الكتيب متاع وزارة الشؤون الدينية يتطور نعم. من سنة إلى سنة
1: نعم.
2: يقول خير علاش هو الكتاب متاع 2000 موش كتاب متاع 2011 مش كتاب متاع 2014 مش كتاب متاع 2020 نعم. علاش كل مرة يقال كتاب جديد؟ لأن فقه الحجي
1: نعم
2: يلائم ما يقع من تطور هناك
1: نعم.
2: يعني تنجم انت ماشي تعمل في العمره نتاعك
1: طيب نعم.
2: ويذا بيك تلقى روحك مثل السكن نتاعك بعيد ودخلت في وقت اللي ما فماش سيارات اللي تهزك. تصور روحك انت في العزيزيه مثلا
1: نعم
2: 8 كيلومترات وما تقدرش باش تهبط للحرم الا مع مجموعتك، فهمتي؟ لأنك عندك فما مؤطر والمؤطر هذا عنده أساليب وباش يوفر لك التنقل متاعك. نقول لك لا يزك دوب خلطت مشيت لمكة الطوف وما عليكش حق باش تبات
1: ترتاح.
2: هذا واقع تغير
1: نعم.
2: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى لما شرع الحج لم يشرعه إلى أهل مكة في وقته فقط، هو كان مشروع من قبل، أهل مكة يعرفوا الحج، ولكن شرعه للأمة إلى قيام الساعة صح. ويعرف ربنا سبحانه وتعالى شنو مشيقة من تطورات
1: نعم.
2: وأنه الطواف ينجم يكون طبقات كما هو تو، وكذلك السعي ينجم يكون طبقات
1: نعم.
2: وينجم يكون حتى في القبو من اللوطة. يجيك واحد يقولك لا يجوز، من أنت حتقول لا يجوز؟ هو ما بني الا بفتوى.
1: نعم هو ما كان شكك.
2: والمسائل اللي فيها شكون قال ايه وشكون قال لا، لا انكار فيها ديما، هذا اجماع الامه، اجماع الامه على ان المسائل الاجتهاديه لا انكار فيها.
1: نعم.
2: خوك المسلم حالته رجل كبير كما تعرفوا اللي الاعمار نتاعنا ما زالت لحد الان صحيح في برشا شباب، لكن ما زلنا حاله الحجيجه نتاعنا ما زالت معظمهم من 60 الفوق.
1: لكن تسمع اصغر حاجه 24 سنه
2: هي موجوده،
1: حاجه تفرح شي
2: هي موجود مستخدم حتى اللي اقل من 24 عام، لكن خارجين توانسه خارجين من اماكن اخرى.
1: نعم.
2: هذا طيب، هذا مجهود والحمد لله وتثقيف. نعم. حتى اذاعتنا الحمد لله قاعده توعي في الناس، لكن الواقع انه معظم الحجيج في سن متقدمه.
1: نعم.
2: انا كي نقول الراجل وصل لل 50 وال 60 يعني ولات البوله تقطر هكا ولا؟
1: نعم.
2: هذا الشيء الكل تعرف الشيء هذا.
1: نعم.
2: يعني ولات عنده امراض
1: قليل تلقى انسان.
2: نعم.
1: صحيح.
2: نعم. مش يولي عنده ماهر واش كنت رخفت هكا هو.
1: نعم.
2: عمل وصل لل 60 شنو عمل الدوره؟
1: نعم.
2: فهمتي اللي مشي اللي مازال في عمره اقل من اللي حد من اللي تعدى.
1: نعم.
2: ونبدا نبدا يوخر بالتوالي.
1: نعم.
2: هالناس هذو يراعي وتراعي وزارة الشؤون الدينية عبر مفتيها، وعندنا نعم. ناس ما شاء الله عليهم اللي هما ما شاء الله قمة في النوازل متاع الحج.
1: نعم.
2: وألف كتب وفما كتاب متاع الوزارة.
1: نعم.
2: يبيح لهم استعمال الحزام. طيب أنا أقول مثال أولى لا باش نخرج من خلاف، لكن لو كان قلوا أنا الأولى لا مستقى مفروض أصلا في وهو لابس الإزار متاعه.
1: نعم.
2: فما الإزار ما شاء الله هو خشين البدن متاعه.
1: نعم.
2: والإزار دوبا يتحرك بيه تحريكتين ربما يطيح له. نعم. نقوله لا بستعملش الحزام.
1: نعم.
2: وذلك نحن نقول لكل إخوتنا التزموا بالكتيب الذي أصدرته وتقدمه وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم. شيخ العود هي الأخت تتحدث عن الحزام.
2: نعرف انا قلنا الحزام فيه الحزام هو بيدو تكلمت فيه وزارة الشؤون الدينية
1: اللي يحطوا فيه
2: اي نعم اللي يحطوا فيه الفلوس
1: هذاك
2: اي يحطوا فيه المفتاح يحطوا فيه غيره.
1: نعم.
2: انا نروح نقول الاولى اني ما نستعملوش، واذا كان استعملته تستعملوا مباشره فوق الحمش وما انا فوق الحزام، لكن لا افتي بقولي فقط. انا نقول لكم فما في الحج بكله كتاب لوزارة الشؤون الدينية.
1: نعم.
2: ويراعي الحجة وتطوره عبر الزمان.
1: نعم.
2: ولكن تاخذ انت الكتاب القديم وكتاب نتاع 2011 وكتاب 2014 والكتاب نتاع 2020 باش تلقى فما اختلاف.
1: لكن كل صحاح.
2: كل صحاح. نعم. قلنا نراعي رخص الناس.
1: نعم.
2: المفتي ما يراعيش روحه، يراعي اقل الناس الكبير واللي صحته نقولوا احنا تعبه والمراه اللي هي وراجلها وقت اللي تفرقهم على بعضهم شوف ايش باش يصير.
1: نعم.
2: وكل اللي يتنقض عليه الوضوء في الطواف نتاعه ولا كبش تسيب ومشى اصلا ضاع فرض المره وربما حتى ما يحجش.
1: نعم فعلا.
2: وبالتالي احنا مش نفتيوه بقول اخر على مذهب الاحناف وهو يتم طوافه ثم عليه دم يمتي. لا نعم. بأس بذلك، لا بأس، دين ربي سبحانه وتعالى واسع.
1: نعم شكرا شيخ.
2: ماذا بنا احنا اخوتنا نتاع اللي عندهم اسئله في الحج.
1: نعم.
2: يرجعوا للوعاظ نتاعهم اللي
1: ماشيين تبعينهم. نعم.
2: اللي مصاحبين الوفد بتاع وزاره الشؤون الدينيه.
1: نعم باش
2: الفتوى كيما في الاحوال الشخصيه ديما نقولوا نتصلوا بسماحه المفتي.
1: نعم.
2: ليش؟ باش نخرجك انا من الخلاف.
1: نعم.
2: النجم راهو اللي مش نعطيه لك انا مش يكون اصعب.
1: نعم فعلا.
2: بينما كان حيلك انا على سماحه المفتي
1: يلقى لك حل.
2: مش يلقالو حي حل، هو يعرف الواقع متاع التونسي.
1: نعم.
2: وبش يسهلك قداش من سؤال وفهم. نعم. فرق بين أني مش نفتيك في المسائل الطلاق على آلاف ناس تسمع فيها وربما واحد منهم مش ياخذ الفتوى ويستعملها في غير محلها.
1: نعم.
2: وبين مش نسألك أنت نقول لك اش قلت وكيفاش وشنو الوضع متاعك
1: خاصة بك أنت.
2: صحيت.
1: نعم.
2: وذاك على جيمة مسائل الحج بودنا اني
1: عندنا
2: برامج نحن في الاذاعه
1: موجود. نعم.
2: ثم انا ديما نقول حاجه الاختصاص حتى مسائل الميراث.
1: نعم.
2: طرحت قداش مره على الشيخ هيثم انه يعمل لنا حصه يكون فيها مختص، وعندنا ما شاء الله مختصين تخرجوا من الكليه الزيتونيه في الفرائض.
1: سبحان الله.
2: واحد من مشايخنا
1: مقترح تقدم باذن الله
2: حتى من الكبار اللي قراوا كما الشيخ. نعم. فتحي العبيدي مثلا.
1: نعم.
2: اللي هو مقرا وفرضي.
1: سبحان الله.
2: نعم. الشيخ فتحي أحيل على التقاعد ربي يطول عمره وربي يحفظه ويبارك في علمه. نعم. وهو رجل أحسبه من الأولياء الصالحين يعني رجل خفي تقي
1: وعالم.
2: ونقي وعالم. يا ليت واش خاص كان يجينا في برنامج متاع الفرايد وتلاميذه أيضا كثر لا تلاميذه. نعم. أيضا
1: البرنامج ما شاء الله البرنامج اقتريح إن شاء الله يدرجوه إن شاء الله شيخ
2: إن شاء
1: كذلك الله. تقولنا إيمان 2010 مشات العمرة تقولك لقيت لقطة وخذيناها اللقطة ذيك قلت أخي نحثوا كي مشي الحاج النجم ورجعوا اللقطة ذيك وش نعملوا كيفش نعملوا باش نتخلصوا من
2: يزمها تخرجها وترجعها. نعم. ونمنع كل حاج من أن يلتقط من الحرم سواء كان الحرم المكي والحرم المدني.
1: نعم.
2: إذا كان البر من الحرم ماذا كان أمر آخر وخاصة كان من التفاهات التي استغنى عنها أصحابها لكن في الحرم بالذات.
1: نعم. نعم.
2: ما نخليش إيدي تخف باش تهز حاجة وقول لها مش تلوح ما يعنيكش فيها
1: كيما زاد
2: لا تلتقط لقطة الحرمي
1: سبحان الله
2: لعل مولاها يجي ويلقاها في الكرم ربي في القمامة.
1: نعم.
2: ويهزها
1: سبحان الله
2: ماكش مكلف باش تهز. أنا أقول حتى في تونس ما ألجاك أنك تهز حاجة لقيتها في الطريق وتقول مش نقدر نبرح عليها ولا وجع عليها. من قال لك أنك ثقة في نفسك ولا تحدثك نفسك بأن تجد فتوى؟ ما قالوا يا بابا طيح السطوش.
1: نعم.
2: قالوا يا بابا إن شاء الله تطلع في شيخ. قالوا ليدي إن شاء الله تجي في يد جاهل الجاهل يخاف ربه يجيبها أما الشيخ يطلع على فتوى ويأكلها
1: يلقاها حل
2: يمال شنوه يلقاها حل.
1: نعم. نعم.
2: احنا زادة كيف احنا اليوم.
1: نعم.
2: كثير من الناس يلقى حاجة يهزها طول.
1: نعم. كذلك
2: بدعوى أنه هو بشي بر حالها ولا بشي حطها على الفيسبوك شكون ضيع حاجة.
1: نعم.
2: وبعد هو بشي كلها يعني هو غايته الأساسية شنية غايته الأساسية أنه حاجته بشي.
1: نعم.
2: بشي يلهفها بأي. نعم. طريقة من الطرق خاطر. نعم. مش يعمل طرق شرعية باش على الأقل يحللها
1: كذلك شيخ كي إنسان يري حاجة ما عجبتوش في الحرم في سواء في الحرم المكي ولا في الحرم المدني ما يجموش يروح يحكي بها لنا يقول ريت وشفت وا وا وا كما يحكي لي شخص معناها أحكي له صاحب العملة قلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: على كل ما نحكيش عن العملة مادام نقولنا ما نحكي في
1: العملة مش نحكي العملة شيء الحصير مشى بيجيب قضية بلقاش القضية قال كلمة مش هي جاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال غادر المدينة
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: نسأل الله السلامة هذا الشخص قال لي مولى العملة احكيها لي
2: نسأل الله السلامة نعوذ بالله
1: ولهذا الناس كما قلت
2: الله انت لطيف.
1: يخفف يده
2: الله
1: زي كذلك يخفف لسانه
2: الله لطيف الله لطيف الله لطيف فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج اللام هذه تسمى لام النافية للجنس.
1: نعم.
2: يعني أي نوع من أنواع الرفث كبيرا أو صغيرا.
1: نعم.
2: لا رفث لا فسوق أي نوع من أنواع الفسوق لا كبير ولا صغير.
1: نعم.
2: لا جدال أي نوع من أنواع الجدال في الحرم لا يجوز لا النافية للجنس أي نوع من أنواع المذكورات الثلاثة لا يجوز ربي يحفظنا
1: أمين يا رب
2: أمين يا.
1: نعود شيخ كذلك عندنا سي محمد من تونس يقول لك أنا عندي حيوانات قطاط صليهم ونحط لهم الماء ونقول يا ربي ارويني.
2: نعم.
1: كما رويتهم ولا حاجة كما كتير.
2: نعم.
1: ثمار الجنة.
2: نعم.
1: قال لك يا أخي الدعاء جائز أن ندعي به
2: هو مجرد إطعام الحيوان المحتاج إلى الطعام في حد ذاته يدخل الجنة
1: سبحان الله
2: دخل رجل الجنة في كلب سقاه ودخلت امرأة الجنة وهي بغي مش حتى امرأة عادية.
1: نعم.
2: بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته الرحمة الموجودة في القلب هي سبب من أسباب ولوج الجنة هذه الرحمة سواء كانت في الإنسان والبشر وإلا في الحيوان نعرف لكثير من الناس اليوم لهين بحيوانات ويصوا يحطوا لهم ويجيبوا لهم.
1: نعم.
2: ودوبة ما يسمعوا رجليه في الحومة يجيوا يجاروا من كل بقعة هذا طيب وفيه أجر عظيم أنك تقدر تقول يا ربي أطعمني من ثمار الجنة كما أطعمتهم هذا طيب لا بأس بذلك رب يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب هو كالدعاء متاعك اللي أنت جايت به والعمل الصالح إطعامك للكلاب ويا ليتنا نطوف على كثير من الناس لا يجدون مأوى ولا مأكل ولا ملبس والله يوم الأحد أمس الأحد
1: شيخ الدين أنا نحبك أنا الموضوع هذا هي رسالة كنت باش نبدأ بها بها البرنامج لكن تجبت برنامج أخر كلام أخر مهم نحب رسالة خاصة في الأيامات هذه لان ثم ناس نحن قاعدين في المدينه، في المدينه ما يبات حد جعان، لما ثم ناس البرة يعلم كان ربي بحاله، كان ربي بحاله، والناس المستطيعين يا شيخ اللي نجموا يمدوا يد العون للناس هذوما، الناس اللي نجموا يعاودوا اي عاون ويتام، لازم باش ينجموا يعاودوا يعاونوا الطلبه باش يقراوا باش يوصلوا الطلبه ذوك باش يتحصلوا العلم. شيخ بربي وجه المرسالة.
2: نعم انا مش نعطيك حاله اكثر من هذه، لانه الطالب والصغير اليتيم هذوما كلهم في اقبال من الدنيا، مازال حنتوا في الاقدام وسعدوا القدام.
1: نعم
2: يعني بالحياة والميات لابد بشي ينجم يعدي راسه.
1: نعم
2: حلال حرام يعدي راسه.
1: نعم
2: لكن وقت الإنسان يكون عمره في الستين وفي السبعين،
1: نعم،
2: وقد أدبرت عنه الدنيا وهو دنيا في إقبال من الآخرة وأحاطت به الأمراض،
1: نعم،
2: وضاق خلقه ولا يجد مأوى يأوي إليه حالة، وانا ماشي المساكن عندي محاضرة في مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، ونوقف انا في المحطة متاع سيدي خليفة ونلقى رجل كبير في السن واقف ينتظر شكون يركبه، ركبته معايا يا بابا شنيا وين المقصد متاعك؟ قال لي ماشي للمكان الفلاني فما ولد حلال يتوسط له في المستوصف متاع المكان هذاك باش نجم ياخذ دواه، لانه في المكان اللي هو فيه اتصل بكل
1: الجهات
2: نعم، ولم يجد من يأويه ولا يطعمه ولا يداويه. تصور انت الله، ماشي من مكان الى مكان باش ياخذ واحد ولد حلال يخدم في المستوصف يعطيه الدواء،
1: ربي يجزيه خير.
2: لا عنده جرايه متاع المعوزين ولا هو متقاعد يعني يخدم أحزان، ثم هو ضعيف البصر إلى درجة يستعمل العكاز باش ينجم يرى، يعني منك ليه هكا وجهك في الوجه،
1: نعم،
2: ينجم يشوف الملامح متاعك، بعدت عليه شوية ولي ما عاش يراحت شيء.
1: سبحان الله.
2: أتصور أن الشخص كان هذا وهو في شيخوخته هو أكثر احتياجا من الطفل الصغير،
1: نعم،
2: ومن الشاب اللي يقرأ وغيرهم، لأنه هذا من نجمه، لكن هذاك نجم يموت حتى في الطرف ونبات يبات في محطة سيدي خليفة.
1: سبحان الله.
2: ما عدوش مأوى.
1: يا الله.
2: ما عدوش مأوى. نسأل الله السلام والعافية.
1: أمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يفرج علينا وعليه وعلى أمة محمد. آمين. هذه رسالة للناس الخيرين، الناس اللي عند أعطاهم ربي من فضل سبحانه وتعالى باش يعاون الناس ضم ويقفوا عليهم وكلزم يمشي يبحثوا عليهم، عندهم أجر عند
2: ربي. وعلاش تبحث عليهم؟
1: نعم.
2: أنت هاو في السوق مثلا،
1: نعم،
2: لكن المرأة اللي واقفة تبارك في الأكياس البلاستيكية،
1: نعم،
2: إيش وقفها في الشمس؟ امشي بتاع في باب الفلة، في المدخن تاع باب الفلة، ولا في،
1: نعم،
2: سوق العصر، ولا في غيره،
1: نعم،
2: مش تلقى امرأة الوجه متاعها من الشمس بركة وجهها محروق،
1: نعم،
2: وهي واقفة وساعة تلقى حجيرة تقعد عليها وفي ايدها ما فيها باس بشكل الكيس كي تشريه تعطاها 500 علاش تعطيها 200؟
1: نعم
2: علاش تعطيها 200؟ وكي تعطيها دينار شنو اللي باش ينقص لك؟
1: ولا تشريها من كل
2: كيس القاضية نتاعها احنا هات تعطينا كل واحد يعطي 500 دينار اللي قاعدة تبيع في خبزة قد ناكل الخبزة،
1: نعم،
2: بدينار تقول خليها لي ب 700 عليه،
1: نعم،
2: برك قدش مع اللي لبس عليه، ما علاش نقدش مع واحد يبيع، نعم، في حاجه بسيطه بشيك ورابح منها يعني بضوعه،
1: نعم،
2: مش رابح منها حاجه كبيره،
1: خير من اللي قاعدين يمدوا في دين في الشارع في الجوامع،
2: هذوك يكسبوا اكثر مني ومنك راه
1: نعرف شيخ. ما انت كي تشري من عند ديك الكيس تعطيها 500 فرنك عند ربي خير لك يظهر لي من اللي تعطيها لك اللي يمد في يده في الشارع.
2: فما شكون اللي عندها تاكسي خاص بها يوصلها للدار نتاعها اللي على تقين، وعند الفونت كوميرس في البقعة متاعي وتقول لك أنا نصور أني حسب الظروف نجم نوصل حتى 100 دينار، ولكن في بعض ما تروحش أقل من 30-40 دينار، أما ساعات توصل حتى 200 دينار.
1: لكن الشيخ عند ربي
2: يوم القيامة يأتي وجهه أو وجهها وليس فيه مزعة لحم،
1: سبحان الله،
2: هيكل عظمي، والعياذ بالله،
1: والعياذ بالله،
2: لأنه أسقط ماء وجهه، ماء الحياة سلب منه.
1: شكرا شيخ دكتور زهير جندوبي بارك الله فيك. سيدي خلينا نمشي فاصل
2: ان شاء الله،
1: ثم نعود فاصل. تحيه الحمدي الفصيل التحق بنا الان احبابنا الكرام، فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج شق الحياه.

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فيق والحياة للتواصل معنا 71-136-000. نأخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا لله.
1: والسلام على الدكتور في زغير الجندوب.
2: مرحبا.
0: مرحبا. بسم الكريم أختي الغالية.
1: تونس من قصر.
0: مرحبا يا تونس.
1: وفي لذاعة الزيتون، راني نتبع في البرامج كلها في كل وقت، يفوتني حتى برنامج.
0: بارك الله فيك. نعم.
1: ونحب لذاعة الزيتون برشا برشا برشا.
0: بارك الله فيك لله. أعطيني سؤال كي.
1: هاي عندي سؤالات إن شاء الله نفكر منها. مثلا نفكر. عندي سؤالات عن نصلينا على الكرسي.
0: نعم.
1: عندي فقرات نتاع الرقبة، وعندي جسد العظام فقرات الإنسان. نصلي نوقف نقيم الصلاة ونرجع نقعد على الكرسي وزيد هكاك. نعم.
0: تكبرت الحرام تعملها انت واقفة ولا انت قاعدة؟
1: اي نعملها واقفة زي بالواقف.
0: نعم.
1: ونصلي معاه ديما في نهار قضاء.
0: نعم.
1: قلت إن شاء الله يا ربي حنيك البركات، نصلي كل وقت، نصلي معاه وقت لصلاة القضاء. ما نعرفش هذا نذر ولا لا.
0: كيفية صلاة القضاء تفهم عليك الشيخ؟ نعم.
2: وانت عليك قضاء ولا ما عليكش قضاء؟
1: لا أنا صليت قبل منين صغيرة، بديت عمري 13 سنة.
2: أي ما عليكش قضاء معناها؟
1: لا وبطل، وبقيت بعد عرفت عمري 17 سنة وبقيت في الصغار، ومرة نصلي مرة نبطل. يمكن بديت كمان يمكن القريب ال 40 ولا وش 30.
0: نعم عليك صلاة قضاء. نعم.
1: أي نصلي فيها.
0: أي نعم. سؤال موالي.
1: وعندي الواحد الخف، توضى الخف نعمل الواحد نلبس على القلاص، ما يستاهلش نتوضى بيه.
0: تلبس؟
2: تمسح عليهم.
1: لبست الخف على القلاص، عندي هشاشة العظام وعندي قلت الفقرات، رجلي تيبس تشيح، ما نجمش نتوضى بالماء.
0: تلبس الخف على القلاص؟
1: اي نلبس الخف ونتوضى على الخف، يا اخي كل وقت نعمل كل وقت نتوضى به في الوقت نتاعه.
0: تمسح ولا تتوضى؟
1: اي نتوضى انا رضو، اما رجلي نمسح على الخف.
0: نعم. والخف فوق القلاص؟
1: نعم.
0: وتلبس القلاص وقبنا خف؟
1: اي نضل لابس الكلاس ونلبس فوق الخوف ونتوضى. يعني هذا يجوز ولا لا؟
0: نعم.
1: نعم مش فيه صالح.
2: والخوف تلبسه على طهارة وما تنحيهش؟
1: اي رجلي نظيفة ما عنديش نطهر كل شيء، نلبس دار لابس الكلاس نتجي باش نتوضى اي صلاة.
2: وقتها تلبس الخوف باش تمسح عليه؟
1: اي نمسح عليه هكا.
2: لا مش هكا صح.
0: توجاوبك الشيخ لله. سؤال الموالي.
1: وديما نذكر نقول نجي نقعد نوقف كل شيء نقول ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين. هذه الكلمه ديما تفهم.
0: نعم.
1: لخاطرنا انسان مريضا بس بالله في صراع مع المرض، ديما هذه كلمه
0: ربي يشفيك. نعم.
1: يعيش. ونذكر في الليل الصبح 11 مره قول والله واحد، ونذكر المعوذتين، ونذكر كل حاجه 11.
0: نعم.
1: ونصلي على النبي ونشاهد ونقعد نذكر، ديما نبقى نذكر فيه، نلقى السبحة ديما في رقبتي ولا في ايدي لبست.
0: نعم.
1: نيكم فيه.
0: عندك سؤال اخر؟
1: والله هذا الوقت الحالي.
0: شكرا. عقد معنا تو الشيخ يجاوبك. شكرا.
1: نمر ان شاء الله ويزيد من نور على نور.
0: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام. مرحبا للاسم الكريم.
3: فاطمة من سيدي بوزيت.
0: نعم.
3: فاطمة من سيدي بوزيت.
0: فاطمة سيدي بوزيت. نعم تفضل يا فاطمة.
3: أخيرا بنحب نقدم لك تحية لك وسيدي زهير وكامل فريق العالم بالإذاعة.
0: بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله. نعم.
3: عندي زي سؤالات.
0: تفضل فاطمة.
3: السؤال الأول كي نبدأ نسبح في قلبي يجوز ولا؟ والسؤال الثاني بربي لو يسهل لي سيدي زهير الله يرحمه والدي يجاوبني عليه، يعني اتصلت البرنامج زكاتي ما تحصل.
0: تفضل.
3: زكاتي تاع الغلال، يعني نذكر على كتاب عندي 20 نعجه والد اللي جات نصها وال 40 نعجه كثيره طول الله يرحم والدي.
0: كيفيه زكاه الغنم؟ تو الشيخ يجاوبك على الكيفيه نتاعها. نعم
3: بارك الله فيك.
0: شكرا. شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
0: مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا اخوي الغالي اسمك كريم.
4: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شكري جوادي.
0: شكري. منين سي شكري؟
4: من ولايه فخر.
0: مرحبا شكري.
4: عايشك الحمد لله يا سيدي بشير.
0: تفضل اخوي الغالي.
4: والله يا سيدي سمعت الشيخ الجمعة الفاتت يحدث على الحج.
0: نعم.
4: قال اللي عنده إشكالية ما راح يمشي يرمي راحة يطلب السماح. فهمتني؟
0: تحدث على الحج. نعم.
4: يمشي يطلب السماح و... وإذا كان ما حبش السيد ما أنا أسلكها. أنا ما فهمت سلكتها. أما قال الشيخ قال حاجة شوتني ما أنا قال سيدنا عليه الصلاة والسلام لا يردوا حوضي لا يردوا حوضي.
0: شكون هو؟
4: لا سمعتها في الزيتونة ولا.
2: شنو مثل واك رزق أخواته مثلا؟
4: ما فهمتكش.
2: المشكلة شنية واكل رزق أخواته؟
0: علاه ماشي يسامح وعلاش ماشي يطلب السماح؟
4: مثال
2: هكا مثال برا انا قلت مثال شنو احنا نهضروا الفتوى ما تجيش بالامثله الفتوى تجي بالواقع في الواقع شنو هو الشيء الاشكاليه اللي انت مثلا نقول احنا قلقتك
0: باش تطلب على السماح
2: باش تطلب على السماح
4: لا اللي قلقتني اللي الكلمه اللي قالها الشيخ قال سيدنا عليه السلام اذا كان ما تسمحوش لا يردوا حوضي لا يردوا حوضي
0: واضح تجاوبك على الشيخ خي والله يبارك
4: انا
0: شكرا بارك الله فيك أنا ما أظن ذيك المكالمات الشيخ نعود لأخونا محمد اللي قالك سي محمد قالك عندي صاحبي إمام كان صاحبي لكن فاق بي ما نصليش وأنا قالك مرة نصلي مرة نصلي مرة نصليش قالك فاق بي ما نصليش قالوا لو أنا كندي عليك لو تنجم تعاق تنصير لك حاجة خليني نقول شيخ أنا قبل كل شيء لو الإمام ماهوش هو يظن روحه اللي هو قريب من ربي نجم الناس اللي يكونوا يصلوا وراك لهم أقرب منك ربي سبحانه وتعالى هذه أول حاجة وثاني حاجة شكون يضمن واحد منا أنه الدعاء نتاعو مستجاب السيد هذا كيفاق بيه ما يصليش سمعتوا شو قالوا الشيخ
2: سمعتوا بطبيعة
0: نعم تفضل الشيخ
2: في بعض الأحيان الإنسان تطغى نفسه
0: نعم
2: إن الإنسان لا يطغى الرأي واستغنى هناك من استغنى بالمال وهناك من استغنى بالجاه وهناك من استغنى بمرتبة وكل هذه الأشياء الدنيوية
0: هناك من استغنى بالجهل زاد
2: نعم قد يطغى بها الإنسان
0: نعم
2: على غيره الدعاء المستجاب نعم قد يأنس الإنسان من نفسه أنه كلما دعا استجيب له
0: نعم
2: وقد يكون ذلك كرامة وقد يكون استدراجا
0: نعم
2: وصاحب القناعة هو الأعلم بحاله من غيره
0: نعم
2: يعرف هل أن هذه الاستجابة لدعائه هي كرامة من الله سبحانه وتعالى له
0: نعم
2: وقد تكون الاستجابة في الدعاء بالشر لأنه مظلوم
0: نعم
2: يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
0: نعم.
2: حتى ولو كان كافرا
0: نعم
2: وقد يكون هذا الإنسان على حالة نسأل الله السلام والعافية ومع ذلك عندما يدعو يستجيب الله له
0: نعم.
2: وهذا إبليس قالوا أنظرني قالوا إنك من المنظرين
0: سبحان الله
2: مباشرة
0: نعم
2: إبليس دعا واستجيب له
0: نعم دعا واستجيب نعم
2: ولذلك لا يعني استجابة الدعاء أنك على مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى
0: على كرامة وعلى
2: لا ندري الله أعلم فإذا متعك الله تعالى بكرامة إجابة الدعاء فاجعله في خيري الدنيا والآخرة لك ولغيرك
0: نعم
2: أما أن تتهدد به وغيرك فهذا كما الملك اللي قالوا عندك تنفيذ أمر تأمر أنت فنجيب أمرك شمش أتصور أنت شمش يطلب شنو الطلب متاعه إنسان كي يوقف قدام من بيده عطاء
0: نعم.
2: ماذا يطلب
0: أنت تطلب حنفذ
2: طلب فقع عيني صاحبه تصور انت الاصل في المسلم انه حتى وان ظلم
0: نعم.
2: حتى وان ظلم يطلب للظالم الهدايه حتى يعود عن ظلمه
0: نعم.
2: من بعض اخوتنا كان يدعي يقول اللهم اغفر لهم وسامحهم وأقبل بقلوبهم إلي.
0: سبحان الله،
2: شو اسمح لها؟ ظالموا،
0: عودة شيخ دعوة.
2: اللهم اغفر لهم
0: نعم.
2: وسامحهم
0: نعم.
2: وأقبل بقلوبهم إلي.
0: سبحان الله.
2: كان أحد كبار الدعاة كان دائما يقول اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، هو ما أخذها من عنده، ولذلك رزق حب الناس حيا وميتا.
0: سبحان الله.
2: هذا أخذ جزء من هالدعوة هذه، يقول للذين ظلموه
0: نعم.
2: اللهم اغفر لهم وسامحهم وأقبل بقلوبهم
0: إلي.
2: ما حاشتوش باش تقع القطيعة بينه وبين المسلمين، حتى العقوبة مش بالدعاء اللي هي نعم. بالهجر، واللي الناس عملوا لها قوقة كبير ورجعها كأن هي السنة، ويقول لك نطبق في السنة. الهجر مقصده الزجر، فإذا لم ينزجر المهجور
0: نعم.
2: فإنه لا يجوز هجره. ما هو دليلنا على ذلك؟
0: نعم.
2: دليلنا على ذلك صحابي كان مدمنا للشرب
0: نعم.
2: وكان كثيرا ما يؤتى به في الشراب فيعاقب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري
0: نعم.
2: وفي متنه، مش تعليقا لا في متنه، في البخاري. وكان يضحك رسول الله، وكلمة كان يفعل في اللغة العربية تفيد الاستمرار والتكرار
0: على طول،
2: يعني ديما يجي النبي عليه الصلاة والسلام باش يفرهدوا باش يضحكوا، النبي حامل هم الأمة
0: نعم.
2: فيأتي هذا الرجل ليضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يؤتى به في الشراب، في رواية أخرى في غير البخاري قال أتي به أكثر من 50 مرة.
0: يا سبحان الله،
2: معناها تشد متلبس،
0: صحابي جليل،
2: بخلاف اللي هو ما تشدش فيه
0: نعم،
2: مبلي
0: نعم.
2: هل هاجره رسول الله؟ لم يهجره، بل في مرة من المرات قال رجل من الصحابة، وفي رواية أنه عمر بن الخطاب نعم. رضي الله تعالى عنه نعم. قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سكيرجي يحب ربي والنبي،
0: الله ما عليها كلمة.
2: وبالتالي ما يجيش الإنسان واحد تارك صلاة تقول له يا تجي تصلي ولا تو ندعي عليك حطوك في كروسة، كلام هذا. من أنت؟
0: قال ما عند
2: من أنت؟
0: ما عند
2: حتى ولو أنك إمام والكشتة متاعك بسبعة طيات
0: نعم
2: ومستجاب الدعوة، هذه سقطة من سقطاته
0: فعلا،
2: هذه القولة هي نعم. سقطة من سقطاته، وأوغرت عليه صدر أخيه
0: نعم. ما تقال شيء
2: حتى بعد برجع هو يصلي
0: نعم،
2: قعدت الكلمة تحفر في القلب متاعه،
0: توجع فيه
2: نعم، فرابح بذلك سيئة جارية
0: نعم.
2: ممكن ما لوجع حسنات الجارية
0: نعم.
2: والصدقات الجارية
0: نعم. سبحان
2: هناك الله. الحسنات الجارية، السيئات الجارية
0: نعم.
2: السيئة الجارية هي وهذا الأذى الذي يحدث في قلب المسلم أو حتى في ماله أو في عرضه أو في أهله أو في غيره، المتسبب فيها بقدر ما بقي الألم وأثر تلك المعصية بقدر ما تسجل له السيئات.
0: ومش سهل انك تجرح قلب مؤمن شيخ،
2: اكيد كسر قلب المسلم
0: نعم
2: ليس امرا هينا. ادخال السرور في قلب المسلم من اعظم الحسنات،
0: اكيد،
2: لان تهدم الكعبة حجرا خير من ان يهان امرؤ المسلم.
0: سبحان الله، قيمة المسلم على ربي سبحانه وتعالى.
2: نجي انا نقول مش ندعي عليك نجيبك في كروسة، كلام هذا، فهذا لا يجوز. ولو كان هذا الشخص اماما للأسف الشديد فهو جاهل،
0: ولو صاحبك ما يصلي
2: فهو جاهل بأدب الدعوة وبأدب العلم وبكل أدب.
0: أعرف كيف تأخذ بالحكمة.
2: سيدنا الحسن والحسين
0: نعم.
2: شافوا رجل كبير لا يحسن الوضوء، ما قالوش هيا يا بابا راك شيب والعيب، اخش بيك العمر هذا الكل وانت ما تعرفش تتوضا. قالوا يا أبانا اختلفت أنا وأخي في من يحسن الوضوء أحسن من أخيه، اغزر من الاثنين توضب كيف الاثنين، وضوء على درجة عليا من عالي من الإحسان.
0: نعم.
2: قالوا أنا الذي أسأته.
0: سبحان الله. وشيخ مش حتى الإمام الغزالي لا ما أظن جاه واحد قالوا ما حكم إنسان ما يصليش؟
2: نعم قالوا حكم تأخذ بيدي وتذهب إلى الجامع. نعم هذا الأصل. عش قلنا سإن منكم، قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم لمنفرين
0: سبحان الله.
2: كما قال إن منكم لمنفرين، إنسان ينفر على الدين وهو لا يدري ليش بسلوكه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين بالاسم،
0: يا الله،
2: ويعرف كفرهم وخروجهم عن الإسلام ومحاربتهم للإسلام.
0: نعم.
2: وأخبر سيدنا حذيفة بن اليمان بأسمائهم اسما اسما.
0: نعم.
2: ومع ذلك لما قال عمر دعني أقطع رقبة هذا المنافق، قالوا كيف إن قيل إن محمدا يقتل أصحابه؟ المنافق ما مسلم.
0: نعم.
2: محسوب على شكون؟ محسوب على الصحابة.
0: نعم.
2: وقت لما يشتقدش وش يقولوا؟ يقولوا محمد يقتل في المنافق ويقتل في صحابي. نعم. فالرأي العام في الشريعة الإسلامية عنده قيمة ودخل، والإنسان يرد باله. نعم. أنه يسيء للرأي العام فينفر الناس من الدين.
0: ساعات من غير لا يشعر يا شيخ. الإنسان ما يعرف يتصرف ساعات كما هذا إمام. مو نصور مش قيل على حسن نية، هو ما هو ما فهمش الكلمة.
2: على كل حال، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه.
0: نعم.
2: وأستغفرك لما لا أعلمه. الغرور، الغرور.
0: نعم.
2: هذه معاصي تسمى معاصي القلوب. احنا عندنا المعاصي أنواع، فما معاصي الجوارح.
0: نعم.
2: ومعاصي القلوب. معاصي. نعم. القلوب أعظم وزرا من معاصي الجوارح. معاصي الجوارح السكر.
0: نعم.
2: والسرقة.
0: نعم.
2: شرب الخمر والسرقة والربا والضرب وغيرهم والزنا، هذه. نعم. كلها معاصي تسمى معاصي الجوارح.
0: نعم.
2: معاصي القلوب العجب والكبر والاحتقار للغير.
0: نعم.
2: هذه كلها معاصي، وهي أعظم وزرا من معاصي
0: الجوارح.
2: من معاصي الجوارح سميها كبائر القلوب،
0: والعياذ بالله.
2: والعياذ بالله.
0: كذلك شيخ عن تونس من قفصة تقول كنا نصلي على الكرسي.
2: نعم.
0: خاطر هي مرأة كبيرة وعندها برشا أمراض، تقول لك. نعم. نكبر ونهبط نصلي على الكرسي.
2: نعم. نحن لا ننتقل إلى الصلاة من جلوس إلا إذا عجزنا على الوقوف ولو بالاستناد.
0: نعم.
2: إذا قدرنا أن نصلي قياما ومستندين إلى الجدار، أو مستندين إلى عكاز.
0: نعم.
2: أو مستندين إلى ظهر كرسي، فالقيام هو الأولى.
0: نعم.
2: هذا الركن الأساسي في الصلاة هو.
0: نعم.
2: القيام. ونومئ للركوع والسجود قدر الاستطاعة، ربما تكون قادر على الركوع فتركع.
0: نعم.
2: فإذا عجزت عن السجود تسجد بأخفض من الركوع قليلا ولا بأس، حتى ولو تقعد على كرسي وتسجد لا بأس بذلك.
0: نعم.
2: لكن الركن الأساسي هو القيام، فإن عاجزت عن القيام عند ذلك تصلي من جلوس.
0: نعم.
2: نعم.
0: لما أظن البارحة وقلت البارحة مصلي وراء الإمام في صلاة العشاء، كان بقيت نتذكر قام الإمام كبر، كبر مع الإمام هو واقف، والإمام يقرأ يقرأ، مازال الإمام في صلاة القراية، هو يحبط هبط القاعة لوطة وقعد قعد معناه جالس.
2: نعم.
0: الإمام ركع هو قام
2: وجاب الركوع،
0: جاب الركوع مع الإمام وبط.
2: هذا يخطئ فيه كثير من الناس. قلنا
0: في الركعة الثانية عاود. نعم. نفس الحكاية،
2: ما دمنا قادرين على القيام ولو بالاستنادي.
0: نعم.
2: فالقيام شرط وركن وأساس.
0: نعم.
2: وإذا عجزنا عنه نجلس.
0: نعم.
2: ما دمنا قادرين على القيام ولو بالاستنادي فالقيام.
0: نعم.
2: هو الأصل.
0: نعم. كذلك هي تقولك عليها صلاة قضاء.
2: نعم.
0: كيفية القضاء عموما كيفاش تكون شيخ الأسهل عنا؟
2: هي سؤالها كان حسب ما أذكر أنها قالت نذرت.
0: نعم.
2: أن أصلي القضاء. نعم. مع كل حاضرة.
0: نعم.
2: طيب إن كانت نوت فقط فهي تصلي أقل شيء كما ذكر شيخنا محمد المختار.
0: نعم.
2: السلامي مع كل صلاة صلاة.
0: نعم.
2: وإن صلت مع كل صلاة صلاتين فهو الأحسن.
0: نعم.
2: وهو الذي عليه رأي الفقهاء عموما.
0: نعم.
2: لكن ما أفتى به شيخنا محمد المختار السلامي في هذا الزمان الذي صار فيه الوقت يكاد المسلم.
0: نعم.
2: يجري وراء الساعة ولا يدرك شيئا منها.
0: نعم.
2: فقال يكفيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة، وإن كانت نذرته فإنه لا يجوز لها أن تترك هذا النذر حتى تتيقن.
0: نعم.
2: أنها برئت ذمتها من كل صلاة تركتها.
0: ذاك علاش الانسان ما يجمش يربط روحه بالنذر.
2: النذر مكروه خاصه المعلق.
0: طب الناس يعملوه ويحلو فيه.
2: اي الانسان حتى وان نذر فينظر نذرا غير معلق وينظر حسب طاقته.
0: نعم.
2: وطاقته مش الان وقت لو في شباب، وطاقته عندما يكبر. نعم. فيعجز ولا يستطيع، على الاقل يقول ما دامني بصحتي نفعل كذا كذا.
0: نعم.
2: والاولى ان لا ينذر. لكن اذا نذر فعليه ان يفي بنذره.
0: لينذر الشيخ نذر وقال انا مرض هكا بالضبط باش نكون صادق في. نعم. السؤال قول انا قلت احد الاخوات قالت هي مريضه، قالت كان نعمل تحاليل ونطلع لباس، انا المبلغ اللي باش نعمل به تصاور ونعمل به واو باش نداوي به.
2: نعم.
0: باش نعطيه لخويا اللي هو.
2: نعم.
0: ظروفه تعب.
2: نعم.
0: بعد مده مشات عملت القطره حلباس لازم تخضر تخرج الفلوس هذيك.
2: نعم.
0: تقول جيت باش نخرج الفلوس هذيك لخويا، الفلوس خويا انا متاكد كي نعطيها له باش يحطها في الفساد. النذر. نعم. باش نعطيه الألف دينار هذيك انا باش نعطيها له هو باش يحطها في الفساد طول متاكد.
2: نعم.
0: خلت متاكد تقول لهنا وخويا عنده داره دار نتاعو هي على قدها باش تطيح معناها. انا باش نعاونو به على اساس انه هو باش يبني دارو. تقول لك انا تفطنت به انه هو الفلوس باش يحطها في الفساد.
2: نعم.
0: تقول لك النجم انا الفلوس نتاع النذر هذيك اللي نعطيها له نمشي نخلص له بها انا سلعه.
2: لا باس بذلك ان شاء الله.
0: ماش مشكل.
2: ان كان كلامها كما ذكرت.
0: هي قالت.
2: كما اذا كان كلامها معناها يعني 100% اللي هو يفسد الفلوس هذه. وينفقهم في حرام فنحن. نعم. لا نعطي لينفقها في الحرام.
0: معنى تمشي الفلوس. نعم. تشري بها السلعة
2: تخلص بهم السلعة
0: وهو يأخذ السلعة من غادي
2: إن شاء الله. لا بأس
0: بي. كذلك أختنا اللي هي من قفصة تقولك هي تلبس الكلاست وبعدين تلبس عليها الخف
2: باش تمسح عليه
0: كذا. نعم. توضح. نعم.
2: لبس الجواربي.
0: نعم.
2: على من قال بجواز المسح عليها، وقلنا أقل ما يمكن هذا باتفاق الفقهاء السلف.
0: نعم.
2: أنه يكون الجورب ثخين غليظ مش الجورب الرقيق.
0: نعم.
2: وإن لبسنا فوقه الخف، ينجم الإنسان يلبس الجورب معاه الخف الاثنين.
0: نعم. الجورب هو الكلاس.
2: لا الجورب أي جورب الكلاس. نعم. والخف هو اللي من جلد.
0: نعم.
2: فيجب أن نمسح عليه إذا كنا لبسناه ونحن على وضوء.
0: على وضوء.
2: أما إذا لبسناه ونحن على غير وضوء فلا يصح المسح عليه أبدا. المسح يكون على الجورب الثخين. نعم. لمن قال به، وعلى الخف بإجماع متى لبسناه على طهارة ولم ننزعه.
0: نعم.
2: فيصح أن نمسح عليه وبدون تحديد وقت عند الملكية.
0: نعم.
2: عند غير الملكية يقول لك 3 أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر.
0: نعم.
2: عند الملكية بدون تحديد إلا إذا أجنبنا وقتها. نعم. يجب نزعه.
0: واضح.
2: يعني لو أنك تقعد لابس جمعة جمعتين تمسح عليه فما حتى أشكال، المهم تنحيش. إذا. نعم. نحيته انتقض وضوءك.
0: نعم.
2: ولا يصح المسح عليه.
0: نعم. والناس اللي تخدم في الإدارات وتمسح على الجورب على الكلاست.
2: على كل حال من استفتى غيري ووثق به غيري يتحمل المسؤولية ولا أتحملها. أنا أقول حتى إن نتنازلنا وتواضعنا للإفتاء. نعم. على غير مشهور المذهبي.
0: نعم.
2: عندنا 2 من فقهاء المالكية قالوا بجواز المسح على الجورب إذا كان ثخينا.
0: نعم.
2: من ثخين نجم تمشي به وما يتقطعش.
0: نعم. خشين.
2: نعم. تمشي به وما يتقطعش هذا. نعم. الشرط به تمشي به وقد لبس عليه فهذا تمسح عليه. قلنا وقت
0: هناك من فقهاء المالكية قالوا هكا.
2: أي فما.
0: نعم.
2: أي نعم موجود. أنا قلنا إحنا هو قول في المذهبي ولكنه ليس المشهور. القول المشهور هو أن لا.
0: نعم.
2: نمسح إلا على الخف المصنوع من الجلد.
0: نعم.
2: أو على الجورب المجلد يأخذ نفس. نعم. حكم الخف.
0: نعم.
2: نعم.
0: كذلك عندنا فاطمة من سيدي بوزيد تقول لك كي نبدأ نسبح في قلبي.
2: نعم.
0: جايز أو غير جايز؟
2: أولا التفكر عبادة.
0: نعم.
2: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.
0: نعم.
2: مجرد التفكر في مخلوقات الله هو عبادة.
0: نعم.
2: لكن الأذكار التي نرددها
0: نعم.
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا الله الله ربي ولا أشرك به شيئا ولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
0: نعم كل هذه
2: ولا
0: الأذكار.
2: لا إله
0: نعم.
2: إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أقل درجات الذكر بها أن نحرك اللسان. هذه أقل درجة الذكر.
0: اللسان ولا الشفتين؟
2: اللسان
0: نعم.
2: هي آلة النطق
0: نعم.
2: أما الشفتين تنجم تنطق بالحرف والحرف والشفتين مغلقتين كما تعلم في علم القراءات
0: نعم.
2: لكن آلة اللسان آلة الكلام هي اللسان لابد من تحريك اللسان أقله والأولى, والأولى أن أحرك اللسان وأسمع أنا نفسي
0: نعم.
2: بذلك الذكر فإن ذكرت ويسمعني غيري من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه
0: نعم.
2: نعم لا بأس بذلك
0: نعم.
2: المهم أن أحرك آلة النطق
0: نعم.
2: أما مع عدم تحريك آلة النطق فهو فكر والفكر أيضا له أجر
0: نعم
2: نعم.
0: لهنا شيخ نقيسوا على الصلاة السرية إنسان باش يصلي صلاة سرية
2: نعم لابد من النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه
0: نعم
2: ولو لم يسمع نفسه لابد من تحريك آلة النطق كاملة
0: نعم
2: الشفايف كما ذكرتك واللسان
0: لسان وشفايف
2: أي
0: لو لسان محرك في القلب يقول لك أنا نقرأ سر في القلب ويعمل
2: هذا ليست قراءة ولا تسمى قراءة
0: تعتبر غير صحيح
2: أنا قلنا فكر لكن لا يصح لا تصح به الصلاة
0: لا تصح به الصلاة
2: الصلاة لا تصح إلا بتحريك آلة النطق كاملة
0: واضح بالذكر باش يبدأ القرآن
2: أيضا أما هي تحكي على الذكر لكن في الصلاة لابد من تكبيرة الإحرام والفاتحة
0: نعم.
2: والسورة
0: واضح شيء كذلك تقول لك زكاة الغنم
2: نعم.
0: هي ذكرت قالت 20 نعجة مع 20 خروف
2: نعم.
0: لكن شيء خلينا نعطي
2: لا مش 20 خروف هي قالت 20 نعجة إيه هما 20 حمل جدي والدين
0: والدين
2: أي والدين
0: 20 نعجة والدين
2: نعم الحول
0: نعم.
2: متاع النتاج هو حول الأمهات
0: نعم
2: وبالتالي إذا بلغت النصاب
0: نعم
2: كبارا وصغارا حتى من دو مولود
0: مع بعضهم
2: مع بعضهم
0: نعم
2: أمتي وحال عليه الحول أو جاء الساعي كما كان من قبل
0: نعم.
2: وجبت الزكاة
0: مش على خاطر الصغار ما نحسبهمش
2: لا لا نحسبهم الصغار والكبار كل ما بعضهم
0: كل ما بعضهم يعتبروا حول
2: نعم.
0: يدور عليهم الحول
2: نعم.
0: يوصلوا النصاب
2: نعم.
0: الزكاة
2: نعم.
0: كذلك عندنا سي شكري على ما أظن هذا السؤال نختم به شيخ لأنه سؤال مهم يقول لك سمعت إنسان يمشي الحج يدور على الناس يسمحهم
2: نعم.
0: وسمعت سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد ولا حوضي معنى هكا
2: نعم.
0: ما أظن الحديث على إنسان ظلم الناس
2: نعم
0: أعطيه سؤال الجواب في العموم
2: سواء حسب سؤالها حسب المسلم ماشي للحج
0: نعم
2: ولا قاعد في بلاده
0: نعم
2: أما هو أولى الحج وإلا ملك الموت
0: ملك الموت
2: ملك الموت طيب
0: نعم.
2: ملك الموت سيقبض الروح لتقابل ربها
0: لتس نعم.
2: لتسأل الروح والجسد على كل صغيرة وكبيرة
0: نعم
2: وبالتالي حضر نفسك مش للحج
0: نعم.
2: لا حضر نفسك للموت يقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
2: أكثروا من ذكر هاذم اللذات هذا ما يعني قطع بسرعة
0: هاذمي نعم.
2: هاذمي أكثروا من ذكر هذه من لذات علاش لأنك إذا تذكرت الموت تذكرت الموقف والسؤال
0: نعم
2: وتذكرت أنك إذا أخذت 1000 متر مربع من نصيب أختك في الميراث ستحمله وتطوق به يوم القيامة إلى 7 أراضين مش جزء بسيفن عليك رب تصور أنت على كتافك على كتافك زيتونة نجم مش نحكي عليك انت راني من اما باش نبعدوا
0: نعم
2: ما نشيلوش
0: نعم نشيلوا الحد
2: تصور يا اخي قال سيدي النبي قال قال راني مش نلفى ناس اللي جايب علوش حاطه على كتافه وهو يثغو واللي جايب بقره
0: واللي جايب بنك تو
2: اي على على على على, على كرومته فهمتي ومش يهزه بالسيف مش يوقف وتركب عليه واللي جايب معاه ارض
0: نعم
2: ارض واللي جايب دار حطها على كتافه وهزتها بسيفن عليه حق خواته
0: حق خواته
2: وحق نعم. امه ساعات نعم. يحقرها نعم انت بخاطر ابوه بو يوقف له كاش اذا كان راجل كبير وبما يغلبه. اما هالانسان اللي اكل حق القريب في ميراثه
0: ميراث نعم.
2: او اكل حق المسكين او حق الانسان. نعرف واحد اش عمل لسيدي
0: نعم.
2: عنده اخوه كرمكم الله كان يخدم في الجيش ووقع له مسكين تلف في العقل متاعه
0: نعم.
2: ولا مريض بالأعصاب وقايم به خوه
0: نعم.
2: يجي خوه واحد آخر ويقدم يعمل تقديم في المحكمة باش يولي هو اللي يأخذ الشهرية متاع الخوه المعوق
0: المريض
2: المريض. علاش؟ شكون اللي قايم به هو؟ هو قايم به الخوه اللي ساكن في
0: ساكن معاه.
2: اللي
0: نعم.
2: ساكن معاه هو اللي قايم به
0: نعم.
2: المفروض هو اللي يتقدم عليه وياخذ الشهريه بتاعه
0: الشهريه نعم.
2: ويجوز له باش ياكل منها اللي كان محتاج
0: نعم.
2: لانه يعني الوكيل
0: نعم.
2: على انسان أمتي يتصرف في المال نتاعه ينجم يحتاج فيجوز الاكل
0: ومن هذا هو اللي قاعد يخدم فيه.
2: بينما الثاني هذا ساكن في بلاد اخرى
0: عنده حتى علاقه بالوفاة
2: وتوكل على اخوه وخذ له الشهريه نتاعه ولا يجي الاخ يقطر عليه في سوانه وبضوعه. ترى إجا انتقيم هات نجيب لك احنا حاليا تو حاليا
0: نعم.
2: وقت نجيب ممرض مختص
0: نعم.
2: بالكبار ولو موجودين في تونس باش يجي مرتين في النهار باش ينظف ويقعد ويقيم ويبدل وغيرها
0: نعم.
2: وعنده كذا كذا من رجل كبير يقايم به اقل شيخ 700 دينار تجي انت شهريه اللي هي تقاعد نتاع انسان يخدم في الجيش ومريض وتقاعد قبل الوقت نتاعو يعني نهايه ما تم ياخذ 700 دينار
0: نعم.
2: وتنحيه له 700 دينار وتعطيه مثال 300 ولا 400 الخوه اللي قاعد قايم به هذا عشان كنت تعدي فيها
0: كيفاش خبر ربي هذا
2: صحيت. والا واحد يجي بوه مثال مضروب بالزهايمر والا يتقرب له ياسر حتى ولا بوه يحبه والكبير يولي كعبه حلوه تهزه كعبه حلوه ترده ويكتبوا في اللي وراه واللي قدامه حضرت صراحه ما نحكي
0: على الشيء هذا نعم.
2: حضرت جوابك للسؤال يوم القيامه قيفوهم فانهم مسؤولون. وانت ما تحكيش على الحج وحده انا نحكي لك على اكثر من الحج وهو نعم. ان تقف بين يدي ربك حين ياتيك ملك الموت ليقبض الروح ماذا ستقول في رزق أختك ورزق أمك ورزق شكون وولدك اللي نفلت وعطيته رزقك الكل وحرمت البنات وإلا طفلة اللي قايمة بيك ولا هي بيك عطيتها الكل في الكل وحرمت الأولاد وإلا ولدك اللي أنت تراه كانوا عايق وكانوا يسكروا وكانوا داشوا ومضمضت له بالشب من أدراك
0: سبحان الله.
2: هل يحق لك أن تحرمه؟ الوحيد اللي تحرمه هو الكافر كرمكم ربي ما دام مسلم ولو كان فاسق لا يحرم من ميراثه لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم يتعففون
0: نعم.
2: محتاجين يتعففون الناس
0: نعم.
2: فما نشدش كان في الحج وقت الحج نمشي نطلب في السماع لا يا سيدي أنت قدامك راهو ما أكثر من
0: الحج تمشي وترجع
2: من الحج وهو أن تقف بين يدي مولاك وأنت تحمل وأنت تحمل فمش معناها والحمل ما هو شو ساهل
0: نعم.
2: جرب أنت هز كيس بالتراب ما نقولكش أنا مرجع وطي ولا قطار ولا عشرة قطارات لا جرب حط شكارة شكارة في نهار هذا مش توقف قديش 50,000 عام
0: سنة
2: 50,000 عام وانت واقف وقطار متاع أرض على كرايمك معبي بالزيتون يا سيدي
0: نعم
2: وبالسكوم مش كان بالزيتون برك الكل مع الكتاف
0: يلا.
2: تقول لي زعما كيفاش يصير هذا نقول لك الذي قدرك على حمل قفة لقضاء شأنك سيقدرك بالألم أيضا على تحمل ما اغتصبت
0: سبحان الله.
2: تعرف اللي في جهنم فما شكون الناب نتاعو قد جبل أحد يكبر له ربي سبحانه وتعالى في الجسد نتاعو ليذوق العذاب بمقدار ما قدم يقول كيفاش هذا قتل روح هذا قتل مية كيف كيف في جهنم لا مش كيف كيف الجنة درجات والنار دركات
0: يالله
2: كل انسان وين مش يكون فما شكون مش يعبي ربع جهنم والعياذ بالله.
0: والعياذ بالله
2: أحاديث كثيرة. فلنعد الإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة.
0: أمين يا رب. شكرا شيخ زهير، بارك الله فيك على هذه، على رحب صدركم. كذلك تحية موصولة الحمد الفصيلي المخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج، على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وكذلك في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
5: إشهار.
6: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
5: إشهار.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
8: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
7: مزامير زيتونية.
9: الصلاة والسلام عليك.
7: أصوات تونسية.
10: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
7: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار. بسم

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

0: كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويغنسك. تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي جلاء المعاني في شرح رزق الأماني وجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
2: الله يبارك فيك. مرحبا يا سيدي، الله يجزيك خير.
1: الله يبارك فيكم وربي يكرمكم سيدي. سيدي، وصلنا في لقائنا الماضي، وقفنا وكملنا القاعدة رقم 80 من فرش، من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة، مع اللي حبي تبعنا بالكتاب الجزء الثاني اللي هو الجزء الأول في شرح أبواب الأبيات الفرشيات صفحة 76. سيدي، مع القاعدة رقم الآن اليوم إن شاء الله نبدأ مع القاعدة رقم 81 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط.
2: نعم.
1: كلمة فأذنوا،
2: الآية
1: من الآية 279.
2: فأذنوا بحرب من الله
1: ورسوله.
2: أيوة.
1: نعم. كيفية القراءة بحسب روايات أئمة القراءات السبع. روى الإمامان شعبة وحمزة قراءتها بتحريك همزة القطع بحركة فتح ممدودة بألف، فآذنوا مع تحريك حرف الذالي بعدها بحركة الكسر، فآذنوا من آذنه أي أعلمه. وروى الأئمة الباقون بسكون همزة القطع وتحريك حرف الذالي بحركة الفتح، فأذنوا فعل أمر من أذن بالشيء إذا علم به. وشاهد النظم الشاطبية هو قول ناظمها وقل فأذنوا بالمد واكسر فتن صفا، الفاء من فتن رمز الإمام حمزة والصاد من صفا رمز الإمام شعبة.
2: والأئمة الباقون كلهم يقرؤون بإسكان الهمز القطع.
1: نعم.
2: وبفتح الذال.
1: نعم. فأذنوا. فأذنوا. قاعدة رقم 82. قاعدة رقم 82 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط. كلمة ميسورة روى الإمام نافع قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الضم، فانفرد به الإمام نافع من قراءة السبعة. وروى الأئمة الباقون بتحريكها بحركة الفتح ميسرة. وشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وميسرة بالضم في السين أصلا.
2: نعم.
1: همزة من أصلا رمز الإمام نافع.
2: نعم.
1: والقاعدة رقم 83 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط. كلمة تصدقوا وكيفية قراءتها بحسب رواية الإمام السبع، إمام القراءة السبع، روى الإمام عاصم قراءتها بتخفيف حرف الصاد تصدقوا. وروى الأئمة الباقون بتشديد حرف الصاد
2: تصدقوا.
1: والشاهد النظم الشاطبية نجدها في قول ناظمها وتصدقوا خف النماء.
2: اي نعم. النو
1: والنون من نماء رمز الإمام عاصم.
2: اي نعم. تصدقوا خف النماء. نعم.
1: لو تسمحون
2: تفضل
1: نقرأ هذه الآية
2: يقرأ
1: لنفيد السادة المستمعين.
2: إيه.
1: كما جرت العادة.
2: إيه. نعم.
1: سابقا يعني للقراء السبع.
2: إيه.
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه قراءة الإمام قالون.
2: أيوة. نعم. ديما نبدأ بهذه الرواية.
1: نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه قراءة الإمام ابن كثير المكي يقرأ بفتح السين ميسرة.
2: لكن بالنسبة للإمام ورش يتفق مع الإمام قالون في ميسرة
1: ويخالفه في بعض الأصول. نأتي بالإمام ورش. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم خير لكم إن كنتم تعلمون. نأتي الآن بالإمام
2: ابن كثير المكي قريته
1: البصري كإمام
2: ميسرة.
1: نعم ميسرة. نعم ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
2: توا الأئمة الباقون كلهم ميسرة.
1: نعم
2: إلا الإمام عاصم
1: عنده تصدق
2: بالتخفيف.
1: نأتي بالإمام عاصم
2: أي؟
1: ثم ويبقى لنا الإمام حمزة خلف عن حمزة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
2: إيه بارك الله فيك.
1: نأتي الآن بالإمام
2: حمزة.
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
2: بارك الله فيك.
1: اللي مخلف عن حمزة بس نواصل.
2: أي نعم.
1: القاعدة رقم 84 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط كلمة ترجعون روى الأئمة السبعة إلا أبا عمرو قراءتها بتحريك حرف التاء بحركة الضم
2: ترجعون
1: وتحريك حرف الجيم بحركة الفتح مبنيا للمفعول. وروى الإمام أبو عمرو بفتح التاء وكسر حرف الجيم ترجعون مبنيا للفعل. والشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا.
2: ايوه ولد العلاء
1: هو ابو عمرو البصري.
2: ابو عمرو
1: نعم
2: وابن العلاء
1: قل وقل فيه ما وليحصل بنفر حلا. القاعده رقم 85 من قواعد فرش الحروف التي في سوره البقره فقط الكلمتان انت ان تظل فتذكر مرتبطين بعضهم. روى الامام حمزه تحريك همزه القطع بحركه الكسر في لفظ ان اقرا ان.
2: اي نعم.
1: على أنها شرطية وكلمة تظل بعدها فعل شرط والفاء في فتذكر جواب شرط ورفع راء فتذكر على أنه فعل مضارع مجرد من النصب والجزم. وروى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف حرف الكاف وإسكان حرف الذال قبلها فتذكر ونصب حرف الراء. وروى الأئمة الباقون وهم نافع وابن عمرو وعاصم الكسائي بفتح حرف الذال وتشديد حرف الكاف ونصب حرف الراء فتذكر عطفا على أن تظل.
2: اي نعم
1: يعني عنا
2: قداش من قراءة وفيها تظل فتذكر
1: أن تظل فيها قراءتان قراءة الإمام حمزة وقراءة الباقي الكل ست القراءة
2: إن تظل والأئمة الباقون كلهم أن تظل
1: نعم.
2: بالنسبة فتذكر
1: يقرأها فتذكر
2: معناها قرئت فتذكر وقرئت
1: نعم. هذا الإمام حمزة فتذكر الإمام حمزة فتذكر الإمامين ابن كثير وأبو عمرو وفتذكر للأربع الباقين اللي هم نافع وابن عامر وعاصم والكسائي
2: معناها إن تظل فتذكر.
1: نعم.
2: إن تظل أحداهم فتذكر.
1: نعم قراءة الإمام حمزة. وأن تظل إحداهما فتذكر هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو وأن تظل إحداهما فتذكر قراءة الأئمة الباقين اللي هما نافع وابن عامر وعاصم الكسائي.
2: سبحان الله نجد في بعض التفسير فقراءة الإمام حمزة فتذكر إحداهما الأخرى معناها تجعل بزيادة امرأة أخرى تجعلهما الاثنين في مثابة ذكر.
1: نعم.
2: مش تذكر معناها من التذكير تذكر تجعلهم ذكرا معناها كيوليو اثنين يولي ويساوي يساوي وذكر ذكر ويلزم الشاهد مش معناها ذكر وأنثى لا إما
1: ذكري
2: وأما معناها اثنين من إناث وذكر
1: نعم فهي تنويع في التعبير عن
2: أي سبحان الله.
1: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وفي أن تظل الكسر فاز
2: الفاء
1: إمام حمزة وخففوا فتذكر حقا حقا رمز الإمامين ابن كثير وأبو عمرو البصري وارفع الراء فتعديلا
2: ارفع الراء
1: فتعديلا
2: الفاء
1: أي بالتشديد ورفع الراء اللي هما باقي القراء وارفع الراء فتعديلا الفاء من فتعديلا
2: إمام حمزة فتذكر
1: مع التخفيف فتذكر
2: تذكر تجعلها ذكرا
1: أي فتذكر نعم
2: أي.
1: فتذكر الإمام حمزة
2: الإمام نعم. حمزة في أن تظل بالكسر أو كفازة وخففوا فتذكر
1: هي سيدي فتذكر لجمهور القراء قراءة بالتخفيف
2: فتذكر حقا
1: لحقا فتذكر قراءها بالتخفيف يعني قراءة فتذكر في مكان التجديد التخفيف تولي فتذكر حقا اليوم ابن كثير وابو عمرو البصري وقراءها
2: وارفع الراء
1: برفع الرأي يعني بالتشديد مع فتح الذال فتذكر الإمام حمزة نعم
2: نعم
1: يعني الفرق الخلاف بين الإمام حمزة والقراء الأربعة الجمهور المعظم هو في رفع الرأي بدل نصبها
2: نعم
1: والخلاف بين ابن كثير وابي عمرو والقراء الأربعة هو في تخفيف الكلمة تخفيف الكاف وإسكان الذال طبعا
2: هكا ربي إن شاء الله يوفقنا
1: امين
2: باهي 86 القاعده
1: نعم القاعده رقم 86 سيدي لعلنا ناخذها بعد الفصل
2: بعد الفصل ان شاء الله
1: قصير ثم نعود.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا مع هذه الحصة من برنامجكم جلاء المعاني في شرح رز الأماني وجدتني في القراءة السبع. سيدي، وصلنا إلى القاعدة رقم 86
1: أي نعم،
0: من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي غيرها من السور. روى الأئمة الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي قراءة لفظ تجارة بسورة النساء بنصب حرف التاء فيها على أنها خبر كان، واسمها
1: تجارة.
0: ضمير الأموال. وروى الأئمة الباقون بالرفع تجارة على اعتبار كان تامة. يعني هذا بالنسبة لموضع سورة النساء، لأن هي موجودة في سورة البقرة في هذه الآية، الآية رقم 282، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ورد أيضا في موضع ثاني في سورة النساء في الآية رقم 29. وروى الإمام عاصم قراءة لفظي تجارة حاضرة في سورة البقرة بنصبهما عفوا على أن كلمة تجارة خبر كان وحاضرة صفة، واسم كان مقدر تقديره المعاملة أو التجارة. وروى الإمام الباقون قراءة لفظي تجارة حاضرة بالرفع على اعتبار كان تام
1: أو فيها مال بالنصب أو بالرفع،
0: أو بالرفع.
1: تجارة تجارة
0: بالضبط، احنا عندنا تجارة عن تراض منكم في سورة النساء، وعنا تجارة حاضرة، فعنا تجارة حاضرة لجمهور القراء، لجميع القراء في سورة البقرة، تجارة حاضرة لجميع القراء ما عدا الإمام عاصم الذي قرأ في سورة البقرة، قرأ تجارة حاضرة
1: تديرونها بينكم.
0: وبالنسبة لموضع سورة النساء تجارة عن تراض منكم لجميع القراء ما عدا لجمهور القراء ما عدا الإمام عاصم وحمزة والكسائي الذين قرأوا تجارة
1: بالنسبة
0: عن تراض منكم، نعم بالنصب.
1: والشاهد،
0: والشاهد من نظم الشاطبي نجده في قول نظمها تجارة ننصب رفعه في النساء ثواء،
1: ثواء
0: من ثواء رمز الكوفيين اللي هما الإمام عاصم وحمزة الكسائي، وحاضرة معها هنا عاصم تلا،
1: هنا يعني في سورة البقرة
0: هي وكلمة حاضرة.
1: أي
0: وأتى بالاسم كاملا.
1: أي نعم، عاصم.
0: عاصم. القاعدة رقم 87 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط كلمة فريهان.
1: أي نعم.
0: روى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو البصري قراءتها بتحريك حرفي الراء والهاء بحركة الضم، فرهن جمع رهن مثل سقف وسقف. وروى الأئمة الباقون بتحريك حرف الراء بحركة الكسر مع فتح حرف الهاء ممدودة بألف فريهان جمع رهن كذلك مثل كعب وكعاب. والشاهد نظم الشاطبية قول الإمام الشاطبي وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر،
1: قلنا رمز،
0: رمز للإمامين ابن كثير وأبي عمرو.
1: أي ضم معناه روح،
0: ضم كسر وفتحة،
1: ضم كسر
0: وفتحة أنا
1: في عوض في عذري رو،
0: نعم، وفي عوض ريها روح،
1: روح
0: ضم الكسر والفتحة
1: وقصر، بدون مد،
0: غير ألف ما غير مد. القاعدة رقم 88 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط الكلمتين فيغفر ويعذب. روى الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، يعني خمسة قراء من سبعة، قراءتهما بالجزم فيغفر ويعذب عطفا على يحاسبكم.
1: أي نعم،
0: نفس اللي قلناه في
1: نعم
0: يكفر،
1: يحاسبكم
0: لا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا عندنا الإدغام وأحكام الإدغام تعرضنا لها سابقا. وروى الإمامان ابن عامر وعاصم قراءة الكلمتين بالرفع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على الاستئناف، أي فهو يغفر وهو يعذب.
1: هنا على الوقوف،
0: نعم،
1: على ذا
0: يعني جزء الوقف قبلهما بالنسبة لإمام عاصم وابن عامر، ولقراءة الباقين لا يجوز.
1: أي لا يجوز، أفضل الأفضل معناه ألا نقف.
0: طبعا الجواز هنا كما عبران بجواز الصناعي سيدي.
1: أي هكا الشاهد.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم.
1: سما العلا،
0: سما رمز الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو، والألف من علا كذلك رمز الإمام نافع، وشذا رمز الإمامين حمزة والكسائي. الجزم يقرأ بالجزم خمسة. هذا القاعدة رقم 89 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور كلمة وكتبه في سورة البقرة الآية 285، وفي سورة التحريم الآية 12. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة وكتبه في سورة البقرة بتحريك حرف الكاف بحركة الكسر، وكتابه مع فتح حرف التاء ممدودة بألف بعدها، وكتابه يعني كل آمن بالله وملائكته وكتابه، هذه قراءة حمزة والكسائي
1: بالإفراد ما.
0: نعم بالإفراد، على الإفراد وكتابه، والمراد القرآن أو جنس الكتب المنزلة. وروى الأئمة الباقون بالجمع وكتبه. وأما بالنسبة لموضع سورة التحريم فقد روى الإمامان أبو عمرو وحفص قراءته بالجمع وكتبه، وروى الأئمة الباقون قراءته بالإفراد وكتابه. يعني اختلف القراء بين كتابه وكتبه في الموضعين، اختلف في سورة البقرة واختلف في موضع سورة التحريم. ففي سورة البقرة قرأ بالإفراد الإمام حمزة والكسائي، قرأ بالجمع باقي القراء.
1: اي نعم.
0: وفي موضع سورة التحريم قرأ الإمامان أبو عمرو وحفص بالجمع وكتبه، وقرأ باقي الأئمة بالإفراد وكتابه.
1: وكتابه وكانت من القانتين.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها والتوحيد في وكتابه شريف، الشين من شريف رمز الإمامين حمزة والكسائي. وفي التحريم
1: توحيد معناه بالإفراد،
0: بالإفراد. نعم. وفي التحريم جمع حمن على، أي قرأ بالجمع
1: حمن البصري،
0: حمن للإمام البصري
1: حفص،
0: والعين من على رمز الإمام حفص.
1: نعم
0: نعم. نصل بهذا إلى القاعدة رقم 90. القاعدة رقم 90 هي تتعلق بالبيت الأخير من أبيات الشاطبية
1: في تتعلق ببيان آيات الإضافة،
0: تتعلق ببيان آيات الإضافة، وهذه الطريقة الفريدة لاعتماد الإمام الشاطبي. تتضمن كيفية قراءة كل آيات الإضافة المتجمعة في سورة البقرة والمختلف في أدائها بين قراءتها حرف مد أو تحريكها بحركة الفتح، وهي على النحو التالي: كلمة بيتي من قوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين الآية 125، روى قراءته بتحريك حركة الفتح الأئمة نافع وهشام وحفص، وروى الأئمة الباقون قراءته بياء المدي طهرا بيتي للطائفين. عهدي من قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين من الآية 124، روى قراءتها بياء المدي الإمامان حفص وحمزة عهدي الظالمين، طبعا تحذف الياء لالتقاء الساكنين. وروى الأئمة الباقون قراءتها متحركة بحركة الفتح عهدي الظالمين. فاذكروني من قوله تعالى فاذكروني أذكركم الآية 152، روى الإمام ابن كثير قراءتها بتحريك حرف الياء بحركة الفتح فاذكروني أذكركم، وروى الأئمة الباقون قراءتها بياء المدية فاذكروني أذكركم. الكلمة رقم 4 ربي من قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، روى الإمام حمزة قراءتها بياء المدية ربي الذي يحيي، وتحذف الياء نظرا لالتقاء الساكنين. وروى الأئمة الباقون قراءته بتحريك ياء الإضافة فيها بحركة الفتح ربي الذي يحيي ويميت. الكلمة رقم 5 بي من قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وليؤمنوا بي لعلهم، روى الإمام ورش قراءته بتحريك ياء الإضافة بحركة الفتح وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وروى الأئمة الباقون قراءته بياء المدية وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مني من قوله تعالى فإنه مني إلا من الآية 249، روى الإمامان نافع وأبو عمرو قراءة ياء الإضافة فيها بتحريك بحركة الفتح فإنه مني إلا من اقترف،
1: وروى الإمام أبو عمرو معنا
0: الإمام أبو عمرو نافع وأبو عمرو.
1: أي نعم.
0: وروى الأئمة الباقون بقراءته ياء المدي فإنه مني إلا. الكلمة 7 و8 إني من قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ومن قوله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض الآيتين 30 و33، روى الأئمة سماء اللي هم نافع وابن كثير أبو عمر قراءة الإضافة في الموضعين بتحريكه بحركة الفتح، ورى يعني إني أعلم إني أعلم ما لا تعلمون وإني أعلم غيب السماوات والأرض، ورى الأئمة الباقون قراءته بياء المدية يعني إني أعلم ما لا تعلمون وإني أعلم غيب السماوات والأرض.
1: أي نعم. وهو كذلك 8 كلمات.
0: كلمات الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني مع الحلاء،
1: وخطر هو ذكر الإمام الشاطبي باب كامل لآيات الإضافة.
0: نعم.
1: في عددها. أيوة يرجعوا للقاعدة في الأصول.
0: صح. سيدي بهذا نكون قد أكملنا قواعد المتعلقة بفرش الحروف في سورة البقرة أو ما يتبعها في مواضع غير.
1: بقيت ملاحظة.
0: نعم. هي ملاحظة أشرنا إليها نحن الآن. كل ما ذكرته هنا من أوجه الخلاف في قراءة آيات الإضافة بين قراءتها بالفتح أو بياء مدية في آخر كل سورة من سور القرآن الكريم يمكن للقارئ المزيد من مراجعتها والاطلاع على أوجه الخلاف فيها في باب آيات الإضافة من كتاب جلاء المعاني باب آيات الإضافة في الجزء السابق
1: أي
0: الأول.
1: والله يبارك لك
0: سيدي. بهذا نكون قد أتينا على وقت الحصة وأتينا على باب فرش حروف سورة البقرة.
1: الحمد لله.
0: وهذه جميل الموافقات.
1: كم فيها من قاعدة سورة البقرة؟
0: فيها 90 قاعدة بيئة الإضافة، يعني 89 قاعدة في الفرشيات، والقاعدة رقم 90 متعلقة بالكلمات اللي فيها بيئة الإضافة.
1: ما شاء الله.
0: إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحصة لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: لا تحزن إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطيبا للقلوب.
5: إشهار.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
7: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: إشهار.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

لك الحكم الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 52 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
4: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: وأنا أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
8: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بلقاء حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم وملاحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا، لكل مستمعي برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. تحية من القلب إلى القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب فينا وفيكم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون شفيعنا يوم القيامة. أنتم في الاستماع إلى وقفة جديدة من هذا البرنامج ومن هذا الكتاب، كتاب الشفاء. في بداية هذا البرنامج رحب الأستاذ الشيخ عادل شوك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بكتاب الشفاء وشفى كل مريض من كل داء.
0: يا أمين يا رب.
1: يا شافي يا معافي،
0: يا شافي يا معافي، يا كافي يا رب. شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف، نبدأ حيث توقفنا في اللقاء الماضي، ومازلنا نحن نتحدث في الفصل السابع.
1: نعم شيخ، بارك الله فيك سيد البشير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا في الفصل السابع وإن شاء الله في آخره. يقول رضي الله عنه وارضاه القاضي عياض في كتاب الشفاء، الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. نعم. وهذا الفصل أطلنا فيه المقال والكلام، ولما فيه من المعاني العميقة التي تفيد علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فهو إمام الأنبياء، إمامه. نعم. وبعد كل أذان ندعو له، كما ورد في الحديث من قال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي. نعم. طبعا ما قال سيدنا محمد، احنا زدناها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد من ذكر القاضي عياض رحمه الله قول سيدنا عمر بن الخطاب في مآثر وذكر ما عدد له من المآثر التي ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا عند قول القاضي عياض: قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الشفاء. نعم. قال قتادة المتن، يعني قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره.
0: نعم.
1: وهذه كأنه يشير إلى الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه العزيز: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. شفت، وإذ أخذنا. نعم. من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يرمز إليه سيدنا قتادة، قال قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره.
0: نعم.
1: ففي كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح يقول صاحبه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل، سأله واحد من صحابه: متى وجبت لك النبوة؟
0: سبحان الله.
1: سيدنا أبو هريرة يقول: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي. وعن ابن عباس: كنت نبيا وآدم في الروح والجسد.
0: نعم.
1: وحديث أبي هريرة مرفوع: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، وأما ما يدور في الألسنة باللفظ هذا كنت نبيا آدم بين الماء والطين. قال السخاوي: لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن الحديث كنت أول النبيين في الخلق موجود، لم أقف عليه بهذا اللفظ فضلا عن زيادة وكنت نبيا ولا ماء ولا طين. هذا يعني من فيه رائحة الوضع يعني. وقال الحافظ ابن حجر في بعض أجوبته: إن الزيادة ضعيفة وما قبلها قوي. بلى، كنت نبيا وآدم بين الطين والروح. وقال السيوطي: وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له. وفي تفسير يحيى بن سلام ذلك الذي عاش في تونس رحمه الله، مات في مكة، توفي سنة 200 للهجرة، يحيى بن سلام، هذا اللي هند شلبي شرحت عملت التفسير بتاعه، تفسير يحيى بن سلام تحقيق هند شلبي رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: الله يرحمها رحمة واسعة، هي ووالديها وعلمانه وعلماء المسلمين.
0: أمين.
1: وذكر يحيى عن بعض أصحابه عن قتادة أنه كان إذا تلا هذه الآية: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قال رجل: يا نبي الله، متى كتبت نبوتك؟ قال: بين الطين وبين الروح من خلق آدم. هذا في تفسير يحيى بن سلام. القاضي عياض يقول: قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم، وهو آخرهم بعثا، كلهم يحومون حول تلك الآية. سبحان الله يا ربي. والمعنى: أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. هنا يشير إلى آية الأعراف 172. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا استنطاق المولى سبحانه وتعالى للأرواح وهي لا زالت عنده، ما زالت ما هبطتش الأرض، فما زالوا ما تولدوش. أخذ عليهم ألست بربكم، فكلهم أقروا له بالربوبية. كلهم، ولكن بعد لما نزلوا إلى دار الابتلاء فيهم المؤمن وفيهم الكافر، لأن الله علم من حالهم ما سيكون. وجعل الجنة والنار، واستغرب الناس لماذا النار موجودة، ليحاسب عليها الظالم بظلمه. فدار الدنيا هي دار الامتحان والابتلاء، دار الإمضاء نسميها، دار التوقيع. الناس نزلت علش البشر وقت يقول ربي يذكر الناس، قال: أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلما كان ربي لما استنطق بني آدم وأقروا له بالربوبية، هذا دليل على أنه تعارف الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. شوف، ما تعارف في الأزل غادي في الفوق، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها في الدنيا، ما تنافر منها اختلف. يعني في تقابل قبل، وفي تعارف، وفيه التئام، وفيه نفرة وفرقة. فهذا يصير ظله يصير على الأرض حين ينزل البشر، لأن فلان وفلان وفلان وفلان، والكمية هذه الملايين اللي ستنزل في عام 59 إلى الأرض ستمتحن، ويبدأ التاريخ، كل واحد عنده تاريخ بداية امتحان، يوم 5/5/85 مش ينزل الأرض، مش يعدي امتحانه. والناس كلها الأرواح تتفرج فيه، يقولوا: ذاك ابني، كما الفيلم هذا. ذاك ابني، وعلاش يقول له: يا وليدي بجاه ربي نورني، ما تجيب ليش اللعنة. فالوالدين الأموات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، من جملة الثلاثة ذكر، صدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال، وولد صالح يدعو له. إذن الأعمال ما زالت تمشي، إذن كأن الميت يستفيد من الحي.
0: نعم.
1: بثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. علم بثه في صدور الرجال وجعلني الله وإياك منهم.
0: أمين يا رب.
1: وصدق جارية يبني مستشفى، يبني مسجد، يبني مدرسة، يبني اللي محتاجته الناس، يحفر بير للناس باش تروى، يبني المدارس، يبني المستشفى، يبني الحاجات التي تفيد الناس.
0: نعم.
1: ثم وهذه الصدقة الجارية وولد صالح يدعو له، هذا يدخل تحت شنو؟ وقل ربي ارحمهما
0: كما
1: ربي يعني صغير. هذا أمر من المولى سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: ربي أمرك، قال لك ترحم على والديك، ولا واعطاك السبب كما ربياني صغير.
0: صغير
1: يعني استوجب عليك أن تستغفر لهما وتترحم عليهما لأنهما كان تعب في تربيتك.
0: نعم.
1: شوفك الربط وهذه سلوة. لا والغريب سيد البشير أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يتيم، يتيم أبي طالب، هذا اليتيم الذي يأمر ببر الوالدين.
0: سبحان الله.
1: هذه نادرة، هذا مش يتيم الأم ولا لا، يتيم الأم والأب. وهذا الذي يأمر بصلة الرحم وهو يفقدها.
0: سبحان الله.
1: لا أم ولا أب، ثم يأمرك ويقول الجنة تحت أقدام الأمهات ولم يرى من أمه إلا 6 سنوات.
0: سبحان الله.
1: يا سيد البشير، وقضى جلها عند بني سعد، في عند حليمة السعدية، الشاف من ميمته حتى الرضاعة ما رضعش.
0: نعم.
1: هذا النبي الأمي أسعدنا الله ببعثه.
0: سبحان الله.
1: هذا الذي يأمرنا بالخصال الحميد والأفعال الطيبة.
0: وما رأس باباه ويقول لك ثم أبوك.
1: أيوة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الخلق العالي الهمة الذي يحبه الناس جميعا، الذين كتب الله لهم السعادة، وفيه أناس خاصموه كتب الله لهم الشقاوة.
0: نعم.
1: لأن في قلوبهم المرض، ونسأل الله أن يعافينا من جميع هذه الأمراض.
0: أمين.
1: ويرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله، يقول أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهور آدم، من ظهر آدم كالذري، هذا السمرقندي. ثم يستدل بقوله وقال تعالى، قضي عياذ يقول وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، طول نفسها تفضيل الرسل، الآية في كتاب الله.
0: نعم.
1: منهم من كلم الله، شكون اللي كلم الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى الزوز.
0: نعم.
1: تمام. من سيدنا رسول الله طلع للسماء في الإسراء والمعراج.
0: نعم.
1: يبقى سيدنا رسول الله كلم الله.
0: نعم.
1: تمهك ولا.
0: نعم.
1: وأوحى إليهم، أوحى لعبده ما أوحى. تمهك ولا.
0: نعم.
1: كيف يكون الوحي؟ كلم الله سيدنا رسول الله كما سيدنا موسى.
0: سيدنا موسى.
1: فأوتي من معجزات الأنبياء جميعها هو سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أنا كتبت كتاب، سمحني من يش نعمل.
0: نعم.
1: في دعاية.
0: نعم.
1: ذكرت فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لأني وجهت إلى من يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ممن حباهم الله بعقل فيه نوع من النور.
0: نعم.
1: يستطيع أن يستوعب.
0: نعم. شو عنوان الشيخ الكتاب اللي كتبته؟
1: إماطة اللثام عن تعظيم سيد الأنام. هو متواضع.
0: نعم.
1: من الناحية العلمية لأني جمعته.
0: نعم. إماطة
1: اللثام عن تعظيم سيد الأنام.
0: نعم.
1: فهذا جمع لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: القولية والفعلية، انشقاق القمر، وأشياء كثيرة.
0: نعم.
1: اللي ذكرت في القرآن، والإسراء والمعراج، وأكثر الطعام، ونبع الماء بين يديه، وإحياء الموتى. زاد واحد لما شاف امرأة تبكي على ولدها، فتكلم الميت هذا.
0: نعم.
1: وجاوب أمه تبكي وتسخط وكذا، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله أن يحييه، فأجاب أمه أنه سعيد وأنه لا يريد الرجوع.
0: سبحان الله.
1: فرضيت بقضاء الله.
0: نعم.
1: فهمت البشير تشير. نعم. إليه.
0: نعم. نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم معنا في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك هذا
2: البرنامج. بارك الله فيك. فقول قاضي عياض: وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذه الآية 253 من سورة البقرة. ثم يقول قاضي عياض: قال أهل التفسير، أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، يقول محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود. بعثت في حديث الرسول، بعثت إلى الناس كافة. وهذا هو، وأحلت له الغنائم. هنا مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فضل على جميع الأنبياء بأشياء لم تكن موجودة لديهم. بل زيدت له: أحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أشياء كانت محرمة على أشياء على الأنبياء في السابق. فذكرت مآثيره صلى الله عليه وسلم في كتب السنة. فقال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، يقول قاضي عياض، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود. لأن سيدنا النبي يقول كل الأنبياء بعثت إلى قومها خاصة. كل نبي بعث إلى قومه، إلا سيدنا رسول الله النبي الخاتم، جمعهم كل هم وأمهم كلهم تبعينه الآن. يقول بعثت إلى الأحمر والأسود. وأحلت لي له الغنائم، يقول قاضي عياض، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثل، حتى في حسن سيدنا يوسف. حسن وجمال سيدنا يوسف أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأم معبد لما دخل إلى خيمتها، وكيف أخذت تصف النبي صلى الله عليه وسلم في جماله وكماله وكلامه الطيب، وأنه إذا ما تحدث أصغوا إليه، وأنه كالقنديل في وسط أصحابه. فتصفه وصفا جميلا، ناهيك عن وصف ابن أبي هالة والسيدة خديجة ربيبه. يعني توا رجل، احنا نقول رجل أمه، يعني ابن أبي هالة زوج سيدة خديجة الأول، أبو هالة كنيته. وهذا ولده، ربه سيدنا رسول الله هو صغير، وكان يحب النبي حبا عظيما. فما هذا يحب رجل أمه يا سيد البشير؟ هذا مغرم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه وصفا لم يصفه أحد من الصحابة أبدا. فيقال أفضل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي هالة. وهذا حل عينه على سيدنا رسول الله 25 سنة. سبحان الله، 25 سنة شاب ويصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف. يليتنا نعمل له قاعدة ونتكلم عن وصف ابن أبي هالة. ثم من بعده سيدنا علي وصفه، ثم الوصف
1: نجمعهم شيخ. ابن أبي هالة وسيدنا علي وأم معبد. نخص لهم حلقة في هذا البرنامج.
2: برشة
1: المهم حتى حلقتين ثلاثة ما يقلقنا شيخ، ونعمل هذا الوصف لأن مهم. لأن مهم أن الأمة والناس اللي يسمعوا فينا محبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتعرفوا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
2: حتى سيدنا رسول يحب تونس يا سيدي. والله ويحب الدول العربية كلها والإسلامية الكل. يحب الناس. سيدنا رسول الله يحب الناس. ولا يحب المتكبرين. وإذا ما رأى متكبر يعالجه، يعطيه الدواء. يعطيه، يقول بره خذ الدواء أكثر من الصلاة عليه في صيغة. فهمتني؟ مرقق النفوس ومعلمها، ويعطيها صيغة تهدي من نفسه. شوف الصلاة.
1: الشيخ والله محروم اللي يحب سيدنا النبي.
2: ما يعرفش يا سيد البشير.
1: والله اللي ما يعرف. اللي عنده حاجة أهم وأولى من محبة سيدنا النبي يراجع روحه.
2: ما يعرفوش. الله، احنا شكون اللي عرفنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اللي عرفني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدي محمد عباس الله يرحمه.
1: علمان الله يكرمهم.
2: مشايخ الزيتون. تربيت على يدي آخر شيخ حام، آخر شيخ إسلام حامفي أدركته.
1: سبحان الله.
2: والتزمته. علمني علماء. محبة سيدنا النبي.
1: لأنه كانوا علماء صالحين.
2: يحفظون البلد والهمزية كلها يا شيخ.
1: كانوا علماء محبين سيدنا النبي.
2: ما جمع الزيتونة. يربي الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله
2: هذاك علاش ربي حافظ البلاد هذه.
1: نعم.
2: بارك سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إيش قعدنا إحنا؟ قد إن كان الله والنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: قد إن شيء سيدي.
1: وليشد في هذا الجزء ما يخيبش. شد في ربي سبحانه وتعالى.
2: هذيك الهوية بتاعنا اللي راهن عليها.
1: نعم.
2: وربي يهدي مخلق.
1: محبتنا لسيدنا النبي.
2: سيدنا رسول الله. أكل هوية.
1: الله. إن شاء الله يا ربي.
2: أكل هوية.
1: إن شاء الله توانس كل
2: شيء. نقاتل عليها ونموت على.
1: نعم.
2: هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: نعم.
2: دين الإسلام. إحنا أمة خلاص.
1: نعم.
2: علينا أن نتجه الآن.
1: الحمد لله يا شيخ تونس كل يحب اسم النبي.
2: الحمد لله.
1: حتى في عرك يقولك صلي على النبي.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: حتى في عرك سبحان تخرج غصب عنا.
2: سبحان الله.
1: من تلقاه في طب تلقاه في أشد الغضب وفي العرك يقولك صلي على النبي.
2: صلي عليه يا شيخ صلي على النبي.
1: هذه مش علامة أن شعب كامل متربي على حب النبي.
2: إيه والله. الله يرزقنا محبته.
1: أمين يا
2: أدب معه ويرزقنا ذكر والصلاة عليه. كما أمرنا الله إن الله وملائكته يصلون شوف بدأ بنفسه
1: الله.
2: إن الله بدأ بنفسه
1: نعم.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صليوا على النبي تي ربي أمرك لو مش مزيرة
1: نعم.
2: راه واجب عليك راه سوف تسأل بين يدي الله
1: لا.
2: راه سوف تسأل عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
2: هل صليت قل له مرة ولا مرتين يا راجل احشم على روحك راك بين يدي رسول الله فما ناس يعرفهم بالاسم سيدنا رسول الله فلان وفلان وفلان وبرغم هم في عالم وهو في عالم
1: في عالم
2: ولكن يعرفهم بالاسم فلان برا الفلان فلان يقول لك
1: يا الله
2: وفما ناس قالوا كيف تعرفنا يا رسول الله عرفهم بالغر والتحجيل قال شوف هذوم العامة من
1: نعم
2: أمته
1: نعم
2: بالغر ولكن فما ناس بالاسم يعرفهم
1: يا سيدي البشير انت من يتسمعوا فينا الناس اللي يسمعوا في هذا البرنامج مغرمين بهذا البرنامج خليني نقولهم لو سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفكم واحد واحد ولو يحبكم زاد
2: ان شاء الله الله يرزقنا محبته صلى الله
1: يقينا
2: الله.
1: هذا في الله
2: لا اللي يسمى الصلاة بعد توصله إن لله ملائكة طوافين في الأرض يبلغوني
1: نعم.
2: السلام هذا سيدنا رسول الله يقول
1: نعم.
2: يعني يجيه يقولوا يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك
1: سبحان الله
2: شو أكثر من كلام هذا
1: هنيئا لنبي رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم شو أكثر من هذا ملائكة خادم
1: نعم.
2: شوف ربي خلق ملك
1: نعم.
2: خاص ملائكة زاد مش واحد
1: نعم.
2: خدمته
1: نعم.
2: سيدنا رسول الله
1: صلى
2: يا رسول الله فلان يسلم عليك يا رسول الله شوف قديش واحد داخل
1: يا رسول الله لو الشيخ عادل الكشكي يسلم
2: عليك والمستمعين
1: المستمعين لم يسلموا عليك
2: قاعدين يصلي واحد ربي يبارك فيهم ان شاء الله
1: الله يفرحهم ان شاء الله يا ربي يفرح كل المستمعين الكرام
2: ان شاء الله ويشفي مرضاهم
1: ويهدينا
2: الصغيرات ويصلح حالنا وحالهم
1: ان شاء الله يرزقهم محبه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا الشيخ عادل بارك الله فيك احبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد الى ان نلتقي في حصه جديده من برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء وقفات مع الشفاء إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوج

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم وأذن في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أداء مناسك الحج والعمرة، إنه ولي ذلك ومولاه. حديثنا في هذه الحلقة حديث خاص، باعتبار أننا نتحدث عن مكان خاص، نتحدث عن مكان تهفو له القلوب وترن له القلوب والأفئدة. حديثنا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قبض وفيها قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وفيها أجداث أمهات المؤمنين والرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وفيها نزلت الشرائع والأحكام، وخصها الله تعالى بخصائص لم يخص بها بلدة أخرى، ومنها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالبركة ضعفي ما في مكة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. خصها الله سبحانه وتعالى بانضمام الإيمان إليها واجتماع بعضه إلى بعض فيها، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كذلك من فضائلها نفيها لشرار الناس والإبقاء على خيارهم. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أيضا من فضائلها عدم دخول الدجال إليها. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وغير ذلك من الفضائل التي لا تحصى كثرة. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ضحى يوم 12 ربيع الأول، وهو أول يوم من الهجرة النبوية. وقد أجمع المسلمون على فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الترغيب في ذلك، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتشرف بالانتساب إلى رسالته. وقد أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. وقد استقر من شأن المسلمين في الحج أن يمروا بالمدينة المنورة ويقصدوا الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، والتبرك برؤية روضته الشريفة ومجلسه المبارك ومكان نزول الوحي عليه وبمن كان يعمره من الصحابة وأئمة المسلمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. وفي رواية: ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. وقد كره الإمام مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب أن يقال: سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في كراهة الإمام مالك: لو قال الزائر زرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه.
ومن آداب هذه الزيارة كما ذكرها القاضي عياض في شفائه الغسل والتطيب وتجديد التوبة إلى الله تعالى، وأن تقول حين تدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. كذلك من الآداب قصد الروضة الشريفة فتصلي ركعتين تحية المسجد أو في أي مكان من المسجد قبل الوقوف على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الزيارة أن تقف أمام القبر متواضعا موقرا غير منشغل بما يصرفك عن الحضور القلبي من نحو الانشغال بالتصوير، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتثني عليه بما حضرك من كلمات المدح والثناء والعرفان بفضله وجميله على المسلمين، والشهادة له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أحسن الوجوه وجاهد في الله حق جهاده، وأن تطلب من الله تعالى أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، كأن تقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا أشرف رسل الله، السلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، أشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجليت الظلمة ونطقت بالحكمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتقول عند قبر أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صديق رسول الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جازاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. وتقول أمام قبر عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جازاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. من آداب الزيارة أن تكثر من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل آخر عهدك الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم إذا خرجت مسافرا. كذلك أن تتجه إلى القبر الشريف كما نص على ذلك إمامنا مالك: إذ قبلة الدعاء السماء. وليس من الأدب أن تدير له ظهرك صلى الله عليه وسلم وأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للمرأة كذلك كما يسن للرجل أن تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف وأن تسلم عليه كما الرجل، وأن تلتزم بالسكينة والوقار، وأن نترك اللغط والحديث فيما لا يعني. فهذا من بركة هذا المكان المبارك أن نكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاللهم يا رب العالمين
ارزقنا زيارة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارزقنا السكينة والإخلاص، فاللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: بالحج مع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 113 من سورة النساء بصوت القارئ علي دبارة برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 113 من سورة النساء بصوت القارئ علي دبارة برواية قالون عن نافع المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

هد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الأعناق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه،

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبد

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل

فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوز مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار.

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ

إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.

أسجد لما خلقت بيدي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، بصر به من العمى، وأرشد به من الجهالة، وأخرج به من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي وأذكركم بمبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين الكريم. فماذا نحن إذا تركنا رسالتنا وتعاليمنا وديننا؟ أي أمة نكون إذا تخلينا عن مبادئنا ومنهجنا ورسالتنا الخالدة التي بعث الله بها محمدا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ قبل بعثة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، كنا قبائل لم تكن لها حضارة ولا أدب ولا رسالة ولا خلق ولا سلوك ولا منهج. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. أتى صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم أهدافه في العالم أن ينقذ الإنسان، والإنسان بلا إيمان ضائع في الحياة، والإنسان بلا رسالة ميت بلا روح، والإنسان بلا مبادئ دابة تمشي على الأرض.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا
0: فندم؟ 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انت؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اختيسي نوغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: شيخنا الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومع ما ورد في القرآن من مواضيع، وأنتم في كل حلقة تختارون موضوعا تركزون عليه التدبر والتحليل، موضوع اليوم سيدي ما هو؟
2: موضوع اليوم سنحاول أن نتكلم على مراتب النفس البشرية.
1: نعم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. موضوع النفس في القرآن والسنة من المواضيع المهمة والواسعة جدا، وسوف لن نتكلم في الموضوع بشموليته، ولكن سنركز على أقسام النفس البشرية كما ذكرت في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: المشهور والمتداول عند الأكثرية، الأكثر الذين ترون هذا الموضوع، أن نفس القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أنفس.
1: نعم.
2: وهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ولكن في الحقيقة عندما ندقق الأمر نجد أنه يمكن تقسيمها إلى
1: أكثر من ذلك.
2: أكثر من ذلك، بلغنا بها من خلال الاستنتاج إلى سبعة مراتب.
1: سبحان الله. نعم.
2: لكن السبع مراتب هذه المذكورة للنفس في القرآن الكريم هي بدورها تنقسم إلى ثلاث محاور، سنفصلها بالتدريج وباختصار إن شاء الله. يعني في البداية نجم نقول فما النفس أصلية.
1: نعم.
2: يعني اللي هي الجوهر التكوين الإنساني، وبعد تالي الأنفس المدسات، وبعد تالي النفس الوسيطة، وبعد تالي الأنفس المزكاة. وهذا انطلاقا من قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس أقسم الله تعالى بأحد عشر قسما، فما أكثر وأطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. العلماء قالوا أقسم الله تعالى هنا بأحد عشر قسما، المقسم به يعني قد أفلح، المقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالله تعالى هنا كما سوى، حدثنا عن تسوية الزمن وتسوية الكون وتسوية الأجرام، كذلك خلق لنا جسما ونفخ فيه الروح فجعله نفسا، وجعل هذه النفس مسؤولة. في حصة أخرى إن شاء الله نتكلم على الفرق بين النفس والروح والجسم، ونحاول توضيح هذه المصطلحات، لكن هنا سنركز على مراتب النفس.
1: نعم.
2: من خلال بالاستناد إلى القرآن الكريم.
1: نعم.
2: أولا بالاستناد إلى القرآن الكريم نبدأ بما يسمى النفس الملهمة، وهذه التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يعني
1: فألهمها
2: نفس فما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: نعم.
2: هذه ليست قسما مخالفا للأقسام الأخرى، ولكن هي النفس الأولى، النفس الأولى القابلة لأن تكون مدسات أو القابلة لأن تكون نفسا مطمئنة مزكاة. هذه النفس تقول هي النفس الفطرية، النفس التي فيها القابلية للانحراف أو للتزكية.
1: هذه سيدي كما نقول تو في العصر الحديث مع إعدادات المصنع، يعني مازال كي خارجة كما الهاتف لما يكون جديدا
2: مازال جديد،
1: ما موقعش يعني فيه تغييرات
2: تحويرات، فماش كتابة، ولكن هي إلهاب، هي النفس اللي فيها مرونة. مرونة الفطرة قابلة لهذا وقابلة لهذا، يعني نستطيع أن نقول بهذه النفس التي ألهمها الله تعالى فجورها وتقواها كأنها جهاز استشعار التقوى.
1: نعم،
2: هي جهاز استشعار والتدسية. هذه الفطرة وهذه القابلة للخير والقابلة للشر بفعل الإنسان، بعمل الإنسان الذي يتحمل مسؤوليته، يمكن أن تكون نفسه مدسات، ويمكن أن تكون نفسه لوامة، ويمكن أن تكون نفسه مزكاة.
1: نعم.
2: نبدأ بالدرجات السفلى، وهي درجات النفس، يعني الأنفس المدسات، هذا منحدر الهلاك.
1: نعم.
2: قد خاب من دسها. ما لشني الأنفس المدسات؟ هي الأنفس التي غلبت عليها الشهوة والكبر. ولكن الأنفس المدسات هذه يعني عندما نتدبر القرآن ونتصفحه نستطيع أن نقول إنها ثلاث أنفس.
1: سبحان الله. نعم.
2: أدناها وأقلها خطر هي النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ليش قلنا يعني أدناها؟ لأن النفس هنا تكتفي بالأمر، تكتفي بحديث النفس، تكتفي بالوسوسة، تكتفي بالإيحاء، تكتفي يعني أن تقول لك افعل وأن هذا خير لك، وتعمل في الحسابات متاعها، يعني هذا يصلح لك وهذا ما يصلح لكش، هذا فيه لذة هذا ما فيش، هذا فيه تعب فك عليك منه، هذا كبير وذاك لي. هي نفس تأمر بالسوء. وعلاش قلنا هي أدنى الأنفس؟ لأنها قد تأمرك ولا تطيعها.
1: نعم.
2: قد تأمرك ولا تطيعها فلا يؤخذك الله تعالى.
1: سبحان الله.
2: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها.
1: نعم.
2: من هنا النفس الأمارة بالسوء هي تأمر بالشر، تأمر بالفساد، تأمر بكل ما فيه يعني فساد وانحدار.
1: نعم.
2: ولكنك ليس من الضروري أن تأتمر بأمرها، فقد تأمرك. وكم هي الواردات التي ترد أحيانا على الإنسان ليفعل كذا وليفعل كذا، ولكنه يلعن الشيطان والنفس بأمارة بالسوء ويتجاهل تلك الخواطر. عندما تجد هذه النفس الأمارة بالسوء من الإنسان صدا، هنا تتدخل نفس أخرى أفسد منها أو متولدة عنها، نجم نعطيها اسم النفس المسولة.
1: نعم.
2: وكذلك سولت لي نفسي السامري، قال يعني بصرت بما لم يبصروا هكا ولا، فقبضت قبضة من أثر الرسول
1: وكذلك سولت
2: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هنا النفس تدخل مرحلة الخداع.
1: نعم.
2: يعني إذا قاوم الإنسان الأمر المباشر فإنها تلجأ للتسويل. التسويل شنو نقصد به؟ تزيين القبيح، إظهاره في صورة حسنة، وتعطيك مبررات، تقلب الحقائق، تخادع، كما يقولوا احنا بلغتنا الدارجة تعمل للشر كريسي، ها، وتعمل له يعني تواول وتعمل له بهرج
1: من خلال زخرف القول،
2: من خلال زخرف القول، ومن خلال الجاذبية، ومن خلال يعني حتى يسموها بسورة سيديكسيون، يعني تغرى أكل إغراء.
1: ولا يغرنكم بالله، تغرك بالله عز وجل.
2: هذه النفس المسولة هي أخطر من نفس الأمارة بالسوء.
1: سبحان الله.
2: خاطر ساعات النفس الأمارة بالسوء تأمر برا وانت تطفاها بلغتنا الدارجة، أنت لا تتبعها. هنا تجي القوة الأخرى التي هو أول من بدأ يفلسف المعصية شكون؟ هو إبليس. قال ما منحك أن تسجد؟ ها؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين وخلقته من طين.
1: منهج تبرير السوء،
2: منهج التبرير ومنهج التسويغ ومنهج فلسفة الباطل.
1: نعم،
2: فلسفة الباطل اللي وصف القرآن في آية من الآيات، ولا تلبسوا الحق بالباطل تظهر لك الباطل في صورة حق.
1: نعم،
2: أحيانا تسول لك النفس وتزينه لك، ولكنك يعني تجد منك صدا وتجد منك نفسا مطمئنة أو لوامة فلا تطيعها. هنا تتدخل قوة أقوى، النفس المطوعة.
1: نعم،
2: يعني النفس المطوعة تولي الأخرى، مرحلة ما قلنا النفس الأمارة هي مرحلة الأمر أو الائتمار.
1: نعم،
2: النفس المسولة هي

0: قال أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أن تكون من أصحاب النار، لأن بسطت يدي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كان نفسه بدأت تتراجع وبدي يعني ما يخضعش لك النفس بعد سماع كلام أخوه. هنا جاءت النفس المطوعة التي أخرعته، يعني تطوع صاحبها وتذلل له عقباتك الوخز بتاع الضمير،
1: نعم،
0: وتلح عليه إلحاحا بحيث يصير طيعا لها كما فعلت مع ابن آدم عندما طوعت له نفسه قتل أخيه. ما لا أيها الأحبة الكرام، الأنفس المدسات راح ليست نفسا أمارة بالسوء فقط،
1: نعم،
0: لأن النفس الأمارة بالسوء قد تأمرك بالسوء وقد تحدثك بفعل السوء، ولكنك بقوة عزيمتك وبضميرك الحي وبقلبك الواعي يمكنك أن تقاومها. هنا ستأتي مرحلة الخداع عن طريق النفس التي تسول، فاحذرها واحذر منها، وربما قد لا تخدعك النفس فتأتي النفس التي تطوعك وتجعلك عبدا ذليلا لها. ما نتوى عنا الأنفس المدسات وهي قاع الحضيض،
1: نعم،
0: هي إلى الحضار. تأتي نفس نسموها النفس الوسيطة أو مرحلة الميزان، هي التي أقسم الله تعالى بها وأقسمها بأنها النفس اللوامة،
1: نعم،
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة،
1: نعم،
0: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. من شنو النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي النفس اليقظة، هي النفس التي تحاسب نفسها باستمرار، هي النفس اللي تقوم ديما بالنقد الذاتي،
1: نعم،
0: هي النفس التي تقيم أعمالها باستمرار، يعني بلغة أخرى هي التي لا تترك صاحبها يهنأ بمعصية. فين يجي يعمل معصية عيب عليك ما كركش ومش معقول، وهذاك طفل صغير وهذيك طفلة وهذيك أمك وهكا راه إنسان مسكين تغش فيه ليش وهكا جارك، حك النفس اللي هي فيها ما يسمى بالنقد الذاتي المستمر، هذه إذا كان ميتة النفس اللوامة هذه ميتة، إيش معناها؟ معناها أن الإنسان يطمئن إلى نفسه، إلى نفسه المدسات بجميع طبقاتها للأمارة وللمسولة وللمطوعة. فما إمكانية الخروج من هاوية الأنفس المدسات عندما تكون للإنسان نفس لوامة. وشوفوا حتى كيف نرجع لتدبر الآية، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بيوم بالنفس اللوامة، هي القسم بيوم القيامة هو القسم بيوم الحساب،
1: نعم،
0: والنفس اللوامة هو قسم بوسيلة الحساب. فكأن الله تعالى يقول لك أقم قيامتك في الدنيا وحاسب نفسك استعدادا للقيامة الكبرى عندما تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أعمل يعني بكالوريا تجريبية، أعمل اختبار، أعمل تمرين، تمرين أولي، حاسب نفسك،
1: نعم،
0: باش بالنفس اللوامة. ولك علاش حتى ابن القيم وعلماء المال يقول لك أول ما يبدأ الإنسان في في في درب الصراط المستقيم لابد من اليقظة،
1: نعم،
0: واليقظة هي التي تخرج الإنسان من الغفلة،
1: نعم،
0: وهم غافلون وهم غافلون وهم غافلون، تخرج الإنسان من الغفلة. لا يستطيع الإنسان أن يخرج من الغفلة ومن قبضة الأنفس المدسات بأنواعها الثلاثة دعوتها باش تحفظ الأمارة بالسوء والمسولة بتاع الخداع والمطوعة بتاع الإخضاع
1: هو سيدي
0: عن طريق اللوم والمحاسبة. نعم،
1: قد يعترض عليك البعض يقول هذه كلها نفس أمارة بالسوء ولا مدسات،
0: هي أمارة بالسوء.
1: هذا يرجع لكم أنتم يا سيدي معنى قول تقولونه دائما أنه التأسيس
0: التأسيس أولى من التأكيد.
1: تأكيد، نعم،
0: يعني مدام ربي قال سولت
1: سولت وطوعت
0: اسمك فعلا كان طلعوا منه اسم، وقال طوعت،
1: نعم،
0: فعلا كان طلعوا
1: مش تكرار منه
0: اسم. مش تكرار، وهو
1: نفسه
0: هون احنا حطيناه تحت إطار كامل الأنفس المدسات،
1: نعم،
0: وراه احنا نقوله المدسات هي راي مش منها أنفس، هي الإنسان له نفس واحدة ولكن تطرأ عليها حالات.
1: حالات قالوا حتى في الساعة الواحدة تكون في 60 حالة، هي في الساعة الواحدة
0: نجم في لحظة يكون أمارة وبعد تلي

0: تجيه المسولة وما تبحش، تجيه المطوع ما يطيحش، تجيه الوسيطة تقول عيب عليك، يدخل المطمئنة.
1: سبحان الله.
0: فهي نفس واحدة ولكنها محطات وتنقلات، لأن النفس ليست مستقرة. بل هنا نركز على مسألة النفس الوسيطة، وذلك هي نقطة واحدة.
1: أي.
0: هي نفس وسيطة، هي نفس لوامة، هي الجسر الوحيد الذي سيربط بين مرحلة التجزية في الحضيض ومراحل التزكية في الخارج. فلولا اللوم الداخلي لما فكر الإنسان في التوبة.
1: نعم.
0: ولولا هذا التأنيب وهذه المساءلة وهذه المحاسبة الذاتية للنفس لما فكر الإنسان في التزكية. تأتي ثالثا مرحلة الأنفس المزكاة، نعم، نسموها هذه مرفأ السلام.
1: نعم.
0: معناها احنا تو من الأول شعنا ذيك الفطرة الأصلية، النفس الملهمة، يعني الأنفس المدساة، هذيك منحدر الهلاك. بعد تلي النفس الوسيطة هي مرحلة الميزان، الأنفس المزكاة هي مرفأ السلام. هذه هي الأنفس التي وصلت لجواب القسم في قوله تعالى قد أفلح من زكاها.
1: نعم.
0: وهذه ثلاثة ذكرهن ربي في نفس الآية، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: نعم.
0: من النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية رضي الله عنه ورضوا عنه. بك النفس المطمئنة هي التي سكنت إلى ربها واستقرت على طاعته فلم تعد تهتز أمام رياح الشهوات، هي التي سلمت من الشبهات ومن الشهوات.
1: نعم.
0: اطمأنت لقدر ربها راضية بقدره، واطمأنت لشرع ربها فلم تجد في نفسها في ذاتها حرجا من أوامر الله تعالى ومن نواهيه. فإذا ما اطمأنت إلى ذلك تصبح راضية عن الله وراضية بالله وراضية على تشريعه.
1: نعم.
0: يعني مدام ورضيت لكم الإسلام دينا، ترضى بالله أي بأمره وبقدره، وترضى عن الله بعطائه.
1: نعم.
0: أو بمنعه.
1: نعم.
0: رضي الله أن نحن نرضى بالله أي نرضى بقدره ونرضى بأمره وتشريعه، ونرضى عن الله فيما أعطانا من نعم أو فيما قدر لنا رزقنا وبما يعطينا في الجنة. وربي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: نعم.
0: وقللنا على الصحابة رضي الله عنهم، وإن شاء الله ربي يرضينا كما رضى الرسول.
1: أمين.
0: وكما رضى الصحابة.
1: أمين.
0: فإذا اطمأنت النفس المطمئنة إلى ربها وآمنت به واستقرت على طاعته ولم تعد تهتز أمام رياح الشهوات، فإنها سترضى. والراضية يعني كأنها ترتفع من مستوى الاطمئنان إلى مستوى السكينة اللي هي أقوى من
1: نعم.
0: من الطمأنينة. عند ذلك تصبح النفس مرضية يرضى الله تعالى عنها، وهي تلك أرقى المقامات حين نالت قبول الله ورضاه عنه. عند ذلك يقول لها فادخلي في عبادي الحقيقيين وادخلي جنتي.
1: جعلنا الله منهم.
0: يا آمين يا رب العالمين.
1: نكتفي بهذا القدر سيد الانتهاء وقت البرنامج. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول.

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: فقه الحياة، فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوي على المباشر، مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج، التحية موصولة لسالم الشعري.

0: شكرا سالم الشعري، بارك الله فيك على هذه التحية الجميلة اللي عودنا بها في كل برنامج. كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. هذا هو رقم الإذاعة الذي تتصلوا به. في بداية هذا البرنامج خليني نقدم ونرحب بالأستاذ الدكتور زهير الجندوبي. شيخ السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعم الله التي تترى علينا من سقيا رحمة وصابة جيدة وحرارة في وقتها، وأدخل إلى صابة أخرى ليس الصابة المنتظرة، الحمد لله خيرة ربي، لكن الوقت هذا وقت حرارة وقت صيف.
0: نعم.
1: وندخل وتدخل سي بشير وندخل، وكنا الجامع من الجوامع في بلد من البلدان ما في إلا جامع واحد.
0: نعم.
1: ونجد الإمام الخطبة متاعه لا يجوز للمصلي أن يغادر أو أن يتخطى ويتعدى مسجد حومته وبلده إلى مسجد آخر، فإن ذلك تفريق للجماعة. طيب.
0: نعم.
1: والخطبة قدش الطول سيدي الغالي، والدنيا تو سخونة.
0: نعم.
1: 8 دراج الساعتين غير درجين، وإحنا في السخانة ونسمع في الكلام هذايا وتفريق الجماعة بأنه الإنسان يخلي الجامع متاع البلاد متاعه، الجامع البلاد ما فيها كان جامع واحد، ويمشي البلاد أخرى باش يمشي يصلي الجمعة في مكان آخر. نقولوا احنا أولا ساعة الجو شنو؟ الجو حار.
0: نعم.
1: رفقا بالمصلين الكل هذا نقولوه نصيحة لإخواننا الأئمة، خلي الخطبة متاعك في الحرارة هذه، سواء كان في داخل البيت الصلاة ولا خارج بيت الصلاة، ما تفوتش.
0: نعم.
1: العشرين دقيقة يزي.
0: نعم.
1: في 100,000 بركة.
0: نعم.
1: أنت في كامل الأسبوع وأنت تفكر وتغربل وتختار في النصوص وفي الأدلة وفي غيرها وتبوب فيها، أقرأ الخطبة متاعك من قبل ما تطلع فوق المنبر، وحاول باش ما تخطاش وما تجاوزش هل الفترة هذه، حتى كان تجاوز شوية ما تفوتناش نص ساعة بايس، أما نوليه في ساعة غير أربعة ونوليه في ساعة غير ربع ونوليه في ساعة غير درجين، والخطبة الموضوعة متاعها تقريع للسامعين لأنهم تركوا خطبتي وخرجوا إلى جامع آخر يرفق بهم، وتعلل ذلك بأنه تفريق للجماعة وأنه خروج على المنظومة العامة في تلك البلدة. فهذا كله في الحقيقة لا يدل إلا على أن هذا الشخص يقول أنا ومن بعد الطوفان، ولعل في ذلك المكان هناك من هو أفقه منه وأقدر منه على الخطابة.
0: نعم.
1: وسألت حتى على الإمام، لقيت الإمام ما عنده حتى مستوى علمي ولا عنده اختصاص في شرعي، ومع ذلك أخوي تخطبني في وين ماشي 8 8 دراج، وانا من الماضي ساعة وانا نستنى في سير الإمام، هاو مش يكمل تو، هاو مش يكمل بعد شوية، هاو مش يهبط، هاو مش يكمل خطبة الأولى، وإحنا ميزلنا في نفس الحديث رفقا.
0: نعم.
1: رفقا بالناس ونحترم عقول المصلين، وإذا كان المصلي خرج من جامعيكم مش يصلى في جامع آخر، فعليك كان تراجع نفسك مش تراجع هو، ما تقولش أنت راك تفرق في الجامعة وقت تخلي جامع بلادك وتمشي الجامعة متاع القرية القريبة منك، بل راجع أنت نفسك اللي أنت ما أقنعتش هك المصلي هذاك.
0: نعم.
1: باش يقعد ويحضر لك، ونحن نعرف لك كم من إمام.
0: نعم.
1: جيبوا بعيد على المنطقة متاعه حتى 30 كيلومتر، وتمشيلوا الناس وتعبيلوا الجامعة متاعه، ويولي الجامع بعد ما كان يتعبى حد البيت الصلاة يتعبى بيت الصلاة والصحن وحتى الطرقات اللي في جنب الله باش.
0: نعم.
1: لإمام مقنع
0: حكمة الإمام.
1: أما نجي نعطي حكم شرعي ونقول ما يجوزش باش الإنسان يخلي الجامع اللي في بلاده ويمشي للجامع في البلاد المجاورة، وهذا تفريق الجماعة سهل، وتفريق الجماعة تفريق الجماعة راهي فتنة، وهذه ليست فتنة، لأن صاحب الفتنة هو الإمام نفسه.
0: نعم.
1: الذي لم يقنع المصلي وتناول موضوعا قرع فيه السامعين، وهذا لا يجوز أصلا.
0: نعم.
1: حتى وقتنا كنا نقرأ في الخطابة.
0: نعم.
1: وكنا نتربصوا عن سيدي عبد الرحمن الخليفة رحمه الله
0: رحمه
1: تعالى.
0: الله. نعم.
1: الإمام مش هو يقول راه مثلا قول حراك تفعل وتترك وكذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز أصلا. لكن حتى لو أشار قال كما قال سيدي النبي ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، فإن إشارة يده لا يجوز أن تتوجه للناس.
0: هو قدوة شيء غادي.
1: يقول ما باله ناس تعمل وتعمل إيده التالي إيده ما تجيش ما تجي ما تشيرش للناس الأدب. والنظر متاعه ما يتوجهش لشخص واحد ولا جهة واحدة، لأنه مش يقولك الشخص ذاك يقول أكيد يقصدني أنا
0: مقصود،
1: يغزر كما قال واحد غزرت على اليمين لقيت ناس ملاح، غزرت على اليسار لقيت ناس ملاح، بلا ما نكون كان أنا صاحب العمل. أمدي.
0: نعم.
1: فإذا كان سيد عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى الله. يقول إيدك وخلا تحكي على حاجة خائبة ما تتوجهش بها للمصلين.
0: نعم.
1: ووجهك وقت لا تحكي على حاجة خائبة ما تتوجهش به البقعة واحدة، خليه يدور على الجامع يمين ويسار باش ما تفرقش الناس يولي يقولك لها قاصد حد في الجهة هذه ومش قاصد حد في الجهة هذه.
0: نعم.
1: فردوا بالنا احنا من انه يخرج الامام باش يفرغ الشحنة اللي في داخله من الغضب على فلان ولا على علان.
0: نعم.
1: ولا على مجموعة ما تحبش تصلي وراه.
0: نعم.
1: ما نحبش نصلي وراك اكيد فما حاجة، أقبل ما تسبني أنا كمصلي راجع نفسك أنت كإمام.
0: نعم.
1: هل أنت كف؟ هل أنت مقنع؟ هل خطبتك خير من خطبة زميلك في البلد المجاور ولا في الجامعة المجاور ولا في غير؟
0: نعم.
1: فلابد أن الإنسان وخاصة تو الدنيا حرارة ما فيها. نعم. بأس نستجمع الموضوع وندور بأطرافه بأدلة، كنت نجيب في ستة نجيب خمسة نجيب. نعم. أربعة يزي في مئة البركة وأحيط بالموضوع حتى يخرج السامع كي تقول له علاش خطب الإمام، ما يقولش خطب في كل شيء، لا يقول لك خطب في كذا كذا كذا، يجيب لك الموضوع كما هو
0: يحفظ الموضوع.
1: اما وقت تجيب لي في نفس الخطبه تجيب لي على الربا وتجيب لي على الخمر وتجيب لي على الكذب وتجيب لي على الخيانه وتجيب لي على القذف المحصنات، ايه وين ماشي هذا؟
0: نعم.
1: تشتت.
0: نعم.
1: هذا لعبت به الشمولو، ها لعبت. نعم. به الايادي مش لعبت. نعم. به الشمولو.
0: انت جبت موضوع شيء.
1: نعم.
0: خليني انا، انت جبت في جامع، خليني انا نقول عديد من المساجد اللي لقيتها كيماك يجي الامام كما قلت الدنيا سخانه، والا حتى في الشتاء تلقى صحن ساعات مش مغطي تلقى الشتاء صب على الناس.
1: نعم.
0: والا حتى في امام يصلي في التراويح وفي الدعاء نتاعه الشتاء صب هو عمل الدعاء طوله غريب فوق النص ساعه، امام تاع جمعه يجي قبل الجمعه يعمل درس بنص ساعه ولا 20 دقيقه وبعدين يطلع فوق المنبر يعمل الخطبة نتاعه، وساعات تلقاها الصلاة تاع الجمعة مقرونة بصلاة العصر.
1: ينعم.
0: وبعد الجمعة يشد الناس يعمل لهم زيد ربع ساعة والعشرين دقيقة درس.
1: كان شيخنا عبد القادر الجدي رحمه الله تعالى كان يخطب في جامع الأحناف في نابل، كان يجي يعمل درس باللغة العامية.
0: نعم.
1: درس يعمل كيف فيها كالضحكة متاع زويتنا وكالنكتة اللي تجمع بها كل جتات الأقوال التي ذكرت في ذلك الدرس.
0: نعم.
1: متاع أربع ساعة أربع دراش، ثم يصعد فوق المنبر لا ينبس بكلمة من اللغة العامية بالعربية الفصحى اللي يفهمها كل الناس، قديش ربع ساعة، فكان الجامع يمتلئ صحنا وبيت صلاة ومحيط.
0: سبحان الله.
1: ليش؟ لأنه يحترم الناس في اختيار الموضوع والجمع شتاته في نصوص معروفة ومبوبة ومرتبة، وما يفوتش ربع ساعة لو كانش عمله قدامك منقالة سي الإمام، أنت فوق المنبر عندك على العرصة اللي مقابل المنبر فما منقالة.
0: فما منقالة. نعم.
1: انظر للمنقالة هذه كي ورتب عليها أمورك، حتى لو أنك هزك الكلام شوية ما فيها بس كي تقص من الخطبة شوية.
0: نعم.
1: ما في بس تقول من نكمل الموضوع هذا في خطب لاحقة.
0: نعم.
1: لكن ما تاخذيش من وقتي وتضيع لي. والإشكالية خاصة كذا للجامع مثال يكون فيه الإمام نائب والإمام الخطيب من سانس قرحنا يجيب 24 دقيقة.
0: نعم.
1: يجي سي النائب يا أما ينقص عليهم يا أما يزيد، هذا الاثنين فيهم عيب. العيب شنو؟
0: نعم.
1: إذا كان نقصت عليهم فما ناس متعودين يجيب صلي فميكا يتفوت عليهم الجمعة، وإذا كان طولت فما ناس متعودين يجوا في الوقت هذاك بالذات باش يصليوا لأنهم يرجعوا للمعامل متاعهم وللعمل متاعهم، والرب العمل لا يقبل منه التأخير.
0: نعم.
1: والمفروض أن الإمام ينضبط بوقت معين ولا يطيل على الناس، وهذا كما قلت تراه يختلف من جامع إلى جامع ومن إمام إلى إمام. والله كان شيخنا محمود بوعفيف رحمه الله تعالى في جامع البحر في قليبيا يخطب ويطيل رغم أنه عنده ثقل في اللسان متاعه، ومع ذلك يملأ الجامعة من كل الأماكن تأتيه الناس. ليش؟ لحسن تبويبه الخطبة ولحسن اختياره للمواضيع ولعنايته بمشاغل المصلين، مش المصلين عندهم مشغولين تو في حاجة معينة في المدة هذه وهو يخطب في عالم آخر.
0: فعلاً. شيخ ما زال عندي سؤال في هذا الموضوع، لكن خلينا نأخذ المكالمات وبعدين نعود لهذا الموضوع لأنه موضوع حساس ومهم. نأخذ المكالمة الأولى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا على الاسم الكريم.
2: منجية.
0: منين منجية؟
2: منجية من نابل.
0: مرحبا منجية.
2: وبيك أكثر الله يبارك وبارك الله فيك. عندي ذو سؤالات بالله.
0: تفضل لالا.
2: السؤال الأول، عندي أحد أقاربي يعمل في الفن الشعبي.
0: نعم.
2: ويحب يجمع مال من المال هذا، كيف باش يعمل عمره؟ هل هذا يجوز ولا لا؟ والسؤال الثاني، عندي معناها زميلتي.
0: نعم.
2: اللبس معناها صليت في فترة بدون ملابس داخلية على خاطرها مريضة مثلا، درا معناها يجوز وإلا تتقضى الصلاة هذه.
0: وهي مستورة؟
2: أي مستورة.
0: نعم.
2: هذا يا بارك الله فيكم ونورتونا، الله ينوركم وينور طريق.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام لله. اسم الكريم أختي.
3: إيمان الثاقف.
0: مرحبا. مرحبا يا إيمان.
3: الله.
0: تفضل لله.
3: عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
0: تفضل لله.
3: الله يسأل الأول إن شاء الله، إحنا قصدين ربي الحج يوم 20 محرم 20.
0: نعم.
3: الحجة.
0: إن شاء الله.
3: 20
0: ربي يتقبل.
3: الشهر هذا شهر ماء.
0: نعم.
3: اندرا يقابل عملت نهار 2 ونهار 3 ذو الحجة. اندرا ما وين على الأحرار تبدأ من يوم 1 الحجة، وإلا كيما نجينا نخرجوا مثلا أصلا الأظافر ولا إزالة الشعر ولا حاجة تبدأ من يوم 1 ذو الحجة، وإلا تبدأ من وقت إحنا مش نحرمه
0: وأنا الإحرام. نعم.
3: نعم.
0: سؤال
3: السؤال الثاني، الحزام الإحرام بالنسبة للرجل، اندرا هو معناته من موانع الإحرام ولا يجب يستعمله؟ خاطر يخاف منكش معناته التشكير معناته.
1: نعم.
3: يخاف معناته اللي
0: واضح واضح.
3: اي
0: سؤال اللي موالي.
3: السؤال الثالث، احنا يوم عام 2010 كنا عملنا عمره فينا لقطة معناتها فيها كذا صيحة في اللحظة هزيناها عندنا تو نجم نراجعها وإلا.
0: نعم.
3: إلا لا.
0: واضح لالا.
3: بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
0: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا لالا. سيدي
4: سامحني. عسلامة خويا بشير، وتحية ليك وتحية للشيخ زويلاند.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك خويا الغالي. مرحبا. اسم الكريم.
4: ربي يفضلكم وربي يبارك لكم إن شاء الله.
0: شكرا سيدي الغالي. اسم الكريم.
4: محمد من تونس.
0: مرحبا سي محمد.
4: عندي زوج أسئلة.
0: تفضل حبيبي.
4: السؤال الثاني، لولاني عندي الدار حوايط على الدار وفي الحانوت ديما نحط كثر نعبيها بالماء الحيوانات، وديما كلمة ديما نقولها ديما على فمي كلمة كي نجي نعبي الماء الحيوانات نقول لهم يا ربي ارويني كما رويتهم في مر الجنة، هل يصح الكلمة دي نقولها ولا لا؟
0: ارويني
4: يا ربي يا ربي ارويني كما رويتهم في مر الجنة، ديما نقول فيها كلمة هذه.
0: نعم.
4: وعندي السؤال الثاني مقلقني شويه نفسانيين، عندي صاحبي امام هو في الجامعه ما نحبش نفكر انه في الجامعه، كانت عندي علاقه معاه برشا كيفاش قضيه ما نصليش، قلت له كنت نصلي بطل في جات نصلي كيفاش قضيه ما نصليش، قال لي عليه ما نصليش، قلت له شو ربي يهدين، قال لي انا امام تاع الجامعه وكان يدعي لك دعوه الا عظامك تتكسر وتعيش حياتك كروس.
0: نعم.
4: اي قسما بالله من وقتها انتهت علاقتي معه نهائيا، ورجعت نصلي على سبتك على السلام معناها غضبتني.
1: المهم علاقتك بربي طيبة، هذا اللي بالفعل.
4: اي لا تو حتى كنت نصلي معناها ديما غضبتني كلمة.
1: اي نعم.
4: طلبتك على السؤال هذا، هل في السجود ندي عليه ولا لا؟ خليك في العموليه.
1: اي نعم.
0: نعم.
4: والله قسما بالله تو نفسني حتى نحكي فيها معناها تعبتني شوي.
0: لا لا ما تتعبكش خويا، علاقتك مع ربي كما قالك الشيخ مزيان ما تتعبكش باذن الله. ما عندهم
4: لا يعني. انا غابتني هو كلمه كيفاش احكي هذه،
0: ربي
4: ندعيك دعوه تعيش بيت حياتك في كروسه معاه.
1: اي نعم.
0: للاسف الشديد مش مشكل خويا، عندك حاجه اخرى؟
4: ربي يفضلكم ان شاء الله.
0: شكرا
4: يرحم والديك.
0: شكرا شيخ. نعود للموضوع اللي جبته، الموضوع المهم. تو انت قلت شيخ الامام طلع فوق المنبر عمل خطبه طويله وقرع فيها الناس وبدا ينعت في الناس وقال على خاطر ثم ناس تخطوا جامعه ذاك مشاو جامعه اخر لانهم مكروهين مشاو الجامعه ذاك على خاطر هو للاسف الشديد ما كانش حكيم في الخطبه. يقول لك القائل هذا الامام فوق المنبر قال لو اللي يخلي الجامعة ضاع ويمشي الجامعة آخر يعمل فتنة و وأنا مشيت للجامعة ذاك على خاطر أنا مكره ما ارتحتش وراه لأنه طوف الخطبة كما قلت وإلى غير ذلك. يقول لك هل جايز لي أنا باش نخلي الجامعة ضاع ونمشي الجامعة آخر نلقى في راحتي؟
1: طبعا يجوز. يجوز الذهاب إلى الجامع الذي تنتفع منه ويزيدك علما.
0: نعم.
1: خاصة إذا كان الجامع الذي في حيك أو الجامع الذي في بلدك يخطب فيه جاهل.
0: نعم.
1: ونحن نعلم جيدا وهذا لا يخفى على أحد.
0: نعم.
1: أنه كثير من أئمة الخطباء. نعم. ليسوا من أهل الاختصاص.
0: نعم.
1: ثم نحن لا نلوم غير أهل الاختصاص على قبول خطط الخطابة، لكن إذا قبلها يجب عليه أن يطور من خطابه وأن يستجيب للحضور التكوين والدروس اللي يعملها سيد الوعظ وإلا سيد وعظ الجهوي وإلا في صلب الوزارة. أما أنه يأخذ الخطابة ويقعد يمشي للشيخ جوجل يأخذ منه خطبة كحاطب ليلى يدري ما فيها وهل تنفع المصلين في تونس أو لا تنفعهم، هو نفسه قد يلقي في مسامع على مسامع الناس فتنة من خلال تلك الخطبة، لأنه لا يدري مآلات ألفاظه، يعني الكلمة مش سهلة.
0: نعم.
1: هو شاهد على واقعه وعلى عصره. ربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون.
0: حول ولا قوة.
1: أنت خطبت خطبة ستسأل عن كل كلمة فيها، حضر جوابك أمام ربي وأنت تكتب الخطبة متاعك.
0: فعلا.
1: قبولك للخطة في حد ذاتها ستسأل عنها، هل أنك كفء وتعينت فيك بحيث واجب عليك أن تكون خطيبا في ذلك المكان، وهل هذا القبول يعطيك الأحقية التأبيدية، أم أنه إذا تخرج أحد طلبتنا من الكلية الزيتونية أو من أي مدرسة شرعية فكان له تكوين وله بضاعة وله كفاءة وعاد إلى بلدك، هل لك الحق أن تواصل البقاء في خطتك أم يجب عليك أن تستقيل منها لفائدة ذلك الفقيه؟ هذا سطره علماؤنا من قبل.
0: نعم.
1: في رسائل كثيرة، شيخ اسماعيل باشا التميمي، شيخ إبراهيم الرياحي، شيخ البحري بن عبد الستار وغيرها، في قضية إسناد الوظائف الشرعية للأكفاء لا لغير الأكفاء. ولذلك نعي على علي البكري الأخير، يعني أول واحد في بكرين شد جامعة الزيتون هو علي البكري.
0: نعم.
1: الأول، وكان فقيها خطيبا حسيبا نسيبا مفوها، وكان أهل تونس كلهم يحبونه، وتسلسلت الخطابة في ذريته. آخر الذين خطبوا من البكرين في جامعة الزيتون ثلاثة.
0: نعم.
1: الثلاثة كانوا جهلة فكانوا لا يخطبون، وإنما كانوا ينيبون، يعني هو أخذ الخطة
0: ينوب. نعم.
1: وينوبه غيره في الخطابة في جامع الزيتونة. يقول ابن أبي الضياف في علي البكر الأخير.
0: نعم.
1: وكذلك يقول إسماعيل التميمي في ترجمته لمن تولى الخطابة بجامع الزيتونة، برنامج من تولى الخطابة في جامع الزيتونة.
0: نعم.
1: يقول فكان مثل أبيه وجده فيش
0: سبحان الله
1: في الجهل. يقول ابن أبي الضياف وقف فوق المنبر فلم ينبس ببنت شفة، ما نجاش يحل فمه بالكل فوق المنبر، حتى جاء المزوال اللي الوقادة هنقول.
0: نعم.
1: فأنزله من فوق منبر جامع الزيتونة بحال ازدراء.
0: نعم.
1: كما ينزل الصبيان.
0: سبحان
1: وقتها ولا دخل حمودة باشا الحسيني ولا سيد حسن الشريف رحمه الله تعالى اللي هو فقيه علامة من كبار علماء ذلك العصر.
0: نعم.
1: وبالتالي قضية أن الإنسان تولى الخطابة أو كلف بالخطابة لا يعني أنه امتلك المنبر. إذا توفر في شخص آخر الكفاءة اللازمة، وأنا لست كفأا وإنما أخذتها ضرورة لأنه لا وجود لي لمن يخطب في ذلك الوقت، فإنه يجب علي أن أتخلى لفائدة ذلك الشخص.
0: وكذا الإنسان شد في المنبر ويصلي في المنبر والناس مكرهين قالوا له ما نحبون نصلي وراك، هو شد بيديه وسقي
1: صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا.
0: يا سبحان الله.
1: صلاة راهو كي نقول الناس مش عامة الناس، راهو أهل العلم.
0: أكيد
1: أما خطر عامة الناس ينجم يكرهوها. ونعطيك حاجة.
0: نعم.
1: مثال سي الإمام خطب قال راهو الربا حرام واللي يتعامل بالربا راهو العدالة متاعه مجروحة واللي يتعامل بالربا كذا وكذا، كل المتعاملين بالربا سيكرهونه.
0: طبعاً.
1: طيب وقت الإمام يقول الحجامة الفلوس اللي تأخذ فيهم 6 ملايين و4 ملايين على ليلة ما عملت لها شوية زينة ولبست هروبة ولا اثنين، يعني هي خسرت عليها برا بالحياة والميت فما مليون وهي ضربة 6 ملايين و5 ملايين، هذا المال مال حرام.
0: نعم.
1: اشي مال اشي مش يولي كل راجل مرته حجامه، كل ولد امه حجامه.
0: نعم.
1: كل مش يولي ينظر له بنظره دونيه. نعطيك مثال اخر.
0: نعم.
1: هذا اعرفه جيدا.
0: نعم.
1: خطب في وجوبي ابعاد الباعة المتجولين المنتصبين فوضويا من الساحات العموميه، فرموه على قوس واحده وسلقوه بألسنتهم. ليش؟ قال كلمة حق. كلمة الحق هذه ما يقبلوهاش الناس. وقت اللي تقول الناس المنتصبين فوضويا أمام الأسواق، الأسواق موجودة.
0: نعم.
1: وعندها أصحاب وكيرين ويدفعوا في فلوس.
0: نعم.
1: وعندهم خلاص متاع باتين دماء وغيرها، ويجي الآخر ينصب لك قدامه مش يبيع بأقل سوم، إش أنا كشاري من نشري؟ نشري لي أقل
0: سوم،
1: يعني لا عندي كرام تاع محل ولا عندي خلاصات.
0: نعم.
1: هؤلاء يجب
0: نعم.
1: مش يجب شرعا إبعادهم من الأماكن العامة. اش بيجي يقول لك الإمام هذا يقطع لهم في أرزاقهم، الإمام هذا متعدي على الزواولة، الإمام هذا كذا وكذا. يا أخي ما فما فرق بين التنظيم وبين الفوضى. نحن ندعو إلى التنظيم ولا ندعو الفوضى.
0: نعم.
1: هالإمام هذا بالذات سلقوه بألسنة حداد. ليش؟ قطعوه ريشوه.
0: يا سبحان الله.
1: لأنه قال كلمة الحق.
0: حق.
1: في أن الانتصاب الفوضوي راهو هذا حرام، مش نقولوا فيه باش نميل أن الأنظمة الحاكمة أبدا، وإنما نقوله كحكم شرعي.
0: نعم.
1: اللي باش ينتصب للبيع والشراء لابد أن لا يضيق على الناس مرور سياراتهم، ولا يضيق على الباعة الذين المنتصبين في دكاكينهم.
0: نعم.
1: بحيث يفسد الأسعار.
0: نعم. وهذا الشرع نقلك شيخ.
1: احنا ما فاش نحكي،
0: ما عجبناش ونحن من روسيا.
1: انا نحكي على الشرع، مش نحكي، انا مش تاجر.
0: نعم. نعم.
1: انا نحكي على الشرع.
0: نعم.
1: لانه الناس يظنوا كون الامام يحكي لنا على الحيض والنفاس ونواقض الوضوء وابطلات الصلاه وكون حد الثم.
0: نعم.
1: حد الثم. لا يا سيدي، الاسلام يحكم في السوق كما يحكم في الجامع، ويحكم في بيت الزوجيه كما يحكم في الطريق، ويحكم في المدرسه وفي الجامعه كما يحكم في مجلس النواب وفي غيره. الإسلام
0: الله.
1: عنده أحكامه.
0: نعم.
1: قال الله، قال رسول الله، وما فهم الفقهاء من قال الله وقال رسول الله. فالإمام من الذي تبطل صلاته ولا ترتفع شبرا فوق رأسه إذا كره؟ هم أهل الحل والعقد من أهل العلم. أما عامة الناس لا تنجم يكرهوك لأنك أنت قلت كلمة الحق.
0: نعم. شكرا شيخ، هذا موضوع مهم وموضوع حساس حكينا فيه اليوم. إن شاء الله الرسائل تكون وصلت للناس اللي يسمعوا فينا. تو نعود للمكالمات الهاتفية اللي نجيبوا. نعم. عليها شيخ. عنا منجية من نابل تقول لك قريبي يغني في الفن الشعبي.
1: يا عشبي.
0: والفن الشعبي بطبيعه الحال باش يسقط منه شغل وذاك.
1: باي شوف سيدي،
0: خلينا نكمل السؤال شي.
1: أيوة.
0: تقول لك هو باش يمشي يعمل عمره.
1: اي نعم.
0: اكل مال هذاك، هل هذا جائز او غير جائز؟
1: نحن لا بد ان نوضح ونضع الامور في نصابها.
0: نعم.
1: هل الموسيقى والمعازف امر اجمع عليه العلماء فحرموه؟ هذا الكلام من عهد الصحابه.
0: نعم.
1: والأمر في خلاف بين العلماء.
0: نعم.
1: هناك من منعه وهناك من أباحه.
0: نعم.
1: والمسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، كل مسألة اجتهادية فيها حوار بين أهل الذكر، وإحنا كمقلدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: تعلمون. نعم.
1: هناك من قال بأنه حرام.
0: نعم.
1: والأدلة كلها لا تصلح أن تكون نصوصا، لأنها كلها يا إما مطعونة في السند يا إما مطعونة في المتن. حتى أصح حديث يذكرونه.
0: نعم.
1: اللي هو رواه البخاري تعليقا، وهنا نسطر عليها 10 سور. علاش؟
0: نعم.
1: لأن برشا من اللي متصدرين الفتوى.
0: نعم.
1: ظلما وزورا وباطلا مباشرة يقول رواه البخاري ويسكت، هذا غش وتدليس. لأنه كي نقول رواه البخاري يعني الحديث في متن صحيح البخاري.
0: نعم.
1: وهذا الحديث بالذات علقه البخاري فحذف ثلاثة من رجال سنديه لأنه ليس على شرطه في الصحة. حتى ابن حجر لما صححه في تغليق التعليق صححه لا على شرط البخاري، لأنه لو كان جاء على شرط البخاري البخاري ذكر الإسناد كاملا، حذف ثلاثة من الرواة ليبين لك أن هذا الحديث ليس من متن صحيح البخاري، بل هو من تعليقات البخاري والمعلقات كتاب كامل.
0: نعم.
1: جمع ابن حجر العسقلاني في كتاب اسمه تغليق التعليق. هل الحديث هذا هو تستحل أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازفة؟ قلت الحديث هذا علقه البخاري، هذه الأولى. الحاجة الثانية، أتى به في باب استحلال الخمرة لا في باب استحلال المعازف.
0: نعم.
1: لأن الحديث مقرونا بغيره يصح في استحلال المعازف، أما وهو بانفراده فلا يصح في تحريم المعازف. وين الحديث عند الإمام مالك؟ الموطأ حله من أوله إلى آخره، سواء كان موطأ يحيى ولا موطأ محمد حسن الشيباني أو غير الموطئات.
0: نعم.
1: لن تجد حديثا واحدا في تحريم الغناء، وإحنا وين؟ في مدينة رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الغناء كان موجودا، الموسيقى كانت موجودة في مدينة رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ومع ذلك لن تجد حديثا واحدا في الموطأ.
0: نعم.
1: حل صحيح مسلم وهو مؤلف قبل صحيح البخاري، لن تجد حديثا واحدا في التحريم. الحديث الوحيد الذي يتعلقون به هو هذا.
0: نعم.
1: باهي قلنا رأوا مطعون متنا وسندا، حتى الباب الذي وضع وضعه فيه البخاري ليس باب الغناء، ما عندوش البخاري حتى باب اسمه باب الغناء.
0: نعم.
1: والموسيقى أصلا. نعم. باب الموسيقى مش موجود.
0: نعم. عندي ملاحظة شيخ.
1: نعم.
0: تو أنت الشخص اللي بش يقول يأخذ هذا الحكم ويقول الغناء حرام وشاب هذا الحديث، ما هو إنسان عادي، ما هوش إنسان عامي بيجي يأخذ الحديث ويقول، تلقاه إنسان مطلع، والإنسان المطلع اللي هو قلت أنت يحسب روحه عالم، ما يخافش على روحه من ربي سبحانه وتعالى اللي هو خان الأمان اللي هنا، خان الأمان العلمية.
1: يا سيد البشير.
0: نعم.
1: إحنا قلنا أن المسألة خلافية بين الفقهاء.
0: نعم.
1: والمسائل الخلافية قلنا، قلنا لا إنكار فيها، أنا لا أنكر على من حرم.
0: نعم.
1: أنكر على من قال أن من قال بجوازه قد أخطأ، بينما إحنا حتى في علم الحديث نفسه.
0: نعم.
1: في علم الحديث عندنا قاعدة تقول من سمع المعازف من أهل الحجاز لا تسقط عدالته، لأنه يدين الله بالحلية، وإذا سمع المعازف أهل العراق تسقط عدالته لأنه يدين الله بالحرمة. أسقطك المسألة الخلافية حتى عند علماء الحديث عندهم قاعدة، العدالة متاع الراوي لا تسقط إذا كان ممن يسمع المعازفة.
0: نعم.
1: وقت إيش؟ إذا كانوا من أهل الحجاز يعني من مكة والمدينة.
0: نعم.
1: لأنهم أهل مكة وأهل المدينة لا يقولون بالحرمة، وإذا كانوا عراقي العراقيون يقولون بالحرمة.
0: نعم.
1: فإذا سمع العراقي المعازفة سقطت عدالته.
0: واضح.
1: نتجاوز المسألة هذه يا سيدي، إحنا قلنا مسألة خلافية.
0: نعم.
1: يا سيدي أنا أرى.
0: نعم.
1: وجل من زملائي أن المعازف حلال، وإحنا هنا في إذاعة الزيتونة نبث الأغاني.
0: نعم.
1: بمعازفها.
0: نعم.
1: يجيني الآخر يقول لك لا ما حللت أنتم غناء كذا وكذا، من قال؟ إحنا حطينا لك من حبش يصلي وحب يسكر ويغني.
0: ها يا شيخ برشا برشا.
1: إيه حطيت لك شنو؟
0: نعم.
1: أنا حطيت لك أغنية تمجد القيم.
0: قيم صح.
1: تتغنى بالقرآن، تتغنى بالحرية، تتغنى بالجهاد، تتغنى بعبادة الله، تتغنى بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا هذا المجال نحكي فيه.
0: نعم.
1: وبالتالي ما تجيش تعترض علي تقول لي لا هاو هاو هاو وتجيب وتضيعني في الهاو هاو هاو.
0: نعم.
1: لا يا سيدي، أنا أتكلم عن الأغاني الهادفة. نعم. مش الأغاني المائعة والمفسدة.
0: هذيك حتى بدون
1: نفس الشيء نفس الشيء.
0: نعم.
1: نطلقه كسواء في الفن كما يقولوا هم الفن الراقي وإلا. نعم. في الفن الشعبي.
0: الفن الشعبي.
1: نعطيك مثال.
0: نعم.
1: الخمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت راجي.
0: نعم.
1: لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي.
0: نعم.
1: هذه ملحمة.
0: ملح.
1: ملحمة من أعز وأحلى الملاحم.
0: نعم.
1: حتى اللحن متاحة وقت الإسماعيل الخطاب عملها للرقصات.
0: نعم.
1: لا هو بدل اللحن وسرعه، لكن اللحن الأصيل متاع الملحمة هذه لا يحرك الحزامة. ولذلك اللي كان مش نسمع أنا هالأغنية هذه ولا غيرها من ال... من الأغاني، ولو كان حتى معاها معزف شعبي يتعامل به الناس سواء زكرة ولا غيرها.
0: نعم.
1: أنت تقول حرام ما تسمعش، حط أصابعك في أذنيك تتعدى وتلقى فم موسيقى. أنا أرى الجوازة، لكن لا أرى الميوعة، ولا أقول بالفساد والإفساد.
0: نعم.
1: أغنية تتكلم عن أمك بها وعليها وسفتها ونعتها وما نقبلهاش وما نعملهاش، هذه أغنية؟ لكن أقول تقول لي محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي، هذه تتغنى بقيمة من
0: فعلا.
1: القيم
0: فعلا.
1: قيمة من القيم. نقول لك أنا أكثر من هذا، الشيخ العربي الكبادي على جلالة قدره أستاذ ثلاثة أجيال من مشائخ الزيتونة
0: ما شاء الله،
1: كان يؤلف الأغاني يكتب. ومن جملة الأغنيات اللي ألفها هو أم الحسن غنات فوق الشجرة، هذه من تأليف الشيخ العربي الكبادي.
0: كبادي.
1: الشيخ أحمد خير الدين اللي مؤلف الحاج كلوف، الحاج كلوف شكونه؟ هي شخصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جلال الدين النقاش إمام جامع سيدي الشريف في حلق الواد، كان ممن يؤلف، وهو الذي ألف النشيد الوطني الرسمي.
0: بحلم علماء الزيتونة كانوا متفتحين على كل المجالات.
1: القضية مش قضية يا أخوي بشي، مش قضية تفتح، قضية دليل.
0: نعم.
1: أقنعني بالدليل وأنا والله لا عاد نسمع حتى خنايا من الأغاني.
0: فعلا.
1: نعطيك من الناس اللي كانت تسمع أغاني هاو في المعاصرين.
0: نعم.
1: ما قولك في الشيخ محمد الغزالي؟
0: محمد الغزالي رحمه.
1: وأنكروا عليه ذلك. إيش رأيك في الشيخ محمد الراوي؟ وأنكروا عليه ذلك.
0: نعم الرجل. نعم.
1: إيش رأيك في الشيخ الفاضل بن عاشور؟ إيش رأيك في الشيخ محمد المختار بن محمود؟ أما اللي كان مش نفس الطبقات المتعلق بل كما اللي أدركتهم أنا ويسمعون كما الشيخ محمود بن الشيخ وكما الشيخ ميس بوجميل وكما الشيخ لا إله الله سيدنا محمد رسول الله، كثير من من علمائنا ما حتى كان ما نذكرش البعض، راني ساعتها يغيب ذهني على بعض الأسماء. لكن أنا أدركتهم جميعا يسمعون الأغنية الهادفة. الشيخ الصويح الشريف جاته المرأة اللي احنا نسميها نقولوا الماشطة.
0: نعم.
1: وقالت له يا سيدي نحن نمشي للحج، يجوز باش نمشي بالفلوس اللي جمعتهم من الخدمة متاعي ولا ما يجوزش؟ فأفتاها بالجوازي.
0: سبحان الله.
1: شيخنا محسن بوعزيز نفس الشيء أيضا، سألته نفس مش نفس الشخص لكن نفس الصنعة، وأفتاها بالجوازي. ليش؟ الذي يحرم هو أن تقول كلاما فاحشا أو أن تشجع على فحش
0: كلام يجرح.
1: أو يكون الحضور مخلطين حمص وزبيب، حتى لو كانت غلني لي وتصلي على النبي ونساء تشتح مخلطة نساء ورجال، نقول لك التخليط هو الحرام، مش نقول لك الغناء يا حرام، ما نخلطوش الكوارت.
0: ما المشكل لو مش في الغناء،
1: المشكل
0: مش في الغناء، المشكل مش في الكلمات.
1: صحيح.
0: المشكل في الوقف.
1: أعطيني أنا لحن لا يحرك مشاعر الفحشي.
0: نعم.
1: واعطيني كلمات لا تشجع على الفحشي، واعطيني كذلك حضور لا يمارسون الفحشة، لأن وقت لها تشتحية ورجل أجنبي عليها شدتها من يدها وشدتها من حزامها وبرا حتى مدينة ولبس الخمار، وبرا أنت كرجل بلاحي تكون لابس قميص، نقول لك يجوز؟ لا يجوز، لكن لا نخلط الأوراق.
0: نقول الحاجة بلا صدها.
1: وبالتالي خونا هذا إذا كانوا عنده فرقة شعبية يعمل فيها لا تشيع الفاحشة،
0: نعم،
1: فله أن يعتمر ويحج بماله
0: ويأكل ويشرب.
1: إذا كانوا
0: نعم،
1: كما مثال بعض عيسويات وبعض يغني في الأغاني الديني،
0: نعم،
1: ويصلي على النبي ويمدح في الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
1: في بيئة كلها فحش وفجور، نقول ماله حرام.
0: نعم.
1: دون خلط الأوراق.
0: نعم صحيح.
1: كل ورقة وحسابها.
0: مش في الغناء.
1: ما تقوليش هاو زبير جندوب يفتح في الموسيقى. نعم أنا أفتي في جواز الموسيقى.
0: نعم.
1: لكن أي موسيقى؟
0: فعلا.
1: الكلمات واللحن الاثنين.
0: نعم.
1: تحت النقد. ثم الخضوع بالصوت أيضا تحت النقد. فما فرق بين تلقى صوت رجل ولا حتى امرأة، لكن الصوت ليس فيه خضوع، ما فيش ميوعة.
0: نعم.
1: فهمتي؟ أو بين مش نقولكش امرأة، لا نقولك راجل، ما قلتش ذكر، ما قلتش راجل، ذكر، ذكر، لكن صوته فيه ميوعة وفيه خضوع وفيه حث على الفاحشة وفيه جلب للأنظار إلى جسده المائعي، هذا حرام. حرام.
0: هو اللي حب يعملك ياك.
1: أنا قلنا لا نخلط، لا نخلط الأوراق، كل حاجة عندها الحكم متاعها الشرع.
0: واضح. فصلناه على.
1: وبالتالي خونا هذا هكا يعرف روحه، يعرف روحه قاعد يعمل.
0: فعلا
1: يعرف روح
0: كل واحد منا يعرف
1: نفسه.
0: نعم
1: يفتي نفسه.
0: واضح شيخ. كذلك منجي تقول لك زميلتي يا اخي الانسان المراه تصلي صلاتها نعم. بدون ملابس داخليه ولكن هي مستوره، هل نعم. جايز ام غير جايز؟
1: عندنا قائمه طويله نعم. عريضه من حرام ومش مليح احدثها نساء هذا الزمان. كان في ميتة كان في عرس هاو نعم. توصلنا هذه جديدة أول مرة نسمعها،
0: حتى أول مرة سمعت.
1: أي أنا ذكر عمي الشيخ توفيق الجندوبي جت سهلته أمه على مسألة من نعم. العادات والتقاليد، قالها يا أمي هذه كشي فقه حناتي يعني الجد فقه العوام.
0: نعم
1: اليوم دخلت لنا برشا أشياء، هذه مش مليحة، هذه تجيب التابعة، هذه تعمل تجيب لك شر، تجيب لك كذا. هل الإفتاء بغير علم لا يجوز لا للعلماء نعم. ولا العوام؟
0: نعم.
1: لا يفتي العالم ولا يفتي المختص إلا بعلم، فما بالك إذا كان هذا الذي يفتي ويقول لك هذا حرام ومش مليح هو من عامة الناس.
0: نعم.
1: واجب الرجل والمرأة في الصلاة ستر البدني. أنا هو شوفوا مليح، حتى بعض الناس اللي تو يشد في ميارة ويقري فيه ومش داري وش يعمل، يقول لك عورة الرجل من السرة إلى الركبة. منين؟
0: نعم.
1: يقول لك هو قال ما يارى في كذا وكذا وكذا في شرحه على متن ابن عاشر. ما يارى يحدث فيك على ما يجب ستره في الصلاة، ما حدثكش على عورة الرجل أمام محارمه وأمام غير المحارم وأمام الرجال.
0: نعم.
1: فما تفصيل.
0: نعم.
1: وكذلك عورة المرأة في الصلاة.
0: نعم.
1: ليست عورتها أمام النساء
0: نعم.
1: وليست عورتها في أماكن أخرى وفي حالة أخرى
0: نعم.
1: فلا بد أن نميز
0: نعم.
1: إذن قلنا المطلوب هو ستر الواجب ستره في الصلاة الرجل نعم. كذا اللي وحده لقدام رجال من السرة إلى الركبة، لو صلى وهو مستور من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة ولكن مع الكراهة
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه يكره أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، غطي كتافك
0: نعم،
1: ما تدزش صدرك وتتصلي،
0: كره
1: مكروه
0: نعم.
1: لكن إذا كان على مرأة من النساء الأجنبيات يحرم، لأن الرجل عورته أمام المرأة الأجنبية
0: نعم.
1: كامل جسده ما عدا الرأس والأطراف. عاش قلت كان فما خلط
0: معناها من...
1: فما فرق بين أنك راجل في وسط الرجال
0: نعم،
1: وأنك راجل باش تصلي
0: نعم.
1: مع عورتك في الصلاة
0: نعم.
1: وبين عورتك أمام غير المحارم أمام المرأة الأجنبية
0: نعم.
1: كمثل ما تنظر أنت في المرأة تنظر المرأة إليك، ومثل ما تفتتن بالمرأة تفتتن المرأة بك
0: نعم.
1: وخاصة ومثل ما أنت تشوف مفاتن في المرأة، المرأة عندها مفاتن في الرجل
0: نعم.
1: تحب لي صدره كذا وكرومته كذا ويده كذا، كما أنت تغزل المرأة وتقول هاي كرومتها ولا هاي صدرها ولا وكتافها.
0: فعلا ما نش نقول الناس يصلي في البحر، يخرج من البحر كان في البحر في شورت وخرج.
1: قلنا هذا أنا عندي فتوى مكتوبة في المسألة هذه، وقلت أنه لا يجوز حتى التصوير وطرح الصور على صفحات الفيسبوك، لا يجوز.
0: سبحان الله.
1: لا يجوز. عورتك في الصلاة نعم، وأنت أمام الرجال ولا وحدك من نعم. السرة
0: إلى الركبة.
1: إلى الركبة. عورتك أمام محارمك
0: نعم.
1: من السرة إلى الركبة
0: نعم.
1: عورتك أمام الأجنبية كامل الجسد ما عدا رأس الأطراف، هذا في الرجل. نرجع طول المرأة
0: نعم.
1: لتسري المرأة
0: نعم.
1: المرأة يجب عليها أن تستر بدنها بما لا يصف ولا يشف ولا يكشف، كما رجل بالضبط
0: نعم.
1: أيا كان هذا الساتر، تتلحف تلبس إحرام،
0: حتى زورة
1: تلبس، كدرون تلبس، عبانة تلبس، شحبية، هي حرة
0: نعم.
1: المهم أني
0: بدنها كل مستور
1: صحيح ما عدا الوجه والكفان،
0: ما عزناش لداخل وصمش.
1: قل لي مثال يكره باش تلبس كذا، هذا أمر ثاني، حنا نحكيو على ما يجب
0: نعم.
1: فرق، علاش قلنا ما نخلطوش الأوراق
0: نعم.
1: فرق بين ما هو واجب
0: نعم
1: وبين ما هو مستحب. أن يكون لباس لباس زينة هذا مستحب، قال ربي سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا مش الجامع
0: نعم،
1: مسجدنا هو حالة السجود يعني الصلاة.
0: سبحان الله.
1: يعني هو مصدر عبادة. ميمي، والمصدر يدل على الحدث ولا يدل على المكان
0: نعم.
1: دلالته على المكان هي دلالة مجازية، أما الدلالة الحقيقية فهي دلالته على الحدث اللي هو الصلاة.
0: سبحان الله.
1: خذ زينتك رجل ولا امرأة.
0: سبحان الله يا شيخ. بس تعرف اللي سبحان الله، ناس عيب ما سمعتهم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: معناك تجي للجامع.
0: لك تجي للجامع يوم الجمعة يوم الطحن.
1: حتى هو كيف يجي للجامع مش يحب يصلي له حتى نعم. منه ولا منه هو جاي لنفس المعنى.
0: لا معنى الآية مطربطة شيء بالجامع.
1: لا أنا قلنا كلمة مسجد هي مصدر نعم. ميمي.
0: نعم.
1: المصدر الميمي هو الذي فيه ميم زائدة من حروف من ليست من حروف الأصلي. يعني كي نقول مرجاء. الميم هذه ميم أصلية ما يسمىش مرجا مرجا ولا مروجا يسمى نعم. مصدر لا هذاك يسمى مكان لكن كي نقول الميم تكون ماهيش أصلية كما في نعم. مسجد أصل فعل شنو س جاء د السين والجيم والدل
0: نعم.
1: الميم هذه هو حرف زايد
0: زايد
1: مسجد. وبالتالي هو مصدر ميمي
0: نعم.
1: فيه ميم زايدة يدل على الحدث الحدث شنو هو السجود يعني الصلاة
0: نعم.
1: نتزين يكون حتى ولو في داري لكن هل هو على جهة الوجوب الستر على جهة الوجوب بأي ساتر المهم أن يكون لا يشف ولا يصف ولا يكشف كما الرجل كما المرأة
0: نعم
1: نفس تلبس اللي تحب انت
0: نفس الحكم
1: كونك لبست ثلاثة قطايع ولا أربعة قطايع ولا خمسة قطايع أنت حر الرجل المثال يستحب له أن يلبس قطعتين أقل شيء إزار ورداء أقل شيء
0: نعم
1: أقل شيء قطعتين
0: قطعتين
1: أما يطلع لي في فوطة برك يصلي بمكروه لكن ليس حراما عشان قلنا ما نخلطوش
0: نعم
1: لان اشكالياتنا اليوم في الخلط انت خلط. ادخل الجامع
0: نعم.
1: وما صليش تحية المسجد يقوم لك الف واحد يقول لك تركت السنة انا تركت السنة لم اترك سنة هي تحية المسجد واجبة ليست واجبة فلو لم اصليها وما الله اعلم شنو هو المانع اللي خلاني انا ما صليهاش
0: الحكم اللي عندي نعم
1: لا تنكر علي ذلك ليس لك ان تنكر علي في تركي في ترك مسنون او
0: كل
1: في فعل مكروه
0: عنده عذر ونعم يجب يكون عنده عذر ما تعرفوش العذر
1: يعذر بعضنا بعضا ديما نعم. نحمل اعمال الناس واقوالهم على احسن المحامل هذا المسلم
0: نعم.
1: المسلم لا يسيء الظن باخيه خوك المسلم تخلى الجامع طول قعد لعلي سيدي انا كمالكي مثلا وقت ندخل انا بعد ما نصلي العصر ما نصليش تحيه المسجد لاني عندي مكروهه وعند غروب الشمس تولي حرام مره واحده
0: نعم
1: وعند صعود المنبر وقوف الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطابة يحرم علي أن أصلي تحية المسجد أنت ريت رأي آخر من مذهب آخر لك ذلك
0: نعم.
1: أما أنا ما أنكرتش عليك أنا أنكر عليك لأنك تنكر علي في مسألة
0: نعم.
1: اجتهادية
0: مشكلة نحن الاختلاط الخلط بين
1: أنا قلنا خلط الأوراق
0: شكرا شيخ كذلك عن إيمان مصفاق تقول لك أنا ذهب للحج أنا وزوجي نهار 20 ماي
1: نعم.
0: تقول لك هل هنا تدخل موانع الإحرام ولا متى تبدأ موانع الإحرام
1: احنا وقت اللي نضليه في الطائرة
0: نعم
1: ومشين مباشرة لمكة
0: نعم
1: سواء مش نهبط في مكة بعض الناس وسواء مش نهبط في جدة كما هو المعروف
0: نعم
1: وقت اللي توصل انت فوق رابغ مش يتكلمك المضيف ويقول لك راهو الآن وجب عليك الإحرام
0: حرام
1: باه لأنك دخلت الميقات وقتاش نلبس أنا لباس الإحرام ماهوش ضروري باش نلبسه كالوقت اللي هو يتكلم لا
0: نعم.
1: النجم أنا لابس لباس الإحرام تاعي في المطار ولبسته
0: نعم. في داري نعم.
1: ومتغطي بالبرنوس ولا متغطي بجبة ولا بغيرها
0: نعم.
1: وقت اللي يقول لي تو راهو وقت إحرام وقتها نحي المخيط والمحيط ونقعد فيه الإزار والرداء ونمتنع عن كل موانع الإحرام من طيب وغيره
0: نعم
1: انت اما لباس الإحرام النجم نلبسه من قبل تحب تلبسه في المطار البس تحب تلبسه في الدار البس انت حر فما حتى اشكال المهم
0: نعم.
1: وقت اللي انت فوق رابغ ويقول لك نعم. تو راهو دخلت في الميقات وقتها يزبك تكون في إزار وفي رداء واذا كان لابس حاجه اخرى
0: نعم.
1: تنحها وتبدا تلبي
0: واضح
1: لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج انت باش داخل شنو نسك نتاعك يندرى داخل بالتمتع ولا داخل بالافراد كان داخل بالتمتع مش تلبي بعمره وبعد تحلل منها وتولي تحرم يوم الترويه من جديد واذا كان داخل بالافراد مباشره تحرم بحج في الطائره
0: نعم.
1: وتبقى على احرامك الى ان تتحلل
0: نعم. الاحرام هو مربوط بالميقات
1: بالميقات
0: قبل
1: نعم.
0: الميقات من دارك بالمطار في السلطة ما عندك حتى
1: تحب تلبس تلبس ما حتى اشكال
0: اما هم ما تفوتش الميقات
1: هذا هو
0: واضح شيخ كذلك تقول لك الحزام نتاع الرجل
1: نعم
0: اللي يلبسوه هذاك
1: نعم
0: آه.
1: احنا اليوم حاليا
0: نعم
1: في فقه الحج لما طرأ عليه من صعوبات
0: نعم
1: وشدائد وحتى حوادث.
0: نعم.
1: بس كل تعرفها في سنوات متقدمة. كان علينا أن نغير في الفقه ونأخذ بالرخص.

0: سيارات اللي تهزك. تصور روحك انت في العزيزية مثلا،
1: نعم،
0: 8 كيلومترات، وما تقدرش باش تهبط للحرم الا مع مجموعتك، فهمتي؟ لانك عندك فما مؤطر، والمؤطر هذا عنده اساليب وباش يوفر لك التنقل نتاعك. نقول لك لا يزك دوب خلطت مشيت لمكة الطوف، ما عليكش حق باش تبات
1: فترتاح.
0: هذا واقع تغير.
1: نعم.
0: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رب العالمين سبحانه وتعالى، لما شرع الحج لم يشرعه إلى أهل مكة في وقته فقط، هو كان مشروع من قبل، أهل مكة يعرفوا الحج، ولكن شرعه للأمة إلى قيام الساعة. ويعرف ربنا سبحانه وتعالى شنو مشيقة من تطورات.
1: نعم.
0: وأنه الطواف ينجم يكون طبقات كما هو تو، وكذلك السعي ينجم يكون طبقات.
1: نعم.
0: وينجم يكون حتى في القبو واللوطة. يجيك واحد يقول لك لا يجوز، من أنت حتقول لا يجوز؟ هو ما بني إلا بفتوى.
1: نعم. وما تنشكك.
0: والمسائل اللي فيها شكون قال إيه وشكون قال لا، لا إنكار فيها. ديما هذا إجماع الأمة، إجماع الأمة على أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها.
1: نعم.
0: خوك المسلم حالته رجل كبير كما تعرفوا، اللي العمار متاعنا ما زالت لحد الآن صحيح في برشة شباب، لكن ما زلنا حالة الحجيجة متاعنا ما زالت معظمهم من 60 الفوق.
1: لكن تسمع أصغر حاجة 24 سنة
0: أي موجود،
1: حاجة تفرح الشيخ
0: أي موجود، مستقل حتى اللي أقل من 24 عام، لكن خارجين توانسة، خارجين من أماكن أخرى.
1: نعم.
0: هذا طيب، هذا مجهود والحمد لله، وتثقيف. نعم. حتى إذاعتنا الحمد لله قاعدة توعي في الناس، لكن الواقع أنه معظم الحجيج في سن متقدمة.
1: نعم.
0: أنا كي نقول الراجل وصل للخمسين والستين يعني ولات البولة تقطر هكا ولا؟
1: نعم.
0: هذا الشيء الكل تعرف الشيء هذا.
1: نعم.
0: يعني ولات عنده أمراض.
1: قليل تلقى إنسان.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم. مش يولي عنده ما هرواش كترخفت هكا هو.
1: نعم.
0: عمل وصل للستين شنو عمل الدورة.
1: نعم.
0: فهمتي؟ اللي مشي اللي مازال في عمره أقل من اللي حد من اللي تعدى.
1: نعم.
0: ونبدأ يوخر بالتوالي.
1: نعم.
0: هالناس هذو يراعي وتراعي وزارة شؤون دينية عبر مفتيها، وعندنا نعم. ناس ما شاء الله عليهم اللي هما ما شاء الله قمة في النوازل متاع الحج.
1: نعم.
0: وألف كتب، وفما كتاب متاع الوزارة.
1: نعم.
0: يبيح لهم استعمال الحزام. طيب أنا أقول مثال أولى لا باش نخرج من خلاف، لكن لو كان قلنا أن الأولى لا مستقى مفروض أصلا في وهو لابس الإزار متاعه.
1: نعم.
0: فما الإزار ما شاء الله هو خشين البدن متاعه.
1: نعم.
0: والإزار دوبا يتحرك بيه تحريكتين ربما يطيح له. نقولوا لا باستعمالش الحزام.
1: نعم.
0: وذلك نحن نقول لكل إخوتنا التزموا بالكتيب الذي أصدرته وتقدمه وزارة الشؤون الدينية.
1: شيخ العود، هي الأخت تتحدث عن الحزام.
0: نعرف أنا قلنا الحزام فيه. الحزام هو بيدو تكلمت فيه وزارة الشؤون الدينية
1: اللي يحطوا فيه
0: هي نعم اللي يحطوا فيه الفلوس
1: أذاك
0: أي يحطوا فيه المفتاح يحطوا فيه غيره.
1: نعم.
0: أنا نروح نقول الأولى أنا ما نستعملوش، وإذا كان استعملته تستعمله مباشرة فوق الحمش وما أنا فوق الحزام، لكن لا أفتي بقولي فقط. أنا نقول لكم فما في الحج بكله كتاب لوزارة الشؤون الدينية.
1: نعم.
0: ويراعي الحج وتطوره عبر الزمان.
1: نعم.
0: ولكن تأخذ أنت الكتاب القديم وكتاب متاع 2011 وكتاب 2014 والكتاب متاع 2020 مش تلقى فما اختلاف،
1: لكن كل صحاح.
0: لكن كل مصحاح. نعم. قلنا نراعي رخص الناس.
1: نعم.
0: المفتي ما يراعيش روحه، يراعي أقل الناس، الكبير واللي صحته نقول احنا تعبة، والمرأة اللي هي ورجلها وقت تفرقهم على بعضهم شوف ايش باش يصير.
1: نعم.
0: واللي يتنقض عليه الوضوء في الطواف متاعه ولا كبش تسيب ومشى اصلا ضاع فرد المره وربما. نعم. حتى ما يحجش.
1: نعم فعلا.
0: وبالتالي احنا مش نفتيه بقول اخر على مذهب الاحناف وهو يتم طوافه ثم عليه دم يمتي. لا. نعم. باس بذلك، لا باس، دين ربي سبحانه وتعالى واسع.
1: نعم شكرا شيخ.
0: وماذا بنا احنا اخوتنا نتاع اللي عندهم اسئله في الحج.
1: نعم.
0: يرجعوا للوعاظ نتاعهم اللي
1: ماشيين تبعينهم. نعم.
0: اللي مصاحبين الوفد بتاع وزارة الشؤون الدينية.
1: نعم. باش
0: كيما في الأحوال الشخصية ديما نقولوا نتصلوا بسماحة المفتي.
1: نعم.
0: ليش باش نخرجك أنا من الخلاف.
1: نعم.
0: النجم راهو اللي مش نعطيه لك أنا مش يكون أصعب.
1: نعم فعلا. بينما
0: كان حيلك أنا على سماحة المفتي
1: يلقى لك حل.
0: مش يلقى له حل، هو يعرف الواقع متاع التونسي.
1: نعم.
0: وباش يسهلك قداش من سؤال. وفهم. نعم. فرق بين أنا

0: نفتيك في المسائل الطالق على آلاف ناس تسمع فيها، وربما واحد منهم مش ياخذ الفتوى ويستعملها في غير محلها. وبين مش نسلك انت نقول لك اش قلت وكيفاش وشنو الوضع نتاعك
1: و... انت
0: صحيت.
1: نعم،
0: وهذاك على جيمة مسائل الحج ودنا اني عندنا برامج، عندنا برامج نحن في الاذاعه
1: موجود. نعم
0: فهمت.
1: ثم
0: انا ديما نقول حاجه الاختصاص حتى مسائل الميراث.
1: نعم،
0: طرحت قداش مره على الشيخ هيثم انه يعمل لنا حصه يكون فيها مختص، وعندنا ما شاء الله مختصين تخرجوا من كليه الزيتونيه في الفرائضي.
1: سبحان الله،
0: واحد من شيخنا
1: مقترح تقدم باذن الله
0: حتى من الكبار اللي قراوا كما الشيخ. نعم. فتحي العبيدي مثلا.
1: نعم،
0: اللي هو مقرا وفرضي.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: نعم. نعم،
0: الشيخ فتحي وحيل على التقاعد، ربي يطول عمره وربي يحفظه في علمه.
1: نعم.
0: وهو رجل احسبه من الاولياء الصالحين، يعني رجل خفي تقي
1: وعالم.
0: ونقي وعالم. يا ليت واش خاص كان يجينا في برنامج نتاع الفرائض. وتلاميذه ايضا كثر. لا تلاميذه.
1: نعم.
0: ايضا
1: البرنامج، ما شاء الله البرنامج اقترح ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: يدرجوه ان شاء الله شيخ.
0: إن شاء
1: كذلك
0: الله.
1: تقولنا ايمان 2010 مشات العمرة، تقولك لقيت لقطة وخذيناها اللقطة هذيك. قلت يا اخي نحثوا كي ماشي الحج نجم نرجعوا اللقطة هذيك، واش نعملوا كيفاش نعملوا باش نتخلصوا من
0: يلزمها تخرجها وترجعها. نعم. ونمنع كل حاج من انه يلتقط من الحرم، سواء كان الحرم المكي ولا الحرم المدني.
1: نعم،
0: اذا كان برا من الحرم هذاك امر اخر، وخاصة اللي كان من التفاهات التي استغنى عنها اصحابها، لكن في الحرم بالذات.
1: نعم. نعم.
0: ما نخليش ايدي تخف باش تهز حاجه وقول لها مش تلوح، ما يعنيكش فيها.
1: كيما زاد
0: لا تلتقط لقطه الحرمي.
1: سبحان الله،
0: لعل مولاها يجي ويلقاها في الكرم ربي في القمامه.
1: نعم.
0: ويهزها.
1: سبحان الله،
0: ماكش مكلف باش تهز. انا نقول حتى في تونس ما الجاك انك تهز حاجه لقيتها في الطريق وتقول مش نبر حلا ولا وجع له. من قال لك انك ثقه في نفسك ولا تحدثك نفسك بأن تجد فتوى؟ ما قالوا يا بابا طيح السطوش.
1: نعم.
0: قالوا يا بابا إن شاء الله تطلع في شيخ. قالوا وليدي إن شاء الله تجي في يد جاهل، الجاهل يخاف ربه يجيبها، أما الشيخ يطلع على فتوى ويأكلها
1: يلقاها حل.
0: إيمان شنو هو يلقاها حل؟
1: نعم نعم.
0: إحنا زاد كيف إحنا اليوم.
1: نعم.
0: كثير من الناس يلقى حاجة يهزها طول.
1: نعم. كذلك
0: بدعوى أنه هو باش يبر حالها ولا باش يحطها على الفيسبوك شكون ضيع حاجة.
1: نعم.
0: وبعد هو باش يأكلها، يعني هو غايته الأساسية شنية؟ غايته الأساسية أنه حاجته بشي.
1: نعم.
0: بشي يلهفها بأي. نعم. طريقة من الطرق. نعم. بشي عمل طرق الشرعية بشي على الأقل يحللها.
1: كذلك شيخ، كي إنسان يري حاجة ما عجبتوش في الحرم، في سواء في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، ما يجموش يروح يحكي بها لنا، يقول ريت وشفت وا وا وا. كما يحكي لي شخص معناها أحكي له صاحب العملة. أحكي له صاحب العملة قولك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: على كل ما نحكيش عن العملة، مادام نقولنا ما نحكي في العملة،
1: مش نحكي العملة شيء. الحصير مشى بيجيب قضية، بلقاش القضية، قال كلمة مش هي. جاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال غادر المدينة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حكيها لي الشخص، قال لي مولى العملة حكيها لي.
0: نسأل الله السلامة نعوذ بالله.
1: ولهذا الناس كما قلت أنت
0: الله لطيف
1: يخفف يده.
0: الله
1: زاد كذلك يخفف لسانه.
0: الله لطيف، الله لطيف، الله لطيف. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال.
1: نعم.
0: في الحج اللام هذه تسمى لام النافية للجنس.
1: نعم.
0: يعني أي نوع من أنواع الرفث كبيرا أو صغيرا.
1: نعم.
0: لا رفث لا فسوق، أي نوع من أنواع الفسوق لا كبير ولا صغير.
1: نعم.
0: لا جدال، أي نوع من أنواع الجدال في الحرم لا يجوز. لا النافية للجنس، أي نوع من أنواع المذكورات الثلاثة لا يجوز. رب يحفظنا.
1: أمين يا رب.
0: أمين يا.
1: نعود شيخ كذلك عندنا سي محمد من تونس يقول لك أنا عندي حيوانات اقتاصر لهم ونحط لهم الماء ونقول يا ربي ارويني.
0: نعم.
1: كما رويتهم ولا حاجة كما كتير.
0: نعم.
1: ثمار الجنة.
0: نعم.
1: يقول لك يا أخي الدعاء هذا جائز أن ندعي به ولا
0: هو مجرد إطعام الحيوان المحتاج إلى الطعام في حد ذاته يدخل الجنة.
1: سبحان الله.
0: دخل رجل الجنة في كلب سقاه، ودخلت امرأة الجنة وهي بغي، مش حتى امرأة عادية.
1: نعم.
0: بغي من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب سقته. الرحمة الموجودة في القلب هي سبب من أسباب ولوج الجنة، هذه الرحمة سواء كانت في الإنسان والبشر وإلا في الحيوان. نعرف اللي كثير من الناس اليوم لاهين بحيوانات ويصوي يحطوا لهم ويجيبوا لهم.
1: نعم.
0: ودوبا ما يسمعوا رجليه في الحومة يجيوا يجاروا من كل بقعة. هذا طيب وفي أجر عظيم أنك تقدر تقول يا ربي أطعمني من ثمار الجنة كما أطعمتهم، هذا طيب لا بأس بذلك. رب يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيب هو الدعاء متاعك اللي انت بيعت به، والعمل الصالح اطعامك للكلاب. ويا ليتنا نطوف على كثير من الناس لا يجدون مأوى ولا مأكل ولا ملبس. والله يوم الأحد أمس الأحد
1: شيخ خدي نحبك. أنا الموضوع هذا هي رسالة كنت باش نبدأ بها بها البرنامج، لكن تجبت برنامج أخر كلام أخر مهم. نحب رسالة خاصة في الأيامات هذه، لأن ثم ناس نحن لنا قاعدين في المدينة، ما يبات حد جعان. لم ثم ناس البرة يعلم كان ربي بحاله. والناس المستطيعين يا شيخ اللي نجموا يمدوا يد العون للناس الظلمة، الناس اللي نجموا يعاودوا يعاونوا ايتام، الناس باش ينجموا يعاودوا يعاونوا الطلبة باش يقراوا باش يوصلوا الطلبة ذوك باش يتحصلوا العلم. شيخ بربي وجه المرسالة.
0: أنا مش نعطيك حالة أكثر من هذه، لأنه الطالب والصغير اليتيم هذوم كلهم في إقبال من الدنيا، مازال حنتوا في الأقدام وسعدوا القدام.
1: نعم.
0: يعني بالحياة والمياتي لابد بشي نجم يعدي راسه.
1: نعم.
0: حلال حرام يعدي راسه.
1: نعم.
0: لكن وقت الإنسان يكون عمره في الستين وفي السبعين،
1: نعم،
0: وقد أدبرت عنه الدنيا وهو في إقبال من الآخرة وأحاطت به الأمراض،
1: نعم،
0: وضاق خلقه ولا يجد مأوى يأوي إليه، حالة وأنا ماشي المساكن عندي محاضرة في مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، ونوقف أنا في المحطة متاع سيدي خليفة ونلقى رجل كبير في السن واقف ينتظر شكون يركبه. ركبته معي يا بابا شنيا وين المقصد متاعك؟ قال لي ماشي المكان الفلاني فما ولد حلال يتوسط في المستوصف متاع المكان هذاك باش ينجم ياخذ دواه، لأنه في المكان اللي هو فيه اتصلب كل
1: الجهات
0: نعم. ولم يجد من يأويه ولا يطعمه ولا يداويه. تصور أنت الله. ماشي من مكان إلى مكان باش ياخذ واحد ولد حلال يخدم في المستوصف يعطيه الدواء.
1: ربي جزيه خير.
0: لا عنده جراية متاع المعوزين ولا هو متقاعد يعني يخدم أحزان، ثم هو ضعيف البصر إلى درجة يستعمل العكاز باش ينجم يرى، يعني منك ليه هكا وجهك في الوجه،
1: نعم،
0: ينجم يشوف الملامح متاعك. بعدت عليه شوية ولي ما عاش يرى حتى شيء.
1: سبحان الله.
0: أتصور أن الشخص كان هذا وهو في شيخوخته هو أكثر احتياجا من الطفل الصغير،
1: نعم،
0: ومن الشاب اللي يقرأ وغيرهم، لأنه هذا من نجمه. لكن هذاك نجم يموت حتى في الطرف وين يبات في محطة سيدي خليفة.
1: سبحان الله.
0: ما عادوش مأوى.
1: يا الله.
0: ما عادوش مأوى. نسأل الله السلامة والعافية.
1: أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يفرج علينا وعليه وعلى أمة محمد. أمين. هذه رسالة للناس الخيرين، الناس اللي عند أعطاهم ربي من فضله سبحانه وتعالى باش يعاون الناس ضم ويقفوا عليهم وكلزم يمشي يبحثوا عليهم، عندهم أجر عند ربي.
0: وعلاش تبحث عليهم؟
1: نعم.
0: أنت هاو في السوق مثلا،
1: نعم،
0: لكن المرأة اللي واقفة تبارك في الأكياس البلاستيكية،
1: نعم،
0: إيش وقفها في الشمس؟ امشي بتاع في باب الفلة، في المدخن تاع باب الفلة، ولا في،
1: نعم،
0: سوق العصر، ولا في غيره،
1: نعم،
0: مش تلقى امرأة الوجه متاحة من الشمس بركة وجهها محروق،
1: نعم،
0: وهي واقفة وساعة تلقى حجيرة تقعد عليها وفي يدها ما فيها باس بشكل الكيس كي تشريه تعطاها 500 علاش تعطي فيها 200؟
1: نعم.
0: علاش تعطي فيها 200؟ وكي تعطيها دينار شنو اللي باش ينقص لك؟
1: ولا تشريها من كل كيس
0: القاضية متاع احنا هات تعطينك، آه، كل واحد يعطي 500 دينار اللي قاعدة تبيع في خبزة قد ناكل الخبزة،
1: نعم،
0: بدينار تقول لها خليها لي ب 700 عليه،
1: نعم،
0: برك تقدش مع اللي لبس عليه، معلش نقدش مع واحد يبيع،
1: نعم،
0: في حاجه بسيطه بشيك ورابح منها يعني بضوعه،
1: نعم،
0: مش رابح منها حاجه كبيره.
1: خير من اللي قاعدين يمدوا في دين في الشارع في الجوامع،
0: هذوكم يكسبوا اكثر مني ومنك راه.
1: نعرف شيخ، ما انت كي تشري من عند ديك كيس تعطيه 500 فرنك عند ربي خير لك يظهر لي من اللي تعطيها لك المد في يده في الشارع.
0: فما شكون اللي عندها تاكسي خاص بها يوصلها للدار نتاعها على تقين، وعند الفونت كوميرس في البقعة متاعها وتقول لك انا نصور راني حسب الظروف راني نجم نوصل حتى ال 100 دينار، ولكن في بعض ما تروحش اقل من 30 40 دينار، اما ساعات توصل حتى ال 200 دينار.
1: لكن الشيخ عند ربي
0: يوم القيامه ياتي وجهه او وجهها وليس فيه مزعه لحم،
1: سبحان الله،
0: هيكل عظمي، والعياذ بالله،
1: والعياذ بالله،
0: لانه اسقط ماء وجهه، ماء الحياه سلب منه.
1: شكرا شيخ دكتور زهير جندوبي، بارك الله فيك سيدي. خلينا نمشي فاصل
0: ان شاء الله،
1: ثم نعود فاصل. تحيه الحمد للفصيل التحق بنا الان احبابنا الكرام، فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج شيخ الحياه.

كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

0: الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حبني بي، طل يا لي، طل يا لي،
0: أنا في حب الناس.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج فيق والحياة للتواصل معنا 71-130-00. نأخذ مكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا لله.
1: والسلام على الدكتور سي زغير الجندوف.
2: مرحبا.
0: مرحبا. اسم الكريم أختي الغالية.
1: تونس من قصر.
0: مرحبا يا تونس.
1: وفي لذات الزيتون راني نتبع في البرامج كلها في كل وقت، يفوتني حتى برنامج.
0: بارك الله فيك.
1: نعم. نحب لذات الزيتون برشا برشا برشا.
0: بارك الله فيك لله. أعطيني سؤال كي.
1: هاي عندي سؤالات إن شاء الله نفكر منها مثلا نفكر. عندي سؤالات عن نصلي على الكرسي.
0: نعم.
1: عندي فقرات نتاع الرقبة وعندي جسد العظام فقرات الإنسان نصلي نوقف ونقيم الصلاة ونرجع نقعد على الكرسي وزيد هكاك. نعم.
0: تكبيرة الحرام تعملها انت واقفة ولا انت قاعدة؟
1: اي نعملها واقفة في الواقف.
0: نعم.
1: ونصلي معاه ديما في النهار قضاء.
0: نعم.
1: قلت ان شاء الله يا ربي حنيك البركات نصلي كل وقت نصلي معاه وقت لصلاة القضاء. ما نعرفش هذا نذر ولا لا.
0: كيفية صلاة القضاء كيف عليك الشيخ؟ نعم.
2: وانت عليك قضاء ولا ما عليكش قضاء؟
1: لا انا صليت قبل من اني صغيره بديت عمري 13 سنه.
2: اي معليش قضاء معناها.
1: لا وبطل وبقيت بعد عرفت عمري 17 سنه وبقيت في الصغار ومره نصلي مره نبطل يمكن بديت كمان يمكن القريب الا 40 ولا 30.
0: نعم عليك صلاه قضاء. نعم
1: نصلي فيها.
0: اي نعم. السؤال الموالي
1: وعندي الواحد الخف توضا الخف نعمل الواحد نلبس على خلاص ما يستاهلش نتوضا بيه.
0: تلبس
2: تمسح عليهم
1: نفس الخوف على الاقلاص. عندي هشاشة العظام وعندي قلت لك الفقرات رجلي تيبس تشيح ما نجمش نتوضا بالماء.
0: تلبس الخوف على الاقلاص؟
1: اي نلبس الخوف ونتوضا على الخوف يا اخي كل وقت نعمل كل وقت نتوضا به في الوقت نتاع.
0: تمسح ولا تتوضا؟
1: اي نتوضا انا رضو اما رجلي نمسح على الخوف.
0: نعم. والخوف فوق الاقلاص؟
1: نعم.
0: وتلبس اقلاص وقبنا خوف؟
1: اي نظر لابس الكلاس ونلبس فوق الخوف ونتوضا. يعني هذا يجوز ولا لا؟
0: نعم.
1: نعمل فيه صالح
2: الخوف تلبسه على طهاره وما تنحيهش.
1: اي رجلي نظيفه ما عنديش نطهر كل شيء نلبس دار لابس الكلاس نجي باش نتوضا اي صلاه.
2: وقت تلبس الخوف باش تمسح عليه؟
1: اي نمسح عليه هكا.
2: لا مش هكا صح. توجاوبك
0: الشيخ لله. سؤال الموالي
1: وديما نذكر نقول نجي نقعد نوقف كل شيء نقول ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين. هذه الكلمه ديما تفهم.
0: نعم.
1: لخاطرنا انسان مريضا بس في صراع مع المرض ديما هذه كلمه
0: ربي يشفيك. نعم.
1: يعيش. ونذكر في الليل الصبح 11 مره قل والله واحد ونذكر المعوذتين ونذكر كل حاجه 11.
0: نعم.
1: ونصلي على النبي ونشاهد ونقعد نذكر ديما نبقى نذكر فيه نلقى السبحة ديما في رقبتي ولا في ايدي لبست.
0: نعم.
1: نعم. فيه
0: عندك سؤال اخر؟
1: والله هذا الوقت الحالي.
0: شكرا. عقد معنا تو الشيخ يجاوبك.
1: شكرا.
0: نمر شكرا
1: ان شاء الله ويزيدهم نور على نور.
0: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام. مرحبا للاسم الكريم. نعم.
3: فاطمة من سيدي بوزيد.
0: فاطمة سيدي بوزيد. نعم تفضل يا فاطمة.
3: أخوي ربي يحفظك قدم لك تحية لك السيدي زهير وكامل فريق العالم
0: بالإذاعة. بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله. نعم.
3: عايشة فيك صح. عندي زي سؤالات.
0: تفضل فاطمة.
3: السؤال الأول كي نبدأ نسبح في قلبي يجوز ولا؟ والسؤال الثاني بربي لو يسمحل سيدي زهير الله يرحمه والديه يجاوبني عليه يعني اتصلت البرنامج زكاتي ما تحصل.
0: تفضل.
3: زكاتي على الغلل يعني نذكر على كتابة عندي 20 نعجة والدي لجسمها والأربعين نعجة كثيرة طول الله يرحمه والديه.
0: كيفية زكاة الغنم؟ طيب الشيخ يجاوبك على الكيفية نتاعها. نعم.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
0: مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا اخوي الغالي اسم الكريم.
4: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شكري جوادي.
0: شكري. منين سي شكري؟
4: من ولاد فاخر.
0: مرحبا شكري.
4: عايشك الحمد لله يا سيدي بشير.
0: تفضل اخوي الغالي.
4: والله سيدي سمعت الشيخ الجمعة الفاتت يحدث على الحج.
0: نعم.
4: قال اللي عنده إشكالية ما راح يمشي يرمي راح يطلب السماح. فهمتني؟
0: تحدث على الحج. نعم.
4: يمشي يطلب السماح وإذا كان ما حبش السيد ما راح يسلكها. أنا ما فهمت سلكتها. أما قال الشيخ قال حاجة شوتني ما أنا قال سيدنا عليه الصلاة والسلام لا يريد حوضي لا يريد حوضي.
0: شكون هو؟
4: سمعتها في الزيتونة ولا
2: شنو مثل واكل رزق اخواته مثلا؟
4: ما فهمتكش
2: المشكلة شنية واكل رزق اخواته؟
0: علاه ماشي يسامح وعلاش ماشي يطلب في السماح؟
4: مثال
2: هكا مثاله برا أنا أقول. مثال شنو احنا الفتوى ما تجيش بالأمثلة الفتوى تجيب بالواقع. في الواقع شنو الشيء الإشكالية اللي أنت مثلا قول احنا قلقتك
0: باش تطلب عليها السماح؟
2: باش تطلب عليها السماح.
4: لا اللي قلقتني الكلمة اللي قالها الشيخ قال سيدنا عليه الصلاة والسلام إذا كان ما تسمحوش لا يريدوا حوضي.
0: واضح تجاوبك عليه الشيخ خي الله يبارك
4: لك. الله يرحم ويرحمك.
0: شكرا بارك الله فيك. أنا ما أظن ذيك المكالمات الشيخ. نعود لأخونا محمد اللي قالك سي محمد قالك عندي صاحبي إمام.
2: نعم.
0: كان صاحبي لكن فاق بي ما نصليش وأنا قالك مرة نصلي مرة
2: نعم
0: مرة نصلي مرة ما نصليش. نعم. قالك فاق بي ما نصليش قالوا لو أنا كندي عليك لو تنجم تعاق تصير لك حاجة. خليني نقول شيخ أنا قبل كل شيء لو الإمام ماهوش هو يظن روحه اللي هو قريب من ربي نجم الناس اللي يكونوا يصلوا وراك لهم أقرب منك ربي سبحانه وتعالى. هذه أول حاجة. وثاني حاجة شكون يضمن واحد منا أنه الدعاء نتاعو مستجاب؟ السيد هذا كيفاق بي ما يصليش. سمعتوا شو قالوا الشيخ؟
2: سمعتوا بطبيعة.
0: نعم تفضل الشيخ.
2: في بعض الأحيان الإنسان تطغى نفسه.
0: نعم.
2: إن الإنسان لا يطغى أرى واستغنى. هناك من استغنى بالمال وهناك من استغنى بالجاه وهناك من استغنى بمرتبة أمتي. وكل هذه الأشياء الدنيوية
0: هناك من استغنى بالجهل زاد.
2: نعم قد يطغى بها الإنسان.
0: نعم.
2: على غيره. الدعاء المستجاب نعم قد يأنس الإنسان من نفسه أنه كلما دعا استجيب له.
0: نعم.
2: وقد يكون ذلك كرامة وقد يكون استدراجا.
0: نعم.
2: وصاحب القناعة هو الأعلم بحاله من غيره.
0: نعم.
2: يعرف هل أن هذه الاستجابة لدعائه هي كرامة من الله سبحانه وتعالى له.
0: نعم.
2: وقد تكون الاستجابة في الدعاء بالشر لأنه مظلوم.
0: نعم.
2: يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
0: نعم.
2: حتى ولو كان كافرا.
0: نعم.
2: وقد يكون هذا الإنسان على حالة نسأل الله السلام والعافية ومع ذلك عندما يدعو يستجيب الله له.
0: نعم.
2: وهذا إبليس قالوا أنظرني قالوا إنك من المنظرين.
0: سبحان الله
2: مباشرة.
0: نعم.
2: إبليس دعا واستجيب له.
0: نعم دعوة استجاب. نعم.
2: ولذلك لا يعني استجابة الدعاء أنك على مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى
0: على كرامة وعلى
2: لا ندري الله أعلم. فإذا متعك الله تعالى بكرامة إجابة الدعاء فاجعله في خيري الدنيا والآخرة لك ولغيرك.
0: نعم.
2: أما أن تتهدد به وغيرك فهذا كما الملك اللي قالوا عندك تنفيذ أمر تأمر أنت فنجيب أمرك. مش أتصور أنت مش يطلب شنو الطلب متاعه إنسان كي يوقف قدام من بيده عطاء.
0: نعم.
2: ماذا يطلب؟
0: أنت تطلب حنفذ
2: طلب فقع عيني صاحبه. أتصور أنت الأصل في المسلم أنه حتى وإن ظلم.
0: نعم.
2: حتى وإن ظلم يطلب للظالم الهداية حتى يعود عن ظلمه.
0: نعم.
2: من بعض إخوتنا كان يدعي يقول اللهم اغفر لهم وسامحهم وأقبل بقلوبهم إلي.
0: سبحان الله،
2: شو اسمح لها؟ ظالموا،
0: عودة شيخ دعوة.
2: اللهم اغفر لهم
0: نعم.
2: وسامحهم
0: نعم.
2: وأقبل بقلوبهم إلي.
0: سبحان الله.
2: كان أحد كبار الدعاة كان دائما يقول اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. هو ما أخذها من عنده، ولذلك رزق حب الناس حيا وميتا.
0: سبحان الله.
2: هذا أخذ جزء من هالدعوة هذه، يقول للذين ظلموه
0: نعم.
2: اللهم اغفر لهم وسامحهم وأقبل بقلوبهم
0: إلي.
2: ما حاجتوش هو باش تقع القطيعة بينه وبين المسلمين، حتى العقوبة مش بالدعاء اللي هي نعم. بالهجر، واللي الناس عملوا لها قوقة كبير ورجعها كأن هي السنة، ويقول لك نطبق في السنة. الهجر مقصده الزجر، فإذا لم ينزجر المهجور
0: نعم.
2: فإنه لا يجوز هجره. ما هو دليلنا على ذلك؟
0: نعم.
2: دليلنا على ذلك صحابي كان مدمنا للشرب
0: نعم.
2: وكان كثيرا ما يؤتى به في الشراب فيعاقب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في البخاري
0: نعم.
2: وفي متنه، مش تعليقا، لا في متنه، في البخاري. وكان يضحك رسول الله. وكلمة كان يفعل في اللغة العربية تفيد الاستمرار والتكرار
0: على طول،
2: يعني ديما يجي النبي عليه الصلاة والسلام باش يفرهدوا، باش يضحكوا. النبي حامل هم الأمة
0: نعم.
2: فيأتي هذا الرجل ليضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يؤتى به في الشراب. في رواية أخرى في غير البخاري قال أتي به أكثر من 50 مرة.
0: يا سبحان الله.
2: معنى هذا تشد متلبس،
0: صحابي جليل،
2: بخلاف اللي هو ما تشدش فيه
0: نعم.
2: مبلي
0: نعم.
2: هل هجره رسول الله؟ لم يهجره، بل في مرة من المرات قال رجل من الصحابة، وفي رواية أنه عمر بن الخطاب نعم. رضي الله تعالى عنه نعم. قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سكيرجي حب ربي
0: والنبي. الله ما أحلاها كلمة.
2: وبالتالي ما يجيش الإنسان واحد تارك صلاة تقول له أيا تجي تصلي ولا تو ندعي عليك حطوك في كروسك. لا، هذا من أنت؟
0: قال ما عند
2: من أنت؟
0: ما عند
2: حتى ولو أنك إمام والكشتة متاعك بسبعة طيات
0: نعم
2: ومستجاب الدعوة، هذه سقطة من سقطاته
0: فعلا.
2: هذه القولة هي نعم. سقطة من سقطاته، وأوغرت عليه صدر أخيه
0: نعم. ما تقالش
2: حتى بعد برجع هو يصلي
0: نعم،
2: قعدت الكلمة تحفر في القلب متاعه،
0: توجع فيه
2: نعم، فرابح بذلك سيئة جارية
0: نعم.
2: ممكن ما لوجع حسنات الجارية
0: نعم.
2: وصدقات الجارية
0: نعم. سبحان
2: هناك
0: الله.
2: الحسنات الجارية، السيئات الجارية
0: نعم.
2: السيئة الجارية هي هذا الأذى الذي يحدث في قلب المسلم، أو حتى في ماله، أو في عرضه، أو في أهله، أو في غيره، المتسبب فيها بقدر ما بقي الآلم وأثر تلك المعصية بقدر ما تسجل له السيئات.
0: ومستهل أنك تجرح قلب مؤمن شيخ.
2: أكيد كسر قلب المسلم
0: نعم.
2: ليس أمرا هينا. إدخال السرور في قلب المسلم من أعظم الحسنات.
0: أكيد.
2: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من أن يهان امرؤ المسلم.
0: سبحان الله، قيمة المسلم عند ربي سبحانه وتعالى.
2: نجي أنا نقول مش ندعي عليك نجيبك في كروسة، كلام هذا، فهذا لا يجوز. ولو كان هذا الشخص إماما، للأسف الشديد فهو جاهل،
0: ولو صاحبك ما يصلي
2: فهو جاهل بأدب الدعوة وبأدب العلم وبكل أدب.
0: أعرف كيف تأخذ بالحكمة.
2: سيدنا الحسن والحسين
0: نعم.
2: شافوا رجل كبير لا يحسن وضوءه، ما قالوش هيا يا بابا راك شيب والعيب، خش بيك العمر هذا الكل وانت ما تعرفش تتوضأ. قالوا يا أبانا اختلفت أنا وأخي في من يحسن الوضوء أحسن من أخيه، غزرنا الاثنين توظف كيف الاثنين وضوء على درجة عليا من عالي من الإحسان
0: نعم.
2: قالوا أنا الذي أسأته.
0: سبحان الله. وشيخ مش حتى الإمام الغزالي على ما أظن جاه واحد قالوا ما حكم إنسان ما يصليش؟
2: نعم قالوا حكم تأخذ بيدي وتذهب إلى الجامع. نعم هذا الأصل. عش قلنا سإن منكم، قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم لمنفرين
0: سبحان الله. كما
2: إن منكم لمنفرين، إنسان ينفر على الدين وهو لا يدري ليش بسلوكه. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين بالاسم،
0: يا الله،
2: ويعرف كفرهم وخروجهم عن الإسلام ومحاربتهم للإسلام.
0: نعم.
2: وأخبر سيدنا حذيفة بن اليمان بأسمائهم اسما اسما.
0: نعم.
2: ومع ذلك لما قال عمر دعني أقطع رقبة هذا المنافق، قالوا كيف إن قيل إن محمدا يقتل أصحابه؟ المنافق ما مسلم.
0: نعم.
2: محسوب على شكون؟ محسوب على الصحابة.
0: نعم.
2: وقت لما يشتقدش وش يقولوا؟ يقولوا محمد يقتل في المنافق ويقتل في صحابي. في صحابي. نعم. فالرأي العام في الشريعة الإسلامية عنده قيمة ودخل، والإنسان يرد باله. نعم. أنه يسيء للرأي العام فينفر الناس من الدين
0: ساعات من غير لا يشعر يا شيخ.
2: ولو
0: إنسان ما يعرف يصرف ساعات كما هذا إمام، مو أن نصور مش قيل على حسن نية، هو ما هو ما فهمش الكلمة.
2: على كل حال، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه.
0: نعم.
2: وأستغفرك لما لا أعلمه. الغرور، الغرور.
0: نعم.
2: هذه معاصي تسمى معاصي القلوب. احنا عندنا المعاصي أنواع، فما معاصي الجوارح.
0: نعم.
2: ومعاصي القلوب. معاصي.
0: نعم.
2: القلوب أعظم وزرا من معاصي الجوارح. معاصي الجوارح السكر.
0: نعم.
2: والسرقة.
0: نعم.
2: شرب الخمر والسرقة والربا والضرب وغيرهم والزنا، هذه.
0: نعم.
2: كلها معاصي تسمى معاصي الجوارح.
0: نعم.
2: معاصي القلوب العجب والكبر والاحتقار للغير.
0: نعم.
2: هذه كلها معاصي، وهي أعظم وزرا من معاصي
0: الجوارح.
2: من معاصي الجوارح سميها كبائر القلوب،
0: والعياذ بالله.
2: والعياذ بالله.
0: كذلك شيخ عن تونس من قفصة تقول كنا نصلي على الكرسي.
2: نعم.
0: الخطر هي مرأة كبيرة وعندها برشا أمراض، تقول لك. نعم. نكبر ونهبط نصلي على الكرسي.
2: نعم. نحن لا ننتقل إلى الصلاة من جلوس إلا إذا عجزنا على الوقوف ولو بالاستناد.
0: نعم.
2: إذا قدرنا أن نصلي قياما ومستندين إلى الجدار، أو مستندين إلى عكاز.
0: نعم.
2: أو مستندين إلى ظهر كرسي، فالقيام هو الأولى.
0: نعم.
2: هذا الركن الأساسي في الصلاة هو.
0: نعم.
2: القيام. ونومئ للركوع والسجود قدر الاستطاعة، ربما تكون قادر على الركوع فتركع.
0: نعم.
2: فإذا عجزت عن السجود تسجد بأخفض من الركوع قليلا، ولا بأس حتى ولو تقعد على كرسي وتسجد، لا بأس بذلك.
0: نعم.
2: لكن الركن الأساسي هو القيام، فإن عاجزت عن القيام عند ذلك تصلي من جلوس.
0: نعم.
2: نعم.
0: لما أظن البارحة وقلت البارحة مصلي وراء الإمام في صلاة العشاء، كان بقيت نتذكر قام الإمام كبر، كبر مع الإمام هو واقف، والإمام يقرأ يقرأ، مازال الإمام في صلاة القراية، هو يحبط، هبط القاعة لوطة أو قعد، قعد معناه جالس.
2: نعم.
0: الإمام ركع، هو قام
2: وجاب الركوع،
0: جاب الركوع مع الإمام وهبط.
2: هذا يخطئ فيه كثير من الناس. قلنا
0: في الركعة الثانية عاود. نعم. نفس الحكاية،
2: ما دمنا قادرين على القيام ولو بالاستناد.
0: نعم.
2: فالقيام شرط وركن وأساس.
0: نعم.
2: وإذا عجزنا عنه نجلس.
0: نعم.
2: ما دمنا قادرين على القيام ولو بالاستناد فالقيام. نعم. هو الأصل.
0: نعم. كذلك هي تقول لك عليها صلاة قضاء.
2: نعم.
0: كيفية القضاء عموما كيفاش تكون شيخ الأسهل عنا؟
2: هي سؤالها كان حسب ما أذكر أنها قالت نذرت.
0: نعم.
2: أن أصلي القضاء. نعم. مع كل حاضرة.
0: نعم.
2: طيب إن كانت نوت فقط فهي تصلي أقل شيء كما ذكر شيخنا محمد المختار.
0: نعم.
2: السلامي مع كل صلاة صلاة.
0: نعم.
2: وإن صلت مع كل صلاة صلاتين فهو الأحسن.
0: نعم.
2: وهو الذي عليه رأي الفقهاء عموما.
0: نعم.
2: لكن ما أفتى به شيخنا محمد المختار السلامي في هذا الزمان الذي صار فيه الوقت يكاد المسلم.
0: نعم.
2: يجري وراء الساعة ولا يدرك شيئا منها.
0: نعم.
2: فقال يكفيه أن يصلي مع كل صلاة صلاة، وإن كانت نذرته فإنه لا يجوز لها أن تترك هذا النذر حتى تتيقن.
0: نعم.
2: أنها برئت ذمتها من كل صلاة تركتها.
0: ذاك علاش الانسان ما يجمش يشرب طروحه بالنذر.
2: النذر مكروه خاصه المعلق.
0: ثم الناس يعملوه ويحلو فيه.
2: اي الانسان حتى وان نذر فينظر نذرا غير معلق وينذر حسب طاقته.
0: نعم.
2: وطاقته مش الان وقت لو في شباب، وطاقته عندما يكبر. نعم. فيعجز ولا يستطيع، على الاقل يقول ما دامني بصحتي نفعل كذا كذا.
0: نعم.
2: والاولى ان لا ينذر. لكن اذا نذر فعليه ان يفي بنذره.
0: لينذر الشيخ نذر وقال انا مرض هكا بالضبط باش نكون صادق في السؤال، قول انا قلت احد الاخوات قالت اي مريضه قالت كان نعمل تحاليل ونطلع لباس، انا المبلغ اللي باش نعمل به تصاور ونعمل به واو باش نداوي به باش نعطيه لخويا اللي هو ظروفه تعب. بعد مده مشات عملت القطره على لباس لازم تخضر تخرج الفلوس هذيك.
2: نعم.
0: تقول جيت باش نخرج الفلوس هذيك لخويا، الفلوس خويا انا متاكد كي نعطيها له باش يحطها في الفساد. النذر باش نعطيه الألف دينار هذيك انا باش نعطيها له هو باش يحطها في الفساد طول متاكد. خلت متاكد تقول لهنا وخويا عنده داره دار نتاعو هي على قدها باش تطيح معناها. انا باش نعاونو به على اساس انه هو باش يبني دارو. تقول لك انا تفطنت به انه هو الفلوس باش يحطها في الفساد. تقول لك النجم انا الفلوس نتاع النذر هذيك اللي نعطيها له نمشي نخلص له بها انا سلعه.
2: لا باس بذلك ان شاء الله.
0: ثمش مشكل.
2: ان كان كلامها كما ذكرت.
0: هي قالت.
2: كما اذا كان كلامها معناها يعني 100% اللي هو يفسد الفلوس هذه. وينفقهم في حرام فنحن لا نعطي لينفقها في الحرام.
0: معناها تمشي الفلوس تشري بها السلعة
2: تخلص بها
0: السلعة وهو يأخذ السلعة من غادي
2: إن شاء الله. لا بأس.
0: كذلك أختنا اللي هي من قفصة تقولك هي تلبس الكلاسط وبعدين تلبس عليها الخف
2: باش تمسح عليه
0: كذا توضح.
2: لبس الجوارب على من قال بجواز المسح عليها، وقلنا أقل ما يمكن هذا باتفاق الفقهاء السلف.
0: نعم.
2: أنه يكون الجورب ثخين غليظ مش الجورب الرقيق.
0: نعم.
2: وإن لبسنا فوقه الخف، ينجم الإنسان يلبس الجورب معاه الخف الاثنين. نعم.
0: الجورب هو كلاس.
2: لا الجورب هي جورب الكلاس. نعم. والخف هو اللي من جلد.
0: نعم.
2: فيجب أن نمسح عليه إذا كنا لبسناه ونحن على وضوء.
0: على وضوء.
2: أما إذا لبسناه ونحن على غير وضوء فلا يصح المسح عليه أبدا. المسح يكون على الجورب الثخين. نعم. لمن قال به، وعلى الخف بإجماع متى لبسناه على طهارة ولم ننزعه. نعم. فيصح أن نمسح عليه وبدون تحديد وقت عند الملكية.
0: نعم.
2: عند غير الملكية يقول لك 3 أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر.
0: نعم.
2: عند الملكية بدون تحديد إلا إذا أجنبنا وقتها. واضح. يجب نزعه.
0: واضح.
2: يعني لو أنك تقعد لابس جمعة جمعتين تمسح عليه فما حتى أشكال، المهم تنحيش. إذا نعم. نحيته انتقض وضوءك.
0: نعم.
2: ولا يصح المسح عليه.
0: نعم. والناس اللي تخدم في الإدارات وتمسح على الجورب على الكلاست.
2: على كل حال من استفتى غيري ووثق به غيري يتحمل المسؤولية ولا يتحملها. أنا أقول حتى إن تنازلنا وتواضعنا للإفتاء. نعم. على غير مشهور المذهب.
0: نعم.
2: عندنا 2 من فقهاء المالكية قالوا بجواز المسح على الجورب إذا كان ثخينا.
0: نعم.
2: من ثخين نجم تمشي به وما يتقطعش.
0: نعم. خشين.
2: خشين.
0: نعم.
2: تمشي به وما يتقطعش هذا. نعم. الشرط به تمشي به وقد لبس عليه فهذا تمسح عليه. قلنا وقت
0: هناك من فقهاء المالكية قالوا هكا.
2: أي فماي.
0: نعم.
2: أي نعم موجود. أنا قلنا إحنا هو قول في المذهب ولكنه ليس المشهور. القول المشهور هو أن لا نمسح إلا على الخف المصنوع من الجلد.
0: نعم.
2: أو على الجورب المجلد يأخذ نفس. نعم. حكم الخف.
0: نعم.
2: نعم.
0: كذلك عندنا فاطمة من سيدي بوزيد تقولك كي نبدأ نسبح في قلبي.
2: نعم.
0: جايز أو غير جايز؟
2: أولا التفكر عبادة.
0: نعم.
2: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك.
0: نعم.
2: مجرد التفكر في مخلوقات الله هو عبادة.
0: نعم.
2: لكن الأذكار التي نرددها
0: نعم.
2: لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وإلا الله الله ربي ولا أشرك به شيئا وإلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
0: نعم كل هذه
2: ولا
0: الأذكار
2: لا إله
0: نعم.
2: إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أقل درجات الذكر بها أن نحرك اللسان. هذه أقل درجة الذكر.
0: اللسان ولا الشفتين؟
2: اللسان
0: نعم.
2: هي آلة النطق
0: نعم.
2: أما الشفتين تنجم تنطق بالحرف والحرف والشفتين مغلقتين كما تعلم في علم القراءات
0: نعم. نعم.
2: لكن آلة اللسان آلة الكلام هي اللسان لابد من تحريك اللسان أقله
0: أقله
2: والأولى, والأولى أن أحرك اللسان وأسمع أنا نفسي
0: نعم.
2: بذلك الذكر فإن ذكرت ويسمعني غيري من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه
0: نعم
2: لا بأس بذلك
0: نعم.
2: المهم أن أحرك آلة النطق
0: نعم.
2: أما مع عدم تحريك آلة النطق فهو فكر والفكر أيضا له أجر
0: نعم
2: نعم.
0: لهنا شيخ نقيسه على الصلاة السرية إنسان باش يصلي صلاة سرية
2: نعم لابد من النطق بالحروف ولو لم يسمع نفسه
0: نعم
2: ولو لم يسمع نفسه لابد من تحريك آلة النطق كاملة
0: نعم
2: شفايفك ما ذكرتك واللسان
0: لسان وشفايف
2: أي
0: لو لسان ما يحرك في قلبه يقول لك أنا نقرأ سر في قلبه يعمل
2: هذا ليست قراءة ولا تسمى قراءة
0: تعتبر غير صحيح
2: أنا قلنا فكر لكنه لا يصح لا تصح به الصلاة
0: لا تصح به الصلاة
2: الصلاة لا تصح إلا بتحريك آلة النطق كاملة
0: واضح بالذكر باش يبذل
2: الأجر والقرآن أيضا
0: أما
2: هي تحكي على الذكر لكن في الصلاة لابد من تكبيرة الإحرام والفاتحة
0: نعم.
2: والسورة
0: واضح شيخ كذلك تقول لك زكاة الغنم
2: نعم.
0: هي ذكرت قالت 20 نعجة مع 20 خروف
2: نعم.
0: لكن شيخ خلينا نعطي
2: لا مش 20 خروف هي خلتك 20 نعجة إيه ما 20 حمل جدي والدين
0: والدين
2: أي والدين
0: 20 نعجة والدين
2: نعم الحول
0: نعم.
2: متاع النتاج هو حول الأمهات
0: نعم
2: وبالتالي إذا بلغ بلغت النصاب
0: نعم
2: كبارا وصغارا حتى من دو مولود
0: مع بعض
2: مع بعضهم
0: نعم
2: أمتي وحال عليه الحول أو جاء الساعي كما كان من قبل
0: نعم.
2: وجبت الزكاة
0: مش على خاطر الصغار ما نحسبهمش
2: لا لا نحسبهم الصغار والكبار كل ما بعضهم يتحسب
0: كل ما بعضهم يعتبروا حول
2: نعم.
0: يدور عليهم الحول
2: نعم.
0: يوصلوا النصاب
2: نعم.
0: الزكاة
2: نعم.
0: كذلك عن ناسي شكري على ما أظن هذا السؤال نختم به شيخ لأنه سؤال مهم يقول لك سمعت إنسان باش يمشي الحج يدور على الناس يسامحهم
2: نعم.
0: وسمع سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ولا حوضي معنى هكا
2: هذا
0: ما أظن الحديث على إنسان ظلم الناس
2: نعم
0: أعطيه سؤال الجواب في العموم
2: سواء حسب سؤالها حسب المسلم ماشي للحج
0: نعم
2: ولا قاعد في بلاده
0: نعم
2: أما هو أولى الحج وإلا ملك الموت
0: ملك الموت
2: ملك الموت طيب
0: نعم.
2: ملك الموت سيقبض الروح لتقابل ربها لتسأل الروح والجسد على كل صغيرة وكبيرة
0: نعم.
2: وبالتالي حضر نفسك مش للحج
0: نعم.
2: لا حضر نفسك للموت يقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
2: أكثروا من ذكر هاذم اللذات هذا ما يعني قطع بسرعة
0: هاذمي نعم.
2: هاذمي أكثروا من ذكر هذه من لذات علاش لأنك إذا تذكرت الموت تذكرت الموقف والسؤال
0: نعم
2: وتذكرت أنك إذا أخذت 1000 متر مربع من نصيب أختك في الميراث ستحمله وتطوق به يوم القيامة إلى 7 أراضين مش جزء سيبن عليك را تصور أنت على كتافك على كتافك زيتونة نجم مش حكي لك انت راني من اما باش نبعدوا
0: نعم
2: ما نشيروش
0: نعم نشيروا الحد
2: تصور يا اخي قال سيدي النبي قال راني مش نلفى ناس اللي جايب علوش حاطه على كتافه وهو يثغو واللي جايب بقرة
0: واللي جايب بنك تو
2: اي على على على على, على كرومته فهمتي ومش يهزه بالسيف مش يوقف وتركب عليه واللي جايب معاه ارض
0: نعم
2: ارض واللي جايب دار حطها على كتافه وهزتها بسيفن عليه حق خواته وحق نعم. امه ساعات نعم. يحقرها نعم انت بخاطر ابوه ابوه يوقف له كاش اذا كان راجل كبير وبما يغلبوا. اما هالانسان اللي اكل حق القريب في ميراثه
0: ميراث نعم.
2: او اكل حق المسكين او حق الانسان. نعرف واحد ايش عمل لسيدي
0: نعم.
2: عنده اخوه كرمكم الله كان يخدم في الجيش ووقع له مسكين تلف في العقل متاعه
0: نعم.
2: ولا مريض بالأعصاب وقايم به خوه
0: نعم.
2: يجي خوه واحد آخر ويقدم يعمل تقديم في المحكمة باش يولي هو اللي يأخذ الشهرية متاع الخوه المعوق
0: المريض
2: المريض. علاش؟ شكون اللي قايم به؟ هو قايم به الخوه اللي ساكن في
0: ساكن معاه.
2: اللي
0: نعم.
2: ساكن معاه هو اللي قايم به
0: نعم.
2: المفروض هو اللي يتقدم عليه وياخذ الشهرية
0: بتاعه الشهرية نعم.
2: ويجوز له باش ياكل منها اللي كان محتاج
0: نعم.
2: لأنه يعني الوكيل
0: نعم.
2: على إنسان أمتى يتصرف في المال بتاعه ينجم يحتاج فيجوز الأكل
0: من هذا هو قاعد يخدم فيه.
2: بينما الثاني هذا ساكن في بلاد أخرى
0: عنده حتى علاقة بالوفاة
2: وتوكل على أخوه وخذ له الشهرية بتاعه ولا يجي الأخ يقطر عليه في سوانة وبضوعة. ترى إيجا انتقيم هات نجيب لك احنا حاليا تو حاليا
0: نعم.
2: وقت نجيبه ممرض مختص
0: نعم.
2: بالكبار ولو موجودين في تونس باش يجي مرتين في النهار باش ينظف ويقعد ويقيم ويبدل وغيرها
0: نعم.
2: وعنده كذا كذا من رجل كبير يقايم به أقل شيخ 700 دينار تجي أنت شهرية اللي هي تقاعد متاع إنسان يخدم في الجيش ومريض وتقاعد قبل الوقت متاعه يعني نهاية مثلا ياخذ 700 دينار
0: نعم.
2: وتنحيه له 700 دينار وتعطيه مثال 300 ولا 400 الخوه اللي قاعد قايم به هذا عشان كنت تعدي فيها
0: كيفش خبر ربي هذا
2: صحيت ولا واحد

0: قول في رزق اختك ورزق امك ورزق شكون وولدك اللي نفلته واعطيته رزقك الكل وحرمت البنات والا طفله اللي قايمه بيك ولا هي بيك اعطيتها الكل في الكل وحرمت الاولاد والا ولدك اللي انت تراه كانوا عايق وكانوا يسكروا وكانوا داشوا ومضمضت له بالشب من ادراك
1: سبحان الله
0: هل يحق لك ان تحرمه الوحيد اللي تحرمه هو الكافر كرمكم ربي ما دام مسلم ولو كان فاسق لا يحرم من ميراثه لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم يتعففون
1: نعم.
0: محتاجين يتعففون الناس
1: نعم.
0: فما نشدش كان في الحج وقت الحج نمشي نطلب في السماع لا يا سيدي أنت قدامك راه ما أكثر من
1: الحج الحج تمشي وترجع
0: من الحج وهو أن تقف بين يدي مولاك وأنت تحمل وأنت تحمل فمش معناها والحمل ما هوش سهل
1: نعم.
0: جرب أنت هز كيس بالتراب ما نقولكش أنا مرجع وطي ولا قطار ولا عشرة قطارات لا جرب حط شكارة شكارة في نهار هذا مش توقف قديش 50,000 عام
1: سنة
0: 50,000 عام وانت واقف وقطار متاع أرض على كرايمك معبي بالزيتون يا سيدي
1: نعم
0: وبالسكوم مش كان بالزيتون برك الكل مع الكتاف
1: يلا
0: تقول لي زعما كيفاش يصير هذا نقولك الذي قدرك على حمل قفة لقضاء شأنك سيقدرك بالألم أيضا على تحمل ما اغتصبت
1: سبحان الله
0: تعرف اللي في جهنم فما شكون الناب متاعه قد جبل أحد يكبر له ربي سبحانه وتعالى في الجسد متاعه ليذوق العذاب بمقدار ما قدم يقول كيفاش هذا قتل الروح وهذا قتل المياه كيف كيف في جهنم لا مش كيف كيف الجنة درجات والنار دركات
1: يلا
0: كل انسان وين مش يكون فما شكون مش يعبر ربع جهنم والعياذ بالله
1: والعياذ بالله
0: احاديث كثيره فلنعد الاجابه نسال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه
1: امين يا رب شكرا شيخ زهير بارك الله فيك على هذه على رحب صدركم كذلك التحيه موصوله الحمد الفصيلي المخرج البرنامج كذلك التحيه موصوله لحمد الطبابي الذي امن لكم هذا الاخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وكذلك في التنسيق إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه،

سبحانه وتعالى عما يصفون.

صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من معين العلم الصافي ومن أصول الفقه الراسخة. نرافقكم في رحلة مع السالكين إلى أنوار المذهب المالكي، حيث تكون الحكمة أصلاً ويكون الدليل برهاناً ويتجسد العمل سنة وهدى. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما تنفعنا به، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة من عند الله مباركة أبعثها إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم في هذه الحلقة 24 من حلقات برنامجنا إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي نتدارس فيه نظم العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى. نتدارس أصول المذهب المالكي، وقد قطعنا شوطا كبيرا بحمد الله تبارك وتعالى، بل شارفنا على نهاية مدارسة هذه الأصول التي عددها الناظم رحمه الله تعالى، لأننا في هذه الحلقة سنتدارس بعون الله تبارك وتعالى ونتعرف على الدليل 14 من بين الأدلة 16. أصول المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، فبقي عندنا من هذه 16 دليلا دليلان إن شاء الله تعالى، وتعقبها بعد ذلك القواعد الفقهية 5. هذا الدليل 14 هو خبر الآحاد أو خبر الواحد، الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. والبيت واضح وعلى طريقة الناظم رحمه الله تعالى حينما يعدد أصلا ويذكر بأن هذا الأصل من أصول المذهب المالكي أو من أصول إمامنا مالك المعتبرة عنده. وهذا الأصل من المهم جدا، ولنقل أن هذه الحلقة كذلك من أهم الحلقات، وكل الحلقات مهمة، لأن ما تدارسناه كذلك أيضا من القواعد السابقة والأصول السابقة مهمة، وكذلك أيضا أمرها يعني مما يتعلق بعلم الأصول أمر أساسي. لكن هذا الدليل تحديدا وخبر الواحد مما يكثر في الساحة الكلام عنه، ومما كذلك أيضا يكثر إيراده عند من يريد الاستدلال على شيء معين من المسائل المغلوطة، فيكون من بين ما يمكن أن يتحدث عنه من القدح أو من النقد بأن هذا الخبر خبر آحاد، وأن هذه الأحاديث هي أخبار آحاد. فمن المهم أن نتعرف على المقصود بخبر الواحد أو بأخبار الآحاد. نحن حتى نعرف خبر الواحد وبضدها تتمايز الأشياء كما يقول العلماء، لا بد أن نعرف ما يقابل خبر الواحد، وهو الخبر المتواتر. المتواتر مأخوذ من التواتر، وهو التتابع، وهو ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. يعني حينما نقول يرويه جماعة عن جماعة، هذه الجماعة غير محصورة، غير معروفة. وأقرب مثال، حتى كما يقال بالمثال يتضح المقال، أقرب مثال لذلك كما أنني لو قلت بأن السابقين قبل 100 سنة، قبل وصولنا إلى هذه الوسائل التي صار فيها تصوير وصار فيها كذلك أيضا ما يكون من الوسائل المثبتة لكثير من الأخبار التي كنا نسمعها، لو أن رجلا بالمشرق قيل له إن هنالك بلدة مباركة اسمها تونس، تلك البلدة المباركة فيها جامع عتيق مبارك اسمه جامع القيروان أو جامع الزيتونة أو غير ذلك. هذا الخبر لم يرويه واحد، ولم يرويه كذلك 5، ولم يرويه 10، بل تتابع القادمون، تتابع المخبرون، تتابع الناقلون لهذا الخبر من أزمنة متفرقة مختلفة، ومن بلدان كذلك متفرقة، ومن كذلك أيضا حتى لنقل طبقات مختلفة، أن هنالك بلدة بهذا الاسم وأن هنالك جامعا بهذا الاسم. فنحن الآن لا نروي هذا الخبر عن واحد عن واحد عن واحد أو 5 عن 5 عن 5، وإنما كما ذكرت تتابع الناس على إبلاغ هذا الخبر. فنحن قد بلغنا هذا الخبر بطريق التواتر، وهذا الخبر الذي بلغنا بطريق التواتر يفيد العلم وليس الظن. مصطلحات مهم أن نعرفها الآن ونضبطها. فنحن الآن حينما نقول متواتر يقابل المتواتر الأحاد، وحينما نقول هنالك خبر يفيد العلم يعني يفيد العلم القطعي لا يتطرق إليه احتمال، فهذا العلم قطعي يقابل العلم الظن. حينما نقول هذا يعني هذا الخبر يفيد العلم يعني أنه يفيد العلم القطعي، بخلاف الخبر الآخر فإنه يفيد الظن. هذا هو خبر أو الخبر المتواتر. وكما قلت بأن ما يقابل المتواتر هو خبر الآحاد، وخبر الآحاد تعريفه أنه ما لم يبلغ حد التواتر. حتى نزيح الوهم عن أذهاننا، خبر الواحد ليس معناه أنه يرويه واحد فقط عن واحد فقط عن واحد فقط، بل ربما يرويه 5 أو 10 عن 10 عن 10 عن 10، طالما أن الخبر لم يبلغ حد التواتر في جميع طبقاته من مبتداه إلى منتهاه، فإن هذا الخبر حينئذ سيكون خبر آحاد. فخبر الآحاد إذن ما لم يبلغ حد التواتر، هذا هو تعريف خبر الآحاد. خبر الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر. ما حكمه؟ ما حكم العمل به؟ جمهور علماء الأمة على أن خبر الآحاد يجب العمل به، وهو حجة كما ذكر الناظم لما قال وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. وليس الأمر خاصا بإمامنا مالك، بل هذا كذلك أيضا حتى عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم، وكذلك حتى عند غيرهم. وذكروا أن خبر الواحد مما يجب العمل به. ولنتحدث كذلك أيضا قبل الكلام عن حكمه ما لم أذكره فيما يعني كان مقابلا للخبر المتواتر. لما قلنا بأن الخبر المتواتر يفيد العلم، فإن خبر الواحد يفيد الظن، هو لا يفيد العلم. كيف يفيد الظن؟ يعني أنه مهما كان حتى صدق المخبر به، طالما أنه لم يبلغ حد التواتر فإن هذا الخبر يفيد الظن. ما معنى يفيد الظن؟ يعني هنالك احتمال أن يتطرق إليه خبر، هنالك احتمال أن يقع ما يمكن أن يقع في هذا الخبر. نحن نصدق ونحن نثبت أن هذا الخبر إن شاء الله، خاصة إذا رواه عدل ثقة ليس فاسقا، فإن هذا الخبر صحيح. لكن غاية ما يمكن أننا نعمل به، ولكن هذا الخبر يفيد الظن ولا يفيد العلم. نرجع إلى قضيتنا بأن خبر الواحد يجب العمل به حتى لو لم يفيد القطع، حتى لو أنه كان مفيدا للظن فإنه حينئذ يجب العمل به. وقد استدل لذلك علماؤنا بأدلة كثيرة. أول هذه الأدلة ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبعث الأمراء، بل يبعث كذلك أيضا الصحابة، يعني يبعث الواحد منهم للآفاق وللبلدان وللأمصار ليعلموهم بما يتعلق بأمور الدين، وكذلك ليبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغوا كذلك أيضا أهل تلك الأمصار الأوامر والنواهي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واستثمروا ما تدارسناه من قبل في المفهوم، في المفاهيم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وعلمنا أن إمامنا مالك يرى بحجية المفهوم. فها هنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، وفي قراءة كذلك حتى أخرى فتثبتوا، ومعناهما واحد، فتبينوا من صحة الخبر. مفهوم ذلك أننا نحن مأمورون أن نتبين من خبر الفاسق، مفهوم ذلك أن خبر العدل لا يتثبت فيه ولا يحتاج أن يتثبت فيه، وإلا لو كان سيتثبت من خبر العدل لما كان هنالك فائدة من تخصيص الفاسق بالذكر. وكذلك حتى كما ذكر علماؤنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوجبوا العمل بخبر الواحد، وهذا كان من يعني من أمرهم، وكذلك حتى كان من فعلهم. ويقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه. ومن لطيف كذلك حتى استدلال علمائنا رحمهم الله تعالى ما جاء من قول الله عز وجل، كما أورد ذلك هذا الكلام الإمام القرطبي في تفسيره: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذا محل الشاهد، دققوا، يعني بعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. فهذا يعني العدد لو أننا دققنا فيه لعلمنا أنه لم يبلغ حد التواتر، وبعثنا منهم 12 نقيبا. ويقول كذلك حتى يعني الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، يعني خلافهم لا يعتبر حينئذ يعني خلافا معتبرا. ونحن يمكن حتى أن نمثل لنا يعني أو نمثل لأنفسنا بما كان في زماننا نحن. الآن نحن حينما نذهب إلى طبيب والطبيب يخبرنا عن مرض من الأمراض أو عن تشخيص لحالة من الحالات، ما بالنا نصدق هذا الطبيب ونثق بكلامه وهو في النهاية خبر واحد؟ يعني نحن لم نطلب أن يكون هنالك طبيب آخر يأتي ويشخص ليتكلم عن هذا المرض، وكذلك نقول له: لا، نحن نحتاج إلى 5 أطباء وإلى قرار جماعي. نعم، لا نتكلم عن الأمور الكبرى التي يكون فيها مثل ذلك، لكننا نتكلم عن تشخيص يسير. ثم هذا الطبيب كذلك سيصف علاجا، هذا العلاج كيف علم به هذا الطبيب؟ من خلال أساتذته، من خلال كلام الأطباء السابقين عليه. ففي النهاية كل ذلك في الغالب إنما سيكون خبر واحد، يعني إنما سمع هذا الطبيب من أستاذه وأستاذه سمع من أستاذه، فكل ذلك مآله إلى خبر واحد، كما نسمع وربما كذلك أيضا نصدق ما يكون من الأخبار التي تأتينا في إداراتنا وفي دوائرنا الحكومية حينما يقال بأن هذا الوزير أو أن هذا الرئيس أو أن هذا المدير أقر قرارا. من الذي أبلغنا بهذا القرار؟ كل ذلك إنما كان بخبر واحد. فهذا معنى كلام العلماء رحمهم الله تعالى حينما يقولون خبر الواحد، وهذا معنى كذلك أيضا كلامهم حينما يقولون بأنه يدل على الظن أو يفيد الظن ولا يفيد القطع، وكذلك أيضا كلامهم حينما قالوا بأن هذا الخبر مع كونه خبر واحد ومع كونه يفيد الظن للقطع إلا أنه يجب العمل به، لأنه لو لم يعمل به لتعطلت كثير من المصالح عموما، وكذلك أيضا الأحكام الشرعية على جهة الخصوص، لأن كثيرا منها إنما وردنا وبلغنا بطريق الآحاد لا بطريق التواتر. طبعا مما يذكره العلماء يعني مما يذكرونه عادة أن خبر الواحد نعم يفيد الظن، لكنه كذلك أيضا إذا تقوى بأشياء أخرى أو كما يعبرون إذا احتفت به القرائن ما معنى القرائن؟ يعني القرينة الدالة على صدق هذا الخبر، فإن ذلك سيرتقي بهذا الخبر خبر الآحاد من أن يكون مفيدا للظن إلى أن يقرب بأن يكون مفيدا للقطع. هنالك شروط يذكرها العلماء كثيرا فيما يتعلق بحجية خبر الواحد، وشروط ذلك من العدالة في الرواية. أولا أن يكون طبعا الراوي أو المحدث مسلما عاقلا بالغا عدلا، هذا هو الشرط الأدق، أن يكون عدلا، فكل ما كان قبل ذلك أمره معلوم بأنه يكون مسلما، لأنه لو لم يكن مسلما لما كان حينئذ مصدقا. إذا كنا لا نقبل خبر الفاسق وهو مسلم، فمن باب أولى ألا نقبل خبر الكافر، وأن يكون عاقلا بالغا، لأن هذا خطاب وفيه تمييز. لذلك أيضا كذلك يشترطون أو يذكرون ما يكون من الشروط المتعلقة بالسماع، وما يكون كذلك أيضا بالأداء أو بالتحديث. شروط كثيرة يعني ذكروها لا حاجة لنا، ومن أهم ما يمكن أن نذكر فيما يخص المذهب المالكي، إذا كنا نحن أصلا في برنامج متعلق بأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه مما يروى من خصائص إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه كان يشترط في الراوي أن يكون فقيها، يعني زيادة على كونه مسلما عاقلا بالغا عدلا، عدل الرواية هذا. فإمامنا مالك رحمه الله تعالى يشترط أن يكون الراوي فقيها، وقد ذكر لذلك يعني عددا يعني من الأدلة، كما يمكن أن نقول بأن غير الفقيه يمكن أن يفهم الشيء على غير ما هو عليه، وأن يؤدي الحديث، وأن يعني ينقله على خلاف وضعه. فالفقيه حينئذ سيكون أدق، مع عدالته سيكون أدق رواية وأدق نقلا. هذا رأيه رحمه الله تعالى، وغيره لا يشترط هذا الشرط. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الدليل ومعناه وحجيته، وكذلك أيضا كلام علمائنا رحمهم الله تعالى فيه. لماذا ذكرت أن هذه الحلقة من أهم الحلقات، وهذا الكلام كذلك أيضا من أهم ما يمكن أن نوعيه أسماعنا وأذهاننا؟ لما ذكرت في أول هذه الحلقة بأن كثيرا من اللغط، مع الأسف الشديد، الذي يدور عند كثير من العامة ممن لا معرفة لهم بالأحكام الشرعية، فيتلقفون بعض الشبهات مما يكون حول صحيح البخاري أو حول موطأ الإمام مالك أو كتب الحديث، بأن تلك الأحاديث إنما رويت بطريق الآحاد، وأن تلك الأحاديث لما رويت بطريق الآحاد فإنها لا تكون مقبولة ولا تكون حجة. ونحن علمنا ما معنى كلمة آحاد، وأن معنى كلمة آحاد على اصطلاح علمائنا أنه ما قابل التواتر، فقد تكون تلك الأحاديث أحاديث الآحاد، رواها واحد عن واحد وهذا موجود، وقد يكون رواها خمسة عن خمسة عن خمسة وهذا موجود، وربما يكون كذلك أيضا رواها عدد أكبر عن عدد مثله كذلك أيضا. فكونه آحادا لا يعني عدم صحته، وكونه آحادا لا يعني كذلك الخطأ في نقله. وللكلام حول هذا الاصطلاح وحول هذا الموضوع مزيد تفصيل ومزيد كذلك أيضا تفريع وتنويع، ليست هذه الحلقة محل بسطها، ولا كذلك أيضا حتى زمانها وحيزها مجالا لذكر ذلك وبسطه. إنما أردت الإشارة إلى ذلك، والحر تكفيه الإشارة كما يقال، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وأردت أن أربط هذا الأصل وهذا الدليل بما كان كذلك أيضا متعلقا به مما يدور على ألسنة الكثير ويروج في الساحة العلمية أو وسائل التواصل ونحو ذلك. وإلى حلقة أخرى مع أصل آخر جديد، ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور نايف آل الشيخ مبارك.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما

الصدور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل

0: التهاني رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين الأكارم على أثير إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ومع برنامجكم الأسبوعي جلاء المعاني في شرح رز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع مع سيدي فضيلة المقرئ سيدي عثمان بن الطيب الأنداري. أهلا وسهلا مرحبا سيدي.
2: الله يبارك فيك. مرحبا يا سيدي، الله يجزيك خير.
1: الله يبارك فيكم وربي يكرمكم سيدي. سيدي، وصلنا في لقائنا الماضي وقفنا وكملنا القاعدة رقم 80 من فرش، من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة، مع اللي حبي تبعنا بالكتاب الجزء الثاني اللي هو الجزء الأول في شرح أبواب الأبيات الفرشيات الصفحة 76. سيدي مع القاعدة رقم، الآن اليوم إن شاء الله نبدأ مع القاعدة رقم 81 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط.
2: نعم.
1: كلمة فأذنوا
2: الآية
1: من الآية 279.
2: فأذنوا بحرب من الله
1: ورسوله.
2: أيوة.
1: نعم. كيفية القراءة بحسب رواية أئمة القراءة السبع، روى الإمامان شعبة وحمزة قراءتها بتحريك همزة القطع بحركة فتح ممدودة بألف، فآذنوا يعني. مع تحريك حرف الذالي بعدها بحركة الكسر، فآذنوا من آذنه أي أعلمه. وروى الأئمة الباقون بسكون همزة القطع وتحريك حرف الذالي بحركة الفتح، فأذنوا فعل أمر من أذن بالشيء إذا علم به. وشاهد النظم الشاطبية هو قول ناظمها وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصف، الفاء من فتر رمز الإمام حمزة والصاد من صفاء رمز الإمام شعبة.
2: والأئمة الباقون كلهم يقرؤون بإسكان الهمز القطع.
1: نعم.
2: وبفتح الذال.
1: نعم. فأذنوا. قاعدة رقم 82. قاعدة رقم 82 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط، كلمة ميسورة روى الإمام نافع قراءتها بتحريك حرف السين بحركة الضم، فانفرد به الإمام نافع من قراءة السبع. وروى الأئمة الباقون بتحريكها بحركة الفتح ميسرة. وشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وميسرة بالضم في السين أصلا.
2: نعم.
1: الهمزة من أصلا رمز الإمام نافع.
2: نعم.
1: والقاعدة رقم 83 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط، كلمة تصدقوا وكيفية قراءتها بحسب رواية الأئمة القراءة السبع، روى الإمام عاصم قراءتها بتخفيف حرف الصاد تصدقوا، وروى الأئمة الباقون بتشديد حرف الصاد
2: تصدقوا.
1: والشاهد النظم الشاطبي نجدها في قول ناظمها وتصدقوا خف النماء.
2: نعم.
1: والنون من نماء رمز الإمام عاصم.
2: نعم. تصدقوا خف نماء. نعم.
1: لو تسمحون
2: فضل
1: نقرأ هذه الآية
2: يقرأ
1: لنفيد السيد المستمعين.
2: إيه.
1: كما جرت العادة.
2: نعم.
1: سابقا يعني للقراء السبع.
2: أيه.
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه قراءة الإمام قالون.
2: أيوة. نعم. ديما نبدأ بهذه الرواية.
1: نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه قراءة الإمام ابن كثير المكي يقرأ بفتح السين ميسرة.
2: لكن بالنسبة للإمام ورش يتفق.
1: نعم.
2: مع الإمام قالون في ميسرة.
1: نعم. ويخالفه في بعض الأصول. نأتي بالإمام ورش. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

0: نادي الأنبي، الإمام
1: إمام ابن كثير المكي قريته.
0: البصري كالإمام
1: ما ميسرة.
0: نعم ميسر، نعم ميسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: توا الأئمة الباقون كلهم ميسرة
0: نعم،
1: إلا
0: عندنا
1: الإمام
0: عاصم
1: عاصم
0: عنده تصدقوا بالتخفيف،
1: بالتخفيف.
0: نأتي بالإمام عاصم
1: أي
0: ثم ويبقى لنا
1: نعم.
0: الإمام حمزة، خلف عن حمزة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: إيه بارك الله فيك.
0: نأتي الآن بالإمام
1: الإمام
0: حمزة.
1: حمزة.
0: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: بارك الله فيك.
0: الإمام خلف عن حمزة. بس نواصل.
1: أي نعم.
0: قاعدة رقم 84 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط، كلمة ترجعون روى الأئمة السبعة إلا أبا عمرو قراءتها بتحريك حرف التاء بحركة الضم ترجع، وتحريك حرف الجيم بحركة الفتح مبنيا للمفعول. وروى الإمام أبو عمرو بفتح التاء وكسر حرف الجيم ترجعون مبنيا للفاعل. والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا.
1: أيوة ولد
0: العلا
1: العلاء
0: هو أبو عمرو البصري،
1: أبو عمرو.
0: نعم.
1: وابن العلاء
0: قل وقل فيهما وليحصى بنفر حلا. القاعدة رقم 85 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط، الكلمتان أنت أن تظل فتذكر مرتبطين بعضهم. روى الإمام حمزة تحريك همزة القطع بحركة الكسر في لفظ أن، اقرأ إن.
1: أي نعم.
0: على أنها شرطية، وكلمة تظل بعدها فعل شرط، والفاء في فتذكر جواب شرط، ورفع راء فتذكر على أنه فعل مضارع مجرد من النصب والجزم. وروى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف حرف الكاف وإسكان حرف الذال قبلها فتذكر ونصب حرف الراء. وروى الأئمة الباقون وهم نافع وابن عمرو وعاصم الكسائي بفتح حرف الذال وتشديد حرف الكاف ونصب حرف الراء فتذكر عطفا على أن تظل.
1: اي نعم.
0: يعني عندنا
1: قداش من قراءة وفيها تظل فتذكر.
0: أن تظل فيها قراءتان، قراءة الإمام حمزة وقراءة الباقي الكل ست القراءة.
1: إن تظل والأئمة الباقون كلهم أن تظل.
0: نعم.
1: بالنسبة فتذكر
0: يقرأها فتذكر،
1: معناها قرئت فتذكر.
0: نعم.
1: وقرئت
0: هذا الإمام حمزة فتذكر الإمام حمزة فتذكر الإمامين ابن كثير وأبو عمرو، وفتذكر للأربع الباقين اللي هم نافع وابن عامر وعاصم والكسائي.
1: معناها إن تظل فتذكر.
0: نعم.
1: إن تظل إحداهما فتذكر.
0: نعم قراءة الإمام حمزة. وأن تظل إحداهما فتذكر هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وأن تظل إحداهما فتذكر قراءة الأئمة الباقين اللي هما نافع وابن عامر وعاصم الكسائي.
1: سبحان الله، نجد في بعض التفسير فقراءة الإمام حمزة فتذكر إحداهما الأخرى، معنى تجعل بزيادة امرأة أخرى تجعلهما الاثنين في مثابة ذكر.
0: نعم.
1: مش تذكر معناه من التذكير، تذكر تجعلهم ذكرا، معنى كيوليو اثنين يوليو يساوي وذكر ذكر. نعم. ويلزم شاهد. مش معناها ذكر وأنثى، لا، إذن إما
0: ذكري
1: وأما معناها اثنين من
0: ذكور
1: إناث
0: وذكر. نعم، فهي تنويع في التعبير عن
1: أي سبحان الله.
0: الشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها: وفي أن تظل الكسر فاز
1: الفاء
0: إمام حمزة، وخففوا فتذكر حقا، حقا رمز الإمامين ابن كثير وأبو عمرو البصري، وارفع الراء فتعديلا،
1: ارفع الراء
0: فتعديلا
1: الفاء
0: أي بالتشديد ورفع الراء اللي هما باقي القراء، وارفع الراء فتعديلا الفاء من فتعديلا
1: إمام حمزة فتذكر
0: مع التخفيف فتذكر
1: تذكر تجعلها ذكرا
0: أي فتذكر نعم
1: هي.
0: فتذكر الإمام حمزة
1: الإمام حمزة في أن تظل بالكسر أو كفازة، وخففوا فتذكر
0: هي سيدي فتذكر لجمهور القراء قراءة بالتخفيف
1: فتذكر حقا
0: لحقا فتذكر قراءها بالتخفيف يعني قراءة فتذكر في مكان التجديد التخفيف تولي فتذكر حقا اليوم ابن كثير وابو عمرو
1: البصري
0: وقراءها
1: وارفع الراء
0: برفع الرأي يعني بالتشديد مع فتح الذال فتذكر الإمام حمزة. نعم
1: نعم،
0: يعني الفرق الخلاف بين الإمام حمزة والقراء الأربعة الجمهور المعظم هو في رفع الرأي بدل نصبها.
1: نعم،
0: والخلاف بين ابن كثير وابي عمرو والقراء الأربعة هو في تخفيف الكلمة، تخفيف الكاف وإسكان الذال. طبعا
1: هكا ربي إن شاء الله يوفقنا.
0: أمين.
1: باهي تو 86 القاعدة.
0: نعم، القاعدة رقم 86 سيدي، لعلنا نأخذها بعد الفاصل.
1: بعد الفاصل إن شاء الله
0: قصير ثم نعود.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكافة المستمعين الأكارم. لازلنا مع هذه الحصة من برنامجكم جلاء المعاني في شرح الحرز الأماني وجدتني في القراءة السابع. سيدي، وصلنا إلى القاعدة رقم 86
1: أي نعم.
0: وقواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي غيرها من السور. روى الأئمة الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي قراءة لفظ تجارة بسورة النساء بنصب حرف التاء فيها على أنها خبر كان، واسمها ضمير الأموال. وروى الأئمة الباقون بالرفع تجارة على اعتبار كان تامة. يعني هذا بالنسبة لموضع سورة النساء، لأن هي موجودة في سورة البقرة في هذه الآية، الآية رقم 282، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ورد أيضا في موضع ثاني في سورة النساء في الآية رقم 29. وروى الإمام عاصم قراءة لفظي تجارة حاضرة في سورة البقرة بنصبها، بنصبهما عفوا، على أن كلمة تجارة خبر كان وحاضرة صفة، واسم كان مقدر تقديره المعاملة أو التجارة. وروى الإمام الباقون قراءة لفظي تجارة حاضرة بالرفع على اعتبار كان تام،
1: أو فيها مال بالنصب أو بالرفع.
0: أو بالرفع.
1: تجارة تجارة.
0: بالضبط. احنا عنا تجارة عن تراضي منكم في سورة النساء، وعنا تجارة حاضرة، فعنا تجارة حاضرة لجمهور القراء، لجميع القراء في سورة البقرة، تجارة حاضرة لجميع القراء ما عدا الإمام عاصم الذي قرأ في سورة البقرة، قرأ تجارة حاضرة
1: تديرونها بينكم.
0: وبالنسبة لموضع سورة النساء تجارة عن تراضي منكم لجميع القراء ما عدا لجمهور القراء ما عدا الإمام عاصم وحمزة والكساء الذين قرأوا تجارة
1: بالنصب
0: عن تراضي منكم. نعم، بالنصب.
1: والشاهد
0: من نظم الشاطبي نجده في قول نظيمها تجارة ننصب رفعه في النساء ثواء.
1: ثواء
0: من ثواء رمز الكوفيين اللي هما الإمام عاصم وحمزة الكسائي. وحاضرة معها هنا عاصم تلا،
1: هنا في سورة البقرة
0: هي وكلمة حاضرة.
1: أي.
0: وأتى بالاسم كاملا.
1: أي نعم، عاصم.
0: عاصم. القاعدة رقم 87 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط كلمة فريهان.
1: اي نعم.
0: روى الإمامان ابن كثير وأبو عمرو البصري قراءتها بتحريك حرفي الراء والهاء بحركة الضم، فرهن جمع رهن مثل سقف وسقف. وروى الأئمة الباقون بتحريك حرف الراء بحركة الكسر مع فتح حرف الهاء ممدودة بألف فريهان جمع رهن، كذلك مثل كعب وكعاب. والشاهد نظم الشاطبية قول الإمام الشاطبي وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر.
1: قل رمز،
0: رمز للإمامين ابن كثير وأبي عمرو.
1: أي ضم معناه روح
0: ضم كسر لا وفتحة،
1: ضم كسر
0: وفتحة
1: في عوض في عوض ري رو.
0: نعم، وفي عوض ريها
1: روه، روه نون
0: ضم الكسر والفتح
1: وقصر بدون مد،
0: مغير ألف مغير مد. القاعدة رقم 88 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة فقط الكلمتين فيغفر ويعذب. روى الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي، يعني خمسة قراء من سبعة، قراءتهما بالجزم فيغفر ويعذب عطفا على يحاسبكم.
1: أي نعم،
0: نفس اللي قلناه في
1: نعم
0: يكفر،
1: يحاسبكم بالله
0: لا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا عندنا الإدغام وأحكام الإدغام
1: قد
0: تعرضنا لها سابقا. وروى الإمامان ابن عامر وعاصم قراءة الكلمتين بالرفع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على الاستئناف، أي فهو يغفر وهو يعذب.
1: هنا على الوقوف.
0: نعم.
1: على ذا
0: يعني جزء الوقف قبلهما بالنسبة لإمام عاصم وابن عامر، ولقراءة الباقين لا يجوز.
1: اي لا يجوز، الافضل الافضل معناه الا نقف.
0: طبعا الجواز هنا كما عبران بالجواز الصناعي سيدي.
1: اي هكا الشاهد.
0: والشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول نظيمها ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم.
1: سما العلا،
0: سما رمز الامام نافع وابن كثير وابو عمرو، والالف من علا كذلك رمز الامام نافع، وشذا رمز الامامين حمزه والكسائي. الجزم يقرأ بالجزم خمسة. القاعدة رقم 89 من قواعد فرش الحروف التي في سورة البقرة وفي بعض السور كلمة وكتبه في سورة البقرة الآية 285 وفي سورة التحريم الآية 12. روى الإمامان حمزة والكسائي قراءة وكتبه في سورة البقرة بتحريك حرف الكاف بحركة الكسر وكتابه مع فتح حرف التاء ممدودة بألف بعدها وكتابه يعني. كل آمن بالله وملائكته وكتابه
1: هذه قراءة حمزة بالإفراد ما.
0: نعم بالإفراد على الإفراد وكتابه والمراد القرآن أو جنس الكتب المنزلة. وروى الأئمة الباقون بالجمع وكتبه. وأما بالنسبة لموضع سورة التحريم فقد روى الإمامان أبو عمرو وحفص قراءته بالجمع وكتبه، وروى الأئمة الباقون قراءته بالإفراد وكتابه. يعني اختلف القراء بين كتابي وكتبي في الموضعين، اختلف في سورة البقرة واختلف في موضع سورة التحريم. ففي سورة البقرة قرأ بالإفراد الإمام حمزة والكسائي وقرأ بالجمع باقي القراء.
1: اي نعم.
0: وفي موضع سورة التحريم قرأ الإمامان أبو عمرو وحفص بالجمع وكتبه، وقرأ باقي الأئمة بالإفراد وكتابه.
1: وكتابه وكانت من القانتين.
0: والشاهد النظم الشاطبية نجده في قول ناظمها والتوحيد في وكتابه شريف، الشين من شريف رمز الإمامين حمزة والكسائي. وفي التحريم
1: توحيد معناه بالإفراد،
0: بالإفراد. نعم. وفي التحريم جمع حمن على، أي قرأ بالجمع
1: حمن البصري،
0: حمن للإمام البصري
1: حفص،
0: والعين من علاء رمز الإمام حفص.
1: نعم
0: نعم. نصل بهذا إلى القاعدة رقم 90. القاعدة رقم 90 هي تتعلق بالبيت الأخير من أبيات الشاطبية
1: تتعلق ببيان آيات الإضافة،
0: تتعلق ببيان آيات الإضافة. وهذه الطريقة الفريدة لاعتماد الإمام الشاطبي، تتضمن كيفية قراءة كل آيات الإضافة المتجمعة في سورة البقرة والمختلف في أدائها بين قراءتها حرف مد أو تحريكها بحركة الفتح، وهي على النحو التالي: كلمة بيتي من قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين الآية 125. روى قراءته بتحريك حركة الفتح الأئمة نافع وهشام وحفص، وروى الأئمة الباقون قراءته بياء المدي طهر بيتي للطائفين. عهدي من قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين من الآية 124. روى قراءتها بياء المدي الإمامان حفص وحمزة عهدي الظالمين، طبعا تحذف الياء لالتقاء الساكنين. وروى الأئمة الباقون قراءتها متحركة بحركة الفتح عهدي الظالمين. فاذكروني من قوله تعالى فاذكروني أذكركم الآية 152. روى الإمام ابن كثير قراءتها بتحريك حرف الياء بحركة الفتح فاذكروني أذكركم. وروى الأئمة الباقون قراءتها بياء المدية فاذكروني أذكركم. الكلمة رقم 4 ربي من قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت. روى الإمام حمزة قراءتها بياء المدية ربي الذي يحيي، وتحذف الياء نظرا لالتقاء الساكنين. وروى الأئمة الباقون قراءته بتحريك ياء الإضافة فيها بحركة الفتح ربي الذي يحيي ويميت. الكلمة رقم 5 بي من قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم. روى الإمام ورش قراءته بتحريك ياء الإضافة بحركة الفتح وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الأئمة الباقون قراءته بي المدي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مني من قوله تعالى فإنه مني إلا من الآية 249. روى الإمام النافع وأبو عمرو قراءة ياء الإضافة فيها بتحريكها بحركة الفتح فإنه مني إلا من اقترف.
1: وروى الإمام أبو عمرو معنا
0: الإمام أبو عمرو النافع وأبو عمرو.
1: أي نعم.
0: وروى الأئمة الباقون بقراءتها ياء المدي فإنه مني إلا. الكلمة 7 و8 إني من قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ومن قوله تعالى إني أعلم غيب السماوات والأرض الآيتين 30 و33. روى الأئمة سماء اللي هم نافع وابن كثير أبو عمرو قراءة الإضافة في الموضعين بتحريكه بحركة الفتح، ورى يعني إني أعلم إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض. وروى الأئمة الباقون قراءته بياء المدية يعني إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض.
1: أي نعم. وهو كذلك 8 كلمات.
0: كلمات الشاهد من نظم الشاطبية نجده في قول ناظمها وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني مع الحلاء.
1: وخطر هو ذكر الإمام الشاطبي باب كامل لآيات الإضافة.
0: نعم.
1: في عددها. أيوة يرجعوا للقاعدة في الأصول.
0: صح. سيدي بهذا نكون قد أكملنا قواعد المتعلقة بفرش الحروف في سورة البقرة أو ما يتبعها في مواضع غير.
1: بقيت ملاحظة.
0: نعم. هي ملاحظة أشرنا إليها نحن الآن. كل ما ذكرته هنا من أوجه الخلاف في قراءة آيات الإضافة بين قراءتها بالفتح أو بياء مادية في آخر كل سورة من سور القرآن الكريم يمكن للقارئ المزيد من مراجعتها والاطلاع على أوجه الخلاف فيها في باب آيات الإضافة من كتاب جلاء المعاني باب آيات الإضافة في الجزء السابق
1: أي
0: الأول.
1: والله يبارك لك
0: سيدي. بهذا نكون قد أتينا على وقت الحصة وأتينا على باب فرش الحروف في سورة البقرة.
1: الحمد لله.
0: وهذا جميل الموافقات.
1: كم فيها من قاعدة سورة البقرة؟
0: فيها 90 قاعدة بيئة الإضافة، يعني 89 قاعدة في الفرشيات، والقاعدة رقم 90 متعلقة بالكلمات اللي فيها بيئة الإضافة.
1: ما شاء الله.
0: إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحصة لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جلاء المعاني من حرز الأمان ووجه التهاني، رحلة مع ما خطه فضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري في شرح متن الإمام أبي القاسم الشاطبي. جلاء المعاني برنامج يرافقكم فيه الأستاذ القارئ أيوب عوينتي وفضيلة الشيخ المقرأ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
4: ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه.